السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

بكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر.

يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم.

تثقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض.

بلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذا

بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

الغائبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

فيا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، دع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-80 094-466-50-81، والأرقام أسفل الشاشة. يمكنكم التواصل معنا أيضا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالسؤال الأول. سائلة تقول: زوجي احلف علي بالطلاق ثلاثا، ما عاد يأكل من يدي، أو لو أنا زعلت مرة ثانية، فما حكم الدين؟ وقال لي إنه كان تحت تأثير الخمر، كان شارب يعني، فما حكم الدين؟ أولا، كثير من الناس يسأل عن الطلاق ثم يتحجج بأنه كان تحت تأثير الخمر أو تحت تأثير المخدرات، ويريد أن يتهرب من حكم الطلاق، يعني باش المفتي يقول لا ما يقاش عليك الطلاق، لكنه لا يفكر في الجرم الذي اقترفه، وهو إذهاب عقله بالمحرم، بالسكر أو بالمخدرات، حبوب هذا والأشياء التي تذهب العقل، هذه أشياء حرمها الشارع، وكان الأولى به أن يسأل عن حكم تعاطي هذه الأشياء، وعن حكم شرب الخمر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنكر. كلنا خطأ، لكن الإنسان ما يمشيش للطلاق وهو لم يسأل عن هذا الشيء الكبير الذي جعله مسوغا لعدم وقوع الطلاق فقط، باش يبي المفتي يقول لا طلاقك مش واقع وخلاص، وبالتالي يسأل عن الطلاق اللي هو أمر هين، ويترك هذا المنكر اللي هو الخمر أو المخدرات ما يسألش عليها. فهذا أولا هو عليه أن يتوب الله من هذا المنكر. بعدين نشوف إحنا هذا ديانة مش قضاء، ديانة يعني، مش يقولوا يعني كيف ما تقول للشيخ أو اكذب على الشرع يفتيلك، هذا ديانة. لو كان هو غير واعي ما يتذكر الشنقال أصلا، بحيث لما فاق من سكرته قلتي له راهو أنت قلت كذا وكذا وكذا، يقول لا أنا ما قلتش وما نتذكرش، هذا صحيح، هذا مسلوب العقل ولا يقع طلاقه. لكن إذا كان مدركا لما يقول، ويعني واعيا بحاله وقت النطق بالطلاق، هذا طلاق واقع له، وهذا اسمه طلاق معلق، يعني هو علق وقوع الطلاق بالثلاث على حصول الأمر، وهو شني اللي هو الماكلة من يدك. فإذا كان هو أكل مستقبلا شيئا من صنعك وهو واعي لما قال الطلاق، هذا يقع عليه الطلاق ثلاثا، وبالتالي تبين منه زوجته بينونة كبرى، خلاص تقع عليه الطلاقات الثلاث. معنا اتصال. أم أوس من طرابلس، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالعيد مثلك، عندي رمضان اللي فات صار 7 أيام يعني عذر، وأنا حاليا يعني كنت مريضة يعني متوحم وهيك، وبنجيب قبل رمضان بشهر يعني. إيه، ولما بنجيب يعني ما قالوا لي ما تصيميش لين تربعني.
0: كويس.
1: إيه، بس ما نعرفش انا مرات ما نقدرش نسين لنا توا لو ما نكيش يصير لي هبوط.
0: انت توا قبل تقصي افطرتي 7 ايام قبل وتوا عندك وحم توا حاليا.
1: ايه
0: ما تقدريش تصيمي حاليا.
1: ما نقدرش نهائي يعني حتى نقعد يوم من ناكلش لازم من ندوخ هلبة يعني نتعب.
0: لا مش يوم، لو تتصحري مثلا قبل الفجر بدقائق وبعدين تفطري المغرب ما تقدريش هيك.
1: انا حاليا ما قدرتش لكن تقريبا قلت يعني ممكن
0: مش توا في الشيء. ايوه هذا بنقول لك عليه. تمام. المهم انت الان يعني صعب عليك الصيام وعندك قضاء 7 ايام من رمضان، كيف تديري فيه؟
1: هذه هي، لو ما قدرت حتى في الصيف ما في الشتاء ما عرفتش شو بندير يعني.
0: واضح ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
1: عندي والله. تفضل. عندي حتى الوالد توفى لي 40 يوم اليوم.
0: ما في الله
1: يرحمه. حتى هو كان مريض سنتين يعني. رمضان اللي قبل اللي فات اضطر 15 يوم لكن هو اعطى عليهم من معاشه يعني اعطى عليهم، لكن الشهر اللي فات اضطر شهر وتعب هلبة وتغلب وتوفى فما ردش يعني ما اعطاش عليهم.
0: واضح.
1: ايه
0: تسمع الإجابة يعني. ان شاء الله
1: ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا
0: وفيكم ان شاء الله. الأخ صالح من جدابية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا الله يرحمه ويديك توفانا صلاة الزوال.
0: صلاة الزوال.
2: أيه.
0: واضح إن شاء الله.
2: متى وكيف تصلي؟
0: واضح إن شاء الله. الله فيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول عندي ابني يتقاضى مرتب من التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا المرتب أنا نستعمل فيه لشراء أغراض للبيت ومرات أغراض خاصة بي أنا، هل علي إثم في استعمال المرتب الخاص؟ يا أخي الكريم، الأشخاص اللي فاقدين العقل يعني زهايمر ولا كذا ولا صغار السن اللي ما يعرفوش يتصرفوا وليسوا أهلا للتبرع، هذم لا يجوز أن يتصرف الوصي على أموالهم، لا يجوز أن يتصرف في أموالهم لغير مصلحتهم. يعني أنت الآن هذا ولدك أنت وصي على ماله تتصرف فيه لأنه لا يستطيع إدارة المال، فأنت شرعا مسؤول عليه، أنت شرعا مسؤول عن التصرف في ماله لمصلحته، ما يجوز لكش أنك تتصرف في ماله لغير مصلحته. لا تقول بنصرف لي أنا، لا بنتصدق به، حتى الصدقة لا، كان وجبت فيه الزكاة نعم تخرج عنه الزكاة، أما إذا كان صدق التطوع ولا بتصرف هنا وهنا لا، ما يجوز لكش أنك تتبرع به لأنك أنت شرعا مأمور بالتصرف في ماله لمصلحته فقط. وتقول والله هو يقول معليش لا هو ليس أهلا للتبرع، ما يقدرش يتبرع هو لا الصغير ولا اللي فاقد العقل، ما يقدرش يقول لك ولا برا خوده مخلص، هذا مش ما عندهش أهلية للتبرع. فشرعا أنت ما تتصرفش مالا إلا لمصلحتي، إلا إذا كنت فقيرا معاش عندك شيء. ربي قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما تتوسعش تأخذ بقدر الحاجة. أما إذا كان ربي كفاك وعندك، نقول لك مثلا أنتم الأسرة مكونة من 5 أنفار ولا كذا وهو يأكل، فأنت خذ من مال الخمس يعني اللي تصرفوا فيه، مثلا تصرف في 2000 دينار خذ منه 400 جنيه مثلا للأكل لو عارف أنه يأكل هو في الخمس مثلا، ولو أنت خليت لحاجات الخاصة هذا أولى. يعني ما يجوز لكش تصرف في غير مصلحتي، إما أن تعتبره شريك معاك وبيدفع اللي كلاه، وإما أن أنت يعني باعتبار عنده مال، وإما أنت تتكفل بهذه الأشياء وتخلي المال مس، لكن تشري بمال أغراض خاصة بيك ولا أغراض البيت وتتوسع في ماله ما يجوزش هذا شرعا. الأخ محمد من بنغازي. أخ محمد تفضل. تفضل يا أخ محمد.
3: قلت لك فيه ناس عند أعمام ورثة يرثوا أعمام ولا وفي أراضي وكل حاجة، بعدين يقول لك أرجع حصتك من البيع وهم عندهم أموال كثيرة يعني أموال واسعة،
0: وهم ما حصلوش مشتري ولا ما يبوش يبيعوا خلاص،
3: ما يبيش يبيعوا ويشري سلع عنده ملايين أقسم بالله.
0: لا مش هو، لا مش نقصد انه هو مجبر يشري، يعني هو عرضت العقار هذا للبيع وما فيش مشتري ولا لا؟
3: ما عرضاش هو يشري شراء ما يبيعش، لكن يقول لك خلي مين نبيع، انت من بيع نعطيك.
0: انت من بيع نعطيك.
3: وسنوات معدودة.
0: واضح إن شاء الله
3: تسمع. هو مرات الوريث الله يموت يتوفى الله ويخلي مشكلة هاي الناس تخرب بعدها.
0: صحيح. تسمع إن شاء الله التوجيه يا أخ محمد، خليك معنا إن شاء الله.
3: الله يبارك.
0: الأخ صلاح من جدابية.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: قلت الشيخ الأخ من الرضاعة، هل يجوز أن يسافر مع أخته في الرضاعة؟ أخ الرضاعة. هذه واحدة. ثانيا نبغى ملاحظة يا شيخ، ملاحظة على انقطاع الكهرباء من الحكومة وكذا، حكينا في واجب الموضوع هذا، لكن نحكي عن المواطن. أصحاب المحلات وفي الحيشان وكذا، الضي يولعوا فيه، بعد يجي الضي فيه كهرباء، الساعتين ولا ثلاثة ولا خمسة فيهم كهرباء يجي فيه. يولعوا في الضي تتلوانا في النهار وسط الشمس تو في الوقت هذا، تلقاهم ولع الضي محلاتها محل لمبه كبيره ومولعين كذا ليش استضعاف يا اخي الشيخ؟ نبغى منك نصيحه.
0: حاضر ان شاء الله. ان شاء الله يا اخ صلاح.
4: السلام عليكم بارك الله فيك.
0: السلام بارك الله فيك. هذا ايضا سائل او سائله نقول عندي اخوي دار حادث سير وكان هو المخطئ، لأنه دخل في طريق معاكس وتسبب في حادث سير، مما تعرض صاحب السيارة المقابلة لكسور في القدم ونقل إلى مشفى غطشعال وأجرت له عملية جراحية، وبعد العملية قال الأطباء العملية ناجحة واستيقظ المريض وتكلم مع أهله وهو بخير. بعدين حصلت مضاعفات بعد العملية، دخل المريض في غسيل الكلى ثم إلى عدم التنفس إلا بالأكسجين، وثم دخل في غيبوبة ومات الرجل بعد 9 أيام من العملية. ومن بعدها علمنا أن هناك خطأ طبيا، وهناك من يقول أن الميت كان يعاني من مرض الكلى وهو لا يعلم ما حكم الشرع في هذا الأمر. هذا يعتمد على تقرير الطبيب الشرعي يا أخت نور. تقرير الطبيب الشرعي إذا كان قال أن الحادث هذا هو سبب في الوفاة، يعني كان سببا بطريقة أو بأخرى في الوفاة، فنقول هنا وجب على أخيك صوم الكفارة وتجب الدية، يعني الدية لأهل القتيل. أما إذا كان تقرير الطبيب الشرعي يقول لا الحادث هذا مليش علاقة، هذا عملية ونجحت وما فيش كذا، ولكن حصلت مضاعفات أخرى بأسباب أخرى، إما من خطأ طبي ولا هو كان أصلا مريض من قبل بالكلى، ف يعني صارت له يعني أشياء هيجت هذا، فكان التقرير الطبيب هيك معناه بليكمش علاقة بالوفاة، وبالتالي ما تجبش عليه لا كفارة ولا دية. لكن أنا بنبه أصلا عليه الأخ هذا بارك الله فيك، أخوك هذا علاش يمشي في الاتجاه المعاكس؟ يعني فيه قوانين شرعت لتنظيم حياة الناس وحفظ النظام العام، هذه القوانين لما يسنها ولي الأمر أو الجهة المخولة لما تسنها قوانين المرور وكذا، هذه أصلا شرعت للحفاظ على النظام والحفاظ على الأنفس، فالالتزام بها واجب شرعي. الالتزام بها واجب شرعي، لما يقول لك أنا مثلا أوقف في السيمافر الأحمر فأنت يجب عليك شرعا أنك ما تتجاوزهاش. علاش؟ لأن تجاوز هذه الإشارة قد يؤدي إلى الحوادث والوفيات واختلال النظام وكذا، فاحنا مفروض شرعا يجب علينا أن نلتزم بهذه اللوائح والتنظيمات التي لا تعارض شرع الله سبحانه وتعالى. مش احنا مش نقول ولي الأمر يعني هو مشرع يحق له أن يعني يصدر أي قانون، لا، أي قانون يوافق الشريعة ويوافق مقاصدها من الحفاظ على النظام والأنفس والممتلكات ولا يعارض الشرع في وجه من الوجوه نقول هذا ما فيه شيء أي بأس. لكن تجيب لي اتفاقية سيدا وتجيب لي قانون العنف ضد المرأة ضد الطفل اللي هو يعارض يعني الأحكام الشرعية نقول هذا لا، هذا ما فيش. الشريعة الإسلامية هي المصدر التشريع، كل تشريع يخالفها باطل. أما أن يعني القانون يكون هو في إطار مقاصد الشريعة والحفاظ على كلياتها، هذا قانون يجب علينا أن نلتزم به، لأن التزامه يعني حفظ للأنفس وحفظ للأموال وحفظ للأعراض. معنا اتصال الأخ خالد من غريان. يا خالد تفضل. انقطع الأخ خالد. الأخت إيمان من مصراتة.
5: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا بمثل حضرة الشيخ على الميرات.
0: تفضلي اسأل.
5: والله أنا عندي 2 خوت. ودرنا تنازل واني الحق خواتي تنازل واني ما نبيش نتنازل. والحق شبر علي جوزي قال لي لا حتى انت تنازلي كيف خواتك. ايوه وبعدها قدرت التنازل يعني.
0: انقطع الاتصال مع الاخت ايمان. اذا ام اوس سألت قالت رمضان اللي فات افطرت 7 أيام يعني بسبب العذر، وتو لما جيت بتقضي هي ما تقدرش لأنها يعني في فترة وحم وكذا ما تستطيعش صوم. قالت كيف ندير في 7 أيام هذا؟ انتظري أيام الشتاء النهار يكون قصير وتصحري كويس، وبعدين يعني صيمي يوم مثلا وارتاحي 2 3 أيام. لا يشترط أن تكون الأيام متتابعة، ما ترهقيش نفسك أن يكون وراء بعضهم الأيام، لا تقدري تصيمي يوم وترتاحي شوي وتصيمي وهكذا. كان قدرتي ومكنك الله سبحانه وتعالى من الصوم الحمد لله أديتي الدين اللي عليك، كان ما قدرتيش وحاولتي أكثر من مرة تستني حتى بعد رمضان ما فيش أي إشكال، لأنه هو تأخير القضاء إلى لين يخش عليك رمضان جديد هذا يعني حرام. يعني عندك وقت موسع من رمضان إلى رمضان، لكن بعد رمضان لا يبدأ حرام ويبدأ تلزم فيه الفدية اللي هو 5 دينارات مع القضاء. يعني 7 أيام تقضيهم 7 لو فرطتي وتركتي صومهم يعني عمدا ما قضيتيهمش بتصيمي 7 أيام وبتعطي عليه كل يوم 5 دينار لمسكين غير المسكين الآخر، 7 مساكين يعني تعطي كل واحد 5 5 5. هذا إذا كان فرطي، إذا كان من غير تفريط ما فيش بأس. لا لا أمتى ما تقدري حاولي وجربي في الشتاء، ما قدرتيش تصيمي حتى بعد ما يخش عليك رمضان للعذر ما فيش بأس. معنا اتصال الأخ شريف من شحات.
6: السلام عليكم شيخ صالح، شو حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: شيخ صالح لا أسألك سؤال، أنا طبعا معاني من الارتجاع المريئي. فشنو حكم الصوم؟ أنا مرات في الصبح في الارتجاع قاصر في فترة الصبح بعد أذان الفجر يزيد معايا، لكن أثناء النهار ما خفيف، لكن ديما فشنو صيامي؟ هل الارتجاع المريئي مؤثر في صومي ولا نصيم عادي؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله أخ شريف.
6: شكرا بارك الله فيك.
0: الأخ محمد من مصراتة.
7: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ أنا نسأل السؤال على تنازل. أنا عندي عمي قتل أخويا في سنة 2018. وإحنا احترمنا رأي شيابينا وكبارنا وعطينا التنازل على أساس قتل خطأ. وبعد ما مشينا توصلنا في ملف القضية طلع القتل قتل عمد وهو مع طرف ثاني مش ذكرهم. هل التنازل ده حلالي ولا حرامي؟
0: انتم قصدي كيف ما تعرفوش الواقعه؟ ايه
7: احنا كبرنا بعمامي واحترمنا
0: راي في ماشي، تقولي كبرنا وغلبونا وتنازلنا، لكن تقولي ما نعرفش هل هو خطا ولا عمد؟ كيف ما القضيه يعني بتكون الواقعه واضحه عندكم يا عمد يا خطا؟
7: ايه هو حتى في اعترافاته ما اعترف بروحه مع طرف ثاني. القتل تو طلع قتل عمد هو القتل خطا.
0: واضح ان شاء الله تسمع التوجيه ان شاء الله. تمام تمام. السؤال الثاني لام اوس قالت والدي توفي رحمه الله، قالت مريض هو من سنتين قعد مريض، افطر 15 يوم في رمضان الاول وطلع عليه فديه هو 5 دينارات عن كل يوم، وبعدين الشهر الثاني معطاش عليه وتوفى. هو لا يجب عليه الفدية أصلا ولا يجب عليه الصوم. العاجز هذا المريض اللي مرضه ممتد ما يجبش عليه، لكن شنو نقوله يستحب له أن يطعم يعني عن كل يوم. يعني هو دار المستحب، لما أعطيه 5 دينارات عن كل يوم فعل أمرا مستحبا يثاب عليه. أنتم تو تبوا برا بأبيكم تعطوا عليه 5 دينارات عن كل يوم من باب الاستحباب ما فيش بأس، عادي تعطوا عليه على الشهر هذا اللي مزى اللي ما طلعش. الأخت إيمان من مصراتة.
5: ايوه
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قلتي عندي زوج خوت نازل اخواتي واخوتي وانا ما نبيش، بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجك.
5: ايوه وتو نبي نرجع اخويا قال لي لا، وانا داير التنازل لاخوتي اثنين، وبعدين خويا الاصغر طلع يعني قال لي نحالف على حصه خواتي ما نبيش ناخذهم، وانا نبي نرجعها لروحي بحكم ذلك.
0: انت بالك غير تعركتي معاهم تو تبي الحصه ولا شن تغير تو؟
5: لا لا لا لا والله ما تغيرت، انا من الاول الحق مش راضيه بغرب غصب، وكانوا دناي صغيرين وتو دناي كبروا.
0: قديش لها هذه؟ قديش لها قديش لها هذه القصه؟
5: تنازل والله من 2008 الحظ.
0: ايه وتو معروض شيء قدام القضاء ولا لا؟
5: لا والله يا عم للقضاء ما زلت ما مشيتش، لكن قلت من نفس الشيوخ قبل.
0: لا ان شاء الله تسمع الاجابه. ايه
5: يعني هل نرجعها
0: ولا حتى الاجابه ان شاء الله؟ الاخ صالح من جدابية قال بنسأل عليه صلاة الزوال متى وكيف؟ صلاة الزوال هي النافلة بعد أذان الظهر وقبل صلاة الظهر، يعني لما يدن الظهر تصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر. بعض العلماء قالوا الأربعة تصلى مجموعة، تتصلى الأربعة كلها بتشهد واحد، لكن الصحيح أن النافلة سواء كانت صلاة ليل أو نهار يسلم فيها من ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. ويعني قاسوا عليها العلماء صلاة النهار لأن الحديث ما صحش في صلاة النهار، لكن قياسا على صلاة الليل صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى، فبالتالي تخلي الظهر يدن وتصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم، هذه هي 4 ركعات النافلة قبل الظهر. الأخ محمد من بنغازي قال فيه ناس يعني مشتركين في ورث، ولما يطالب الفقير المحتاج بحقه يقولوا له والله استنى لما نبيعه نعطوك. هذا لا يجوز، تأخير القسمة بعد وفاة المورث حرام شرعا وغصب وظلم وتعدي. ميصحش أنا مثلا مقعمز في البيت ومستفيد منه ولا على خاطر تجارتي وأموالي نقولهم والله يستنوا كان حصلت حاجة ونعطيكم، كأن شيء يريد أن يتفضل به عليهم، يقولهم كان باع الحوش هذا ما عندكمش فيه أنتم الأخوات، ما عندكمش فيه، قداش نصيبكم؟ 100,000 200,000 تولى ما نحصل ولا نبيع نعطيكم دايرة بالزايد. هذا لا يجوز شرعا، ميصحش مباشرة بعد الوفاة والعزاء خلاص ينفض العزاء مباشرة، مفروض الشخص المسؤول إما الوالدة كان قاعدة حية ولا الأخ الكبير ولا اللي عنده كلمة ومسموع يجمعهم كلهم ويقولهم هذا الفلوس وهذا الأرض وهذا العقارات تعالوا بنقسمه كل واحد يأخذ حقه، ما فيش واحد يقولي ما نبيش ولا مش عارف شين، لأن نعرف إحنا أن النساء يغلب عليهن الحياء يتحشموا يجوهم يبدأ في ثالث يوم الوفاء عيونهم منفوخات ويبكوا يقولها تعالي يا وقع التنازل، ولا بتاخذي مع أخوتك ولا أمهم تجمعهم وتقولهم مش مسامحتكم كان تاخذوا قرش مع أخوتكم وحليبي حرام عليكم وش عارف العادات هذه الجاهلية، فالبنت مسكينة تكون في أشد الحاجة وتوقع تنازل وهي مكرهة. هذا التنازل لا قيمة له شرعا، راهو ماليش قيمة شرعا، وبالتالي علماءنا قالوا يعني النساء لهن أن يتراجعن عن التنازل، كان بسيف الحياة يعني أخذ التنازل بسيف الحياة يقدروا يرجعوا ويقولوا راه احنا غرجونا غمونا غمان وما ما قدرناش نقولوا لا، ولا أمي أجبرتنا يعني قدام الناس وتعالوا وقعوا كذا. لا مفروض الإنسان اللي بيصفي راه القليل اللي يبارك الله عز وجل فيه خير لك من الكثير الذي يمحقه، تجمعهم وتقولهم ما فيش كل واحد ياخذ حقه ولد ولا بنت، هو الوالد هذا زي ما والدي انا والد اخواتي نفس الشيء، يجمعهم مع بعضهم ويعطي لكل واحد حقه. الاشياء اللي تنقسم، الاشياء اللي ما تنقسمش مثلا بيت ما ينقسمش، يقدر يقول والله اللي ما خداش من الارض ياخذ البيت مثلا، او شنو يدير يعرضوه ويجيبوا سمسار ولا اثنين ولا ثلاثة ويقولوا هذا يساوي البيت 1,000,000 دينار مثلا، خلاص لما يجي شخص يعطي 1,000,000 نبيعوه وكل واحد ياخذ حقه، أو واحد من ورثة يقولهم أنا شريه ب1,000,000 ويعطيهم نصيبهم
8: ويعني ينحي حصته من المليون ويعطيهم الباقي. ولكن ان واحد يقعد يقولهم لا ما فيش، لا نبوه يجيب زوز، وين يجي؟ ما فيه، يجيب زوز مليون. هو ما يبيش يبيع بالعاني، بعرق البيعة فقط، هذا بالتالي ما يجوزش، حرام. راه اتقوا الله عز وجل. كل ما انت تقعد في ملك الورثة حتى عندك فيه شبهة ملك شائع، لكن راه يعتبر غصب في الباقي، انت تعتبر غاصب وظالم متعدي عليه اموال الناس، لان عندك فيه شركاء، والشركاء يعني قولي والله انا عرضت البيع وما جاء حد الا غالب، هذا ما عندك ما تدير له، او اللي عنده زبون يجيبه ويشري الزبون ونقسمه، ما عندناش مشكلة. لكن واحد يبدأ مانع البيعة ومديرة بالزايد، يقولهم لما نبيع ونحصل فلوس تو نعطيكم، والحوش هذا مش ليكم واطلعوا منه، هذا ما يجوز الشرع، راه حرام. الأخ محمد من طرابلس، أخ محمد تفضل. انقطع الأخ محمد. الأخ صلاح من جدابية قال الأخ من الرضاعة هل تسافر معه أخته؟ يعني نعم، لأنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم، إلا مع زوجها ولا محرم لها. الأخ من الرضاعة محرم، لأنه لا يجوز له أن يعني يتزوجها، محرم عليه على التأبيد، زي خوها يعني، خوها زي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وبالتالي خوها من الرضاعة هذا محرم، وتسافر معه ما فيش باس. أخ محمد من طرابلس تفضل. يا أخ محمد
9: يا شيخ نسألك.
8: نعم تفضل.
9: ليش حرام ولا
8: الغيش؟
9: ايه
8: اها، تسمع ان شاء الله الاجابه، تسمع الاجابه يا اخ محمد. الاخ مصباح من غريان.
10: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
8: وعليكم السلام ورحمه الله.
10: في ميزان حسناتكم ان شاء الله انت والجميع.
8: امين واياكم اخ مصباح، بارك الله فيك.
10: لا ينصر اخواننا في غزه ويلطف بهم يا رب.
8: اللهم امين يا رب.
10: يا شيخ عبد الرحمن.
8: نعم.
10: توا في معاملة، أنت التاجر ولا وأني الزبون. أخذت منك بضاعة ب 48 جنيه باهي، وأعطيتك البطاقة، قلت لك نبي زوج جنيه نحاس باهي، وأعطيتك قلت لك قص قص 50 وأعطيني زوج جنيه نحاس جائزة ولا شيء، نديرها ولا لا؟
8: إن شاء الله تسمع الإجابة. الأخ صلاح أيضا قال انقطاع الكهرباء، قال تكلمنا عليه من يعني على الحكومة وكذا، نبو شين الواجب على الناس. هو يا أخ صلاح، من يا أخ صلاح، للأسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومن تضيع الأمانة تكليف الناس يعني سراق وغير يعني أصحاب كفاءة، يعني أن يولى شخص فاسد ماليا، ذمته المالية فاسدة، أو شخص يتعاطى الخمور والمسكرات، أو شخص يعني صالح لكن ما عنداش كفاءة ولا خبرة ولا كذا، لكن التولية على شني؟ والله على الولاء ولا على القبيلة ولا على الجهة ولا، هذا راه حرام شرعا، لا يجوز. لابد من تولية الشخص الصالح اللي هو يخاف الله سبحانه وتعالى وقوي في الحق، ويعني عنده إرادة وتنفيذ قوي في تفكيره وتخطيطه وعمله، وأمين ما يسرقش الناس وما يخونهمش وما يكذبش عليهم وما يخدعهمش، هذا الذي يولى. لكن للأسف احنا أشبح يعني تلقى من يولى في المسؤوليات والوظائف السراق، ويعني الناس اللي ما عندهمش كفاءة يحطوه وزيرنا، بعدين يحولوه وزير غادي، وبعدين يحولوه كذا، والشخص الصالح يجربوه شوية وبعدين يلوحوه للأسف. وهذا مش في زمن فبراير ولا الآن، بس من عهد القذافي كان نفس الشيء، يدوروا في الناس هذا فاسد هنا يشدوه خانب في جهة ما يحولوه لجهة أخرى بدل

0: حط المسؤولين بيسأل ربي يقول تعالى جاي علاش حطيت فلان، مش تعرف انه فاسد وتعرف انه يعني مرتشي وتعرف انه ما عندش كفاءة، علاش تحط على الناس؟ ما يقولش انا والله انا ما دخنيش به وانا هو لا لا، يعني كل شخص له ولاية مسؤول امام الله، ان شاء الله مدير مدرسة، ان شاء الله يعني رئيس قسم في مؤسسة، كل من له يد في توليته بيسأل الله سبحانه وتعالى علاش وليته وهو فاسد، علاش وليته وهو ما عندهش كفاءة. فللأسف هذه الأزمات اللي احنا متتابعة علينا في كل شيء، بعضها مفتعل وبعضها لأن الناس هذو ما عندهمش كفاءة ولا يعرفوا كيف يتخلصوا من الأزمات هذه، يعرفوا كيف تخطيطه قديش بيقعد سنة وكم يملى جيبه من المال وبعدين بيمشي في حالة لأن ما فيش حساب، بس هذا هو. والباقي يعني شن احنا مثلا المركزي ما يقدرش ينزل الدولار لي من بيش نقوله لجنيه ونص، لكن لي 4 جنيه و3 جنيه ما يقدرش ينزله، يقدروا ينزلوه والإجراءات معروفة ويتكلموا عليها أهل الاقتصاد، لكن يعني أصحاب الأموال المرابين والتجار والخدمة معاهم وكذا هذه ما تخليش، وكذلك استبعاد أصحاب الكفاء يعني ما يقدروش يصلحوا التعليم. تو الأخ هذا ولدنا محمد هذا اللي سأل عن الغش، حرام بالله عليكم، يعني نسبة النجاح قصدي ممتاز، أرقام رهيبة، هو ما يعرفش يكتب اسمه، يعني علم من نكتبه في من زلبحه، يعني هل هذه نسبة نجاح حقيقية في الشهادة الإعدادية اللي طلعت هذه؟ وين وزارة التعليم؟ وين يعني خير ما يجيبوش أصحاب الكفاءة اللي عندهم يعني مؤهلات تربوية وخبرة قديمة ويعالجوا الخلل اللي صاير؟ وين الفساد في الصحة؟ الناس تعاني في الأورام، جرعة ب17 و18 ألف وهو ياخذ 900 دينار بالله كيف بيشريها؟ يعني فساد كل ما تشبح يمين ويسار تشبح تلقى الفساد بسبب تولية ناس مش أكفى. لو كان ولي الأكفاء الأمناء اللي بيخنبوش راهو الناس في رغد العيش في جميع القطاعات. الأخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم شيخ أحمد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يومك وتحية طيبة ليك. الله إن شاء الله وجميع العلماء
0: والمفتوحة
1: وغزة وطاقم صاحب ليك
0: بارك الله فيك.
1: والله هو زي ما قلت وحضرتك، لكن يا شيخ عبد الرحمن وين الصالحين المؤخرين يعني زي كده على شريحة معينة معروفة؟ أنا مش عارف وين السلبية هذه بغض النظر، هل ما فيش وين الكتاب وين مش عارف شو الهمة والشرائح الثانية؟ يعني من الظلم هدايا، يعني لو كان في ناس متقدمة كذا ما أعتقدش إني تولى يقول زي ما أقول المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل المصيبة في سكوت الأخيار. نسأل الله العفو والعافية وإن شاء الله يبصرنا بعيوننا بالله. نبي كلمة على الضجة المبالغ فيها ربنا عودناها كم مرة والناس وسوا والله ما عاد جاي منها والحلف انت عارف مرة حتى مزالستنا ما عدت والله ينجنبوا فيها ما تعرف ذاك مديروا معهم الحق. نسأل الله العفو والعافية وسمحنا بالله.
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك سلمان.
0: فيكم إن شاء الله. أما الواجب على الناس، الواجب على الناس أو الحاجة أن يعني ينتزعوا حقوقهم، الحقوق تنتزع انتزاعا، ما نقعدش راقد في حوشي ونبي الكهرباء كويسة ونبي كل شيء وانا نشبح في ثلة من الفاسدين يخططوننا، واحد يطلع حكومة، واحد يقعمز مع يعني مجموعة من الأمم المتحدة ويقعمز مع أمريكا وإحنا مقعمزين في حياشنا يقررونا في مصيرنا. نطلعوا الناس، نطلعوا نقولوا كلمة الحق، نعتصموا قدام الأماكن هذه اللي هي أصحاب قرار وندفعوا بالناس الكويسة اللي نشوفوها تقدر تخدم، نشوفوا واحد في قطاع الكهرباء كويس مثلا ندفعوا به ونقولوا مش هنحوله من هنا لين تحطوا فلان، نعرفوا واحد والله في قطاع الصحة كويس، نمشوا الناس يطلعوا بالآلاف المؤلفة يقعمزوا يقولوا احنا مش هنحوله مكاننا لين تحطوا فلان. هكي يعني الناس يعني قوة المجتمع هذه يراوا ما يقدرها حد، الكل يخشاها لما يتحركوا مع بعضهم، لكن لما نقعدوا سلبية وحدها كلمتين على الفيس ولا طالعين شباب يحرقوا في عجل في الليل ويفسدوا في الطريق ويردوا في الناس، شفت مقطع يقول أروح ولي ما عادش فيه طريق مسكرة، هذا مش هو اللي هرب عليك الضيرة، مش هو اللي قص الضي، قصدي جاي تستقوي على الناس اللي عنده مريض ولا جاي مروح لحوشة تسكر عليه الطريق وتقول هيا أروح، شيء هذه شن صلحت؟ أنا نبيك تمشي تقعمز آلاف مؤلفة قدام شركة الكهرباء وتلزوا الفاسدين اللي غادي الناس يقولهم لين تولوا فلان أو كويس، شوفوا أي شخص أمين ونزيه وقادر على إدارة القطاع هذا أدفعوا به ويمشوا الناس غادي يعتصموا وما يروحوش لين يحطوه، هيك نقدروا يعني نوجهوا الحكومة يعني غصبا عنها لاختيار الصالح.

في الصحة في أي قطاع، هذا أول حاجة نديره. بعدين تاني شيء راهو الإسراف ما يجوزش على كل حال. يعني إحنا الفترة اللي فاتت يعني السنة اللي فاتت ولا كذا كان ضي كويس، لكن تمشي المحلات زي ما قال تلقى الكواش فاضم تلقاهم في النهار، المحل تلقى فيه مش عارف 200 لامبة. علاش غزي ما أشياء مبالغ فيها هلبة؟ صح أنت تقول أنا والله ندفع في الضي وأنا كذا راه وما ناخدش فيه هيك سرقة، ولكن في نفس الوقت ما نصرفش اللي يكفيني نديره. يكفيني مصباح واحد ندير واحد، والله ما يكفونيش مصباح يكفوني أربعة ندير أربعة، لكن مش لازم ندير 20 و30. مكيف واحد يسدني في الصالة هذه مش لازم ندير زوز ولا ثلاثة، لأن هذا إسراف يعني نفوت الحد. وهذا مش تبريرا لي يعني تقصير الجهة المسؤولة، لا، الجهة المسؤولة هذه مسؤولة أمام الله وأمام الناس، والناس مفروض يغيروا يعني يغيروا الأمر هذا بقوة يعني الكلمة متاعهم وقوة ضغطهم. وكذلك يعني حتى احنا في نفس الوقت حتى تتحسن الكهرباء يجب علينا أن ما نصرفوش فيها، لأن الله عز وجل لا يحب المسرفين. على كل حال الأخت إيمان من مصراتة قالت عندي زوز خوت وتنازلوا لهم أخواتي كلهم وأنا ما بدش نتنازل، لكن بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجي، وقالت أنا درت تنازل لزوز من خوتي، ولكن واحد قال لا ما ديروا ليش تنازل ما درت لاش، فأنا نبي نطالب بحقي فيه هذا. والله يا أختي إيمان هذا الأمر هذا يعني ما نعرفش الأشياء اللي تطلب عند المنازعة. يعني راو مثلا أنا ماشي 100% متنازل لأخوتي، لكن بعدين تعركت معاهم نمشي نقولهم أنا لا ما صليش من التنازل، هذه راو لا ما لكش الحق فيها، خاصة لما تقولي من 2008 لتو. لكن إذا كان فيه إكراه حقيقي بالفعل ليك، فيه إكراه حقيقي يعني كأن مثلا زوجك يقول لك يا تتنازلي ينطلقك وتروحي مثلا، مثلا أكرهك هيك قال لك، وبعدين انت تو شفتي ان تبي تراجع عليه، هذاك تمشي المحكمه وتقدمي شنو يثبت هذا، وبعدين المحكمه يعني تقول كلمتها اذا كان فيه كراه حقيقي عليك. وبالنسبه للاخ هذا، ما انت علاش انت نزلتي صيغه التنازل؟ تنازلتي لهم يعني على حقك كله، معناها حتى اللي جزء منا لاخوك، وكانت نزلتي لهضم الزوز واحتفظتي من البدايه نيتك بتحتفظي ب يعني من حصتك لاخوتك اللي اخوك الاخر اللي هو التلت، هذاك شيء ثاني. ما هذه تبي انتم تو تمشوا لفرع الافتاء في مصراتة، تمشوا لمصراتة غادي وتمشوا طرفين، ما تمشيش بروحك، ما يسمعوش منك انت بروحك، تمشي انت وتمشي من يمثل طرف اخوتك الزوز هاضم ولا يوكلوا واحد منهم، وتمشوا كل واحد يقول كلام وبعدين سهل. هذا في حاله ما رفعتوش الامر للمحكمه، كان رفعتوا الامر للتحاكم المحكمه خلاص المفتي معاش يتكلم في امر معروض على القضاء. الأخ شريف من شحات قال عندي ارتجاع المريء، وقال كيف قصة الصوم؟ قال لا أنا في ديما في بداية النهار هو اللي يصير لي الشيء هذا، لكن في بعدين في وسط النهار عادي. علاش هذا يا أخ شريف؟ ممكن لأن السحور تأخر فيه هلبة، فأنت حاول تقدم السحور، تقدم السحور بكري شوية باش ما يقعدش اللي كليته قريب ويصير لك ارتجاع. عموما لو انت صار لك يعني شيء اخرج مباشرة، طلع يعني كل ما يصير شيء في اثناء النهار اثناء الصوم ما تبلعاش من جديد، طلع برا، وهذا ما يأثرش على صحة الصوم ان شاء الله. اذا كان رجع منه شيء، وهذا الرجوع احيانا يصير فقط، فنقول لك هنا لما يرجع شيء منك هذا يجب القضاء في اليوم هذا. إذا كان تقولي كل يوم هو نفس الشيء نقول لك توكل على الله صيم وما فيش باس إن شاء الله، حاول إنه ما يرجعش، ولو رجع ما عليك شيء. فأنت عندك يعني عدة أحوال، أول حاجة إذا كان يعني تقدر تطلع برا اللي يرجع هذا ما يرجعش للجوف تاني فهذا الواجب عليك، طلع وما يأثرش على الصوم. إذا كان تقول لا أنا ما نقدرش لازم يرجع منا شيء إلى الجوف، فنقول لك هل الرجوع هذا دائما ولا أحيانا؟ تقول لي لا والله 3-4-5 أيام في شهر رمضان، نقول لك أقضيهم هضم لأن الأمر يسير ما فيش مشقة. لكن تقول كل يوم حتى لو قضيت نفس الشيء يصير ترجيع ونزمة الثاني، هذاك اللي غالب تصيمه وتكمل وخلاص ما فيش قضاء. الأخ محمد من مصراتة قال عمي قتل خوي سنة 2015، وقال احنا احترمنا رأي كبارنا ودرنا تنازل، لكن هو يقول الأخ محمد يقول احنا درنا التنازل على أساس انه هو قتل خطأ،
لكن قال توا بان ان القتل هذا عمد، وبان ان يعني معاه مجموعه مش بروحه، فشن حكم التنازل هذا؟ اول حاجه اخ محمد، بالنسبه للتنازل تقدروا تتنازلوا على اي حال، سواء كان خطا او عمدا تقدروا تتنازلوا، لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، بعدين يقول فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، يعني اللي يبي الدية يعني او بعضها يؤدوها، لا اللي بيعفو مطلقا وما ياخذ شيء عادي، لا دية ولا قصاص، يقدر يقول الله يسامحك برا ما فيش مشكله راه. لكن انت تقول يعني كان تنازلنا احنا مبني على انه كان قتل خطا، والان بان انه قتل عمد، تغيرت المساله وبان انه معاه ناس ثانيين، هنا تقدروا تقولوا هذا التنازل الاول ما يعني ما يشملش، يعني التنازل الاول ما ليش علاقه بقضيتنا، لان احنا تنازلنا كان مبني على اشياء بان ان هذه الاشياء غير صحيحه. هذا بناء على كلامك، انا ما نعرف شيء يا اخ محمد، رغم اني انا نستغرب ان كيف واحد ما يعرفش القتل هل كان خطا ولا عمد، تو مقبول تقول ما نعرفش ان كان معاه اشخاص ولا لا، لكن تقول كان خطا ولا عمد، يعني واضح قتل الخطا، والله يخاطم بسياره ناشئه لكن شد سلاح وضربه مثلا، تقول انا حسابها قتل خطا وهو طلع عمد مثلا، صعب شوي. لكن عموما اي تنازل مبني على يعني اشياء بان أن هذه الأشياء غير صحيحة، هذا ما عاد شيء يختمهم التنازل، تقدر تقول لا أنا تنازلت بناء على واحد اثنين ثلاثة وهذه الأشياء طلعت غير صحيحة الحقائق هذه، وبالتالي أنا نبي يعني ننقض التنازل هذا، عادي ما يلزمكش. الأخ محمد من طرابلس ابننا محمد قال الغش حرام ولا لا؟ نعم يا محمد الغش حرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على طريقتنا اللي غش، لأن طريقة الإسلام ما فيهاش غش. ومن يعني أعظم صور الغش ما يجري الآن في التعليم، شفتوا مخرجات التعليم تاعنا كيف ضعيفة وسيئة ويعني هزيلة، هذه المخرجات سببها الغش. كل ما يكون نظام التعليم تاعنا ممتاز ودقيق وما يطلعش منا إلا المؤهل، حتكون مخرجاتنا كويسة، حيكونوا أطباءنا كويسين ومهندسيننا كويسين وطيارينا كويسين ومدرسيننا كويسين، لأن ما فيش غش، كل واحد بجهد أثبت كفاءته فوصل إلى هذا المكان. لكن يعني معقولة مدير مدرسة يقولون بالله يجيبوا تليفوناتكم كلكم باش تنقلوا؟ يعني هذا خيانة للأمانة التي أسندت إليه، والله خيانة لله ولرسوله وللمسلمين، يعني خان الله سبحانه وتعالى في هذا التكليف اللي كلف به، وخان النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعني حرم الغش، وخان الأمة اللي مسلمت للمدرسة ومسلمين لأصغارهم باش يعلمهم وكذا. ما يقوليش والله في أولياء أمور هيك يبوا، أولياء الأمور الغشاشين ما يعنوناش، احنا نبوا أولياء الأمور الناصحين. في أولياء أمور يعانوا في الامتحانات، يقولوا احنا نربوا في صغارنا ونقولوا له ما تغشش، حتى رسبت عادي ما تغشش، يجي يقول لا يا بابا راه كلهم شادين الكتابات ويكتبوا، كلهم شادين التليفونات ينجحوا كلهم وانا ما ننجحش. يعني حتى اللي بيحاول يربي صغاره على يعني القيم والأخلاق هذه يحاربوه وما يخلوش يربيهم عليهم، لين الطفل يشوف بوه هو اللي غلط، شو المعنى كلهم غلط وإحنا صح؟ معقولة يخلوا المفاهيم تنقلب عند الأطفال؟ الغش هذا حرام ولا ينتج شيئا، راو القصة مش ورقة راو تتعين بها، يعني القصة هي قصة كفاءة ويعني تفوق في المجال متاعك، أو نشوفه في أطباء عيادة فاضية وطبيب ما تحصلش موعده إلا بعد 3 أو 4 شهور، شو الفرق؟ ما هو كلهم قروفة، هذا قري وأثبت كفاءته هذا الشخص، وهذا الثاني ما أثبتش الكفاءة، وهكذا في كل التخصصات. لكن احنا ما نتركوش المجال للصغار نقول والله اللي بروحه هو بيدير قيم وبيقرأ، لا احنا المدرسة نلزموه بها هو صغير، احنا نعودوه على أن ما فيش حاجة اسمها غش، ينسى شيء اسمه غش فيعتمد على نفسه ويقرأ. هم أول يوم أول يومين في طلبة يقروا، وبعدين لما يلقوها غش خلاص يستسلموا ومعاش يبدو يقروا، يقول لك أنا غدوة بتجيني الإجابة جاهزة، هذا ما يليق شراء، هذا خيانة الأمانة وإفساد للجيل. كلمني أنا الحقيقة عندنا موجه يعني مفتش تربوي فاضل الشيخ بوعجيلة الضاوي من الأصابع، كلمني الفترة اللي فاتت، يعني يشتكي من طريقة وضع الأسئلة،
يشتكي من التصحيح، يشتكي من نتيجة، يعني 95% يعني في في في في منطقتنا ناجحين. معقولة 5% بس اللي قعدوا؟ والممتاز هذا أعداد رهيبة جدا جدا، يعني هذو مفتشين تربويين وخبرة سنوات، كفاءة، يعرفوا النتائج ويعرفوا المخرجات ويعرفوا المنهج ويعرفوا المنطقة اللي هما فيها. النتيجة غير صحيحة إطلاقا. علاش تجي مدارسنا احنا مدارس الإمام مالك تلقى النتيجة 49% الناجحين؟ هذه نتائج حقيقية، لأن اللي جايين طلاب صفوة ومع هذا نجحوا منهم 49%، لأن لا فيه غش ولا فيه محاباة ولا فيه تلاعب في التصحيح ولا فيه مساعد، كل واحد وجهده. هذه نتائج يعني أولياء الأمور اللي حريصين على مصلحة يعني أبنائهم يفرحوا بها النتيجة هذه، مش يقول والله جبت لي الأول 95 100% وهو يعرف أنه ما يعرفش يكتب اسمه. هذا كلام ما يليقش. لازم النتائج تعكس المخرجات الحقيقية باش احنا نعالجه إذا كان في خلل. كيف بنعرفه؟ تو لما تقول لي احنا نسبة النجاح 90%، معنى نقول ان التعليم ماشي 100%، معش حتى يحتاج إصلاح. لكن لما تقول لي نسبة النجاح لو يديروا نسبة حقيقية حتى 10%، أنا نقول لكم ما توصلش. بعدين احنا نجو نعالجوا الخلل، علاش نسبة نجاحنا 10%؟ شن المنهج؟ بالهون خلينا نطوروا المنهج. لا والله مش المنهج، الأساتذة يبوا دورات تقوية ولا يبوا في المجال التربوي وإيصال المعلومة وتنويع وسائل التعليم مثلا، نديروا لهم دورات. لا والله الطلبة نديروا كيف طرق لتحفيزهم تأديبهم، يعني معقولة الغي الضرب معش تضرب؟ لا، الضرب يعني دير له ضوابط فقط، لكن تقولي مدرسة لوح منها العصا كيف بيقروا الصغار؟ هذا كلام ما يجيش منا. راهو واحد يقعمز في الليلة يطلع لنا قرار لا بناء على يعني تقرير مفتشين تربويين، لا هيك وخلاص كل واحد يدير في القرارات من جهته من دماغه، كل ما يخطر لحاجة يديرها قرار، هذا ما يليقش. لما ندير شيء زي هذا لازم نكلف لجنة من خبراء، اللجنة متاع الخبراء هذوم يقولوا لي والله احنا الواجبات كويسة للطالب، خلاص ندير قرار بأن فيه واجبات. يقول لا الواجبات ما تصلحش، بايش البديل على الواجبات؟ يقولوا والله الضرب اكتشفنا أنه وسيلة غير تربوية وما تعطيش فيه هدف. بيجيبوا لي دراسات بناء عليه بناخذ كلامه، لكن أنا يخطر لي نجي نقول لا ما تضربش هيك خلاص وندير قرار ممنوعه، مش نقننا ونقول لا راهو مثلا الضرب على الوجه ولا اللي يترك أثر ولا اللي لا معش تضرب بكل، كيف بيقرأ الطالب بالحالة هذه؟ فللأسف لازم احنا نكونوا صادقين أمام الله وأمام شعبنا ونطلعوا النتائج الحقيقية. بناء على النتائج الحقيقية نشخصوا المشكلة شن هي ونشوفوا الحلول اللي تعالج مشكلتنا، لكن نقعدوا نكذبوا على روحنا النجاح 95% معناها أنا أموري تمام. علاش نعالج في تونس وعلاش كان أموري 100%؟ علاش دروس الخصوصية؟ احنا لما كنا صغار ما نعرفوش دروس خصوصية، لأن المدرسين اللي كانوا يدرسوا فينا كانوا على كفاءة عالية، اللي درسوا فينا مش محتاجين نقروا. تو ولدك كان ما تقريش انت في الحوش وترفع لي مدرس ولا مدرسة يعني دروس خصوصية ثانية ما يلحقش، لأن فيه أزمة في المدرسين. لازم نعرف وشن الخلل اللي في المدرسين، مش عيب ما عندهمش كفاءة نرفعوا من كفاءتهم، نديروا لهم دورات تقوية. لا والله عندهم كفاءة في مجالهم لكن ما يعرفوش يوصلوا المعلومة، نديروا لهم دورات في كيف يوصلوا المعلومة للطلاب. لكن هيك للأسف والله شيء يعني يندى له الجبين. الأخ مصباح من غريان قال خذيت بضاعة مثلا من محل ب 48 دينار وقلت له بالله أخصم لياه 50 وعطيني زوج جنيه من عندك أنت، أعطيني زوج جنيه نحاس. ويعني هذا هو اجتماع بيع وصرف، اجتماع بيع وصرف، لكن هذا في القليل ما فيش باس. إلا أن عندنا إشكال أن يعني صاحب الماكينة المصرف شارط عليه أنه ما يستعملهاش في مبادلة الأموال. المصرف يقول له هذه راو للسلع فقط، وهو في الحقيقة هنا بدل بها الزوز دينار. كان ما عنداش واضطر لذلك ممكن يقول لك يعني مثلا زي ما نقوله 52 ولا هيك يدار لك 55 وعطاك يعني 5 جنيه مثلا، هيك ماشي الحال ممكن يخصم 55. لكن هيك بالطريقة هذه راهو يقعد يبدل في الدنانير بدنانير، هذا ممنوع. مش ممنوع من ناحية اجتماع بيع وصرف لأن في القليل هذا جدا عادي، لكن الإشكالية في مبادلة المال. الأخ يونس ديما نقولوا احنا السلبية من ابوهاش، نبو أصحاب الكفاءة في جميع التخصصات يطلعوا يتكلموا يخدموا،
منبوش السلبية القاتلة هذه. قال الشرائح الأخرى وين نبوا النصح من الكتاب والإعلاميين وأصحاب الأقلام، وين هم يتكلموش على الجوانب الإصلاحية في الناس ويحطوهم، لكن تلقى الناس سلبية يقولك فكني أنا بنتكلم تو بيبدأ هذاك ضدي وبيبدأ. لا، قول الحق يا أخي الكريم، قول الحق وخليك أنت هذا اللي بيسألك عليه الله سبحانه وتعالى، اللي عجبه الحق باي واللي ما عجبهش ما تدوراش، ما تقعدش تراعي في الناس، ما نبيش نتكلم عليه هيك لأن بيكرهوني هذوكم ولأن كذا. ما تخليش قدامك مراقبة الناس، خلي قدامك مراقبة الله سبحانه وتعالى، خلي الكلام اللي يرضي ربي هو اللي يقوله، رضي من رضي وسخط من سخط، راه وبعدين بيرضوا عليك. لكن واحد يقعد يجامل في الناس وما يتكلمش بالحق وما يبينش الحق، راه هذا إشكال في جميع يعني التخصصات. وكذلك التدمر والسلبية، يعني الناس والله البلاد والله ما صاير منها، ما يصيرش الكلام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذا أهلك واحد فيهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني هو كان سببا في هلاكهم بتثبيط هممهم عن نصرة الحق وإقامة الحق. مفروض ما يقولش الإنسان هيك، لأن الخير موجود والناس الكويسة موجودة في كل وقت راه، لكن يعني يحتاج الأمر إلى أن تتكاتف الجهود ويوقفوا الناس، واللي عنده حاجة يديرها ما يبعد السلبية، هيك البلاد إن شاء الله يصير منها بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
2: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هي بك موجودة شيخ صح، يقول محمد
2: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
3: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما تبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
4: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
5: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة. ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
7: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلوات الفريضة وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأنه عليها فوائد؟
8: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات ولا العصر مع أربعة ولا المغرب مع أربعة مغارب لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخت ندى من طرابلس القصة طويلة الحقيقة قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا لا ينبغي لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له لأبيه فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا لا والله يعطتها لنا الدولة هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة طريق ولا كذا واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل يدفعوه لا ما يظلموش يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا يأخذ ثمن كامل مش ثمن الأرض بس ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة حرام هذا ما يصحش لا يجوز لك أن تبقى فيه ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
10: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا. فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه. ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال: من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
8: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
7: نعم.
8: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
7: نعم.
8: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
7: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
11: طيب، إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا، والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه. وإيرادات حين تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب ووصلوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الاسماء نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعة ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن. الشركة ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لساعة. هذه مسألة. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا والضي هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخد الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و12 يوم أو كذا حزة. هذه هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسي رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلو مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية هاي وجعلنا من المية كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة بيحسش بها راهو يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
12: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
11: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن على يدي على الإطلاق ربما حتى يكون على يدي بين العلمين على الأقل من ذكر العلمين من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال فهذا هو الأصل لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك لكن لا يلزمه شيء لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم ذكرنا فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاع ما عادش في حدة ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص هذا أقول لهم يقدر تقدير لكن شخص هيك يعني مبرد ومرت حتى فلوس واسع يا شيخ حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله كذا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
13: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، وهي الحلقة 33. وفي مستهل هذه الحلقة يسعدني ويسرني أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن أحكام التيمم، وعرفنا الأسباب المبيحة للتيمم وحكم تيمم الحاضر الصحيح للجمعة والجنازة والنفل، كما عرفنا فرائض التيمم. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن سنن التيمم، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننه ترتيب وضربة ليديه وإلى المرفقين ونقل ما تعلق بهما من غبار. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في ذكر سنن التيمم، وكنا قد تناولنا فيما مضى الحديث عن فرائض التيمم. وعند حديثنا عن الفرائض ذكرنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه فيما يتعلق بالضربة، وقلنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر ما المقصود بقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. بقوله وأيديكم هنا جاءت مطلقة، لم تقيد إلى المرافق أو إلى الرسغين أو كذا. فبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عندما قال له: إنما يكفيك هكذا. فعمار رضي الله عنهما يعني تمرغ كما تمرغ الدابة، وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لجنابة أصابته ولم يجد الماء، فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة كما جاء في بعض الروايات، ومسح وجهه وكفيه. فلهذا قال علماؤنا إن الواجب هو مسح اليدين إلى الكوعين، والواجب

0: هذا الضربة الثانية قلنا هذه سنة وليست بواجب. وكذلك عندنا مسح اليدين من الرسغين إلى المرفقين في التيمم سنة وليست بواجبة. وعندنا هذا يعني القول هو مشهور المذهب، فمن مسح واقتصر وهو قادر مسح يديه في التيمم إلى الكوعين ولم يمسح إلى المرفقين، قالوا هذا يندب أن يعيد ما دام الوقت لم يخرج، يندب أن يعيد، هذا مشهور المذهب. فإن لم يعد لا ليس واجب عليه الإعادة لأنه ترك سنة، وهذا الشأن في من ترك سنة أنه يعيد في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. وعندنا قول آخر وهو يعني قول ابن نافع وابن عبد الحكم وابن سحنون، محمد بن سحنون، واختاره ابن عبد البر من علماء المالكية، أن التيمم من الواجب أن يكون إلى المرفقين، فمن اقتصر على المسح إلى الكوعين فهذا يجب عليه أن يعيد سواء في الوقت أو خارج الوقت. ومما استدلوا به على ذلك ما ذكرنا من حديث ابن عمر، وكذلك عندنا القياس على الوضوء.
1: طيب شيخنا كيف ردوا على حديث عمار بن ياسر؟
0: حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه هذا علماؤنا أو في المشهور حملوه كما ذكرنا على الواجب، وما زاد على حديث عمار بن ياسر قالوا سنة، هذا المشهور. وبالنسبة لهذا القول يعني دليلهم في ذلك حديث ابن عمر، ما حديث ابن عمر قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكفين. وكذلك مما استدلوا به على ذلك حديث أو الآية القياس على القياس على الوضوء، ففي الوضوء قالوا عندنا السبب واحد، السبب كلاهما يعني هو رفع الحدث أو يعني الطهارة يتوصل بها إلى أداء الصلاة، وإن كان الحكم يختلف في واحد منهما وجوب المسح والآخر وجوب الغسل، قالوا لكن هذا لا يضير، فلهذا حملوا المطلقة على المقيد، يعني الآية التي وردت مطلقة في التيمم حملوها على المقيد، ويعني استدلوا بهذه يعني لم يقتصروا على ما ورد في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه إلى الكفين فقط، فقالوا لا، لأن عندنا أحاديث أخرى بينت ما هو مطلق ويعني قيدت ما هو مطلق ووضحت أن الواجب ينبغي أن يكون إلى المرفقين، فينبغي الحمل بها أو العمل بها، على خلاف ما ذهب إليه يعني القول المشهور أنه يكفي إلى الكفين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يكفي يعني في الواجب المسح إلى الكفين. نعم. وعندنا قول ثالث يا شيخ، إذن عندنا ثلاثة أقوال في المذهب، المشهور الذي ذكرنا وقول ابن سحنون وابن عبد الحكم وابن نافع الذي اختاره ابن عبد البر، وعندنا قول آخر أنه مستحب ليس بسنة، فمن لم يفعله يعني اقتصر في المسح مسح اليدين على الكفين فقط ولم يمسح إلى المرفقين، قالوا هذا فوت مندوب لا يعيد داخل الوقت ولا خارجه. فإذا هذه ثلاثة أقوال، المشهور أنه يعيد داخل السنة فيعيد داخل الوقت، فإذا خرج الوقت لا يعيد. القول الثاني الذي اختاره ابن عبد البر وبه قال ابن نافع وابن سحنون وابن عبد الحكم، قالوا هذا واجب ينبغي أن يعيد، من اقتصر على مسح الكفين فقط ينبغي أن يعيد داخل الوقت وخارج الوقت. والقول الثالث أنه مندوب لا يعيد لا داخل الوقت ولا خارجه. نعم.
1: والسنة الرابعة شيخنا من سنن التيمم، قال المصنف نقل ما تعلق بهما من غبار.
0: نعم.
1: ما المقصود بها بهذا؟
0: يعني ينبغي ألا يمسحهما بشيء آخر، مش يمسحهم في ملابسه وكذا قبل ما يمسح، مثلا أنا ضربت اليدين على الحجر أو على التراب وعلق بهما شيء من غبار أو التراب، ينبغي ألا أمسحه في شيء آخر، نمسحه مش في ثيابي ولا غيره ولا على مكان آخر حتى يذهب ما بهما. وهذا لا يناقض يعني ما ذكره في الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، قال فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا، هذا ما فيش بأس. طبعا هذا وفاقا لما جاء في حديث عمار بن ياسر، لأن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما، فمسألة أنك ينفخهم الإنسان أو يعني
1: ينفضهم
0: نفض خفيف فيما بينهم هذا ما فيش بأس، لكن أنك تمسحهم في شيء آخر وبعد ذلك تمسح فهذا ينبغي ألا يكون، ومن فعل ذلك يعني كرهه وأجزأه يجزيه حتى لو مسحهم في شيء آخر، يعني هو فوت سنة هنا يعني. نعم
1: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه

0: الله تعالى على مندوبات التيمم فقال: وندب تسمية وصمت واستقبال وتقديم اليد اليمنى.
1: نعم. أما عن التسمية فهي مثل ما ذكرنا في الوضوء وفي الغسل، فهي من المندوبات ينبغي أن يسمي. والصمت يعني ما يفتحش
0: يسمي الله عز وجل يعني.
1: نعم يسمي الله، نعم بسم الله يعني بأن يقول بسم الله. هذه التسمية، وكما ذكرنا يعني هل يكملها بسم الله الرحمن الرحيم أو يقتصر على بسم الله كما ورد مثل ما في الوضوء وكذا، فينبغي الاقتصار على بسم الله. والصمت يعني الكلام سواء هذا في الوضوء أو في الغسل أو في التيمم، لأنها عبادات هذه ينبغي الصمت فيها إلا عن ذكر الله عز وجل. ومثلا رد السلام، لو شخص ألقى عليك السلام، لأن رد السلام واجب، ترد السلام عليكم يعني. حتى في صلاة النافلة عندنا الرد بالإشارة وكذا، فمن باب أولى إن كنت أنت في تيمم أو في وضوء لا بأس أن ترد السلام، لكن ما تفتحش ميعاد وكلام وهدرزة زايدة وانت تتيمم أو انت تتوضى، فهذا يعني انت فوتت على نفسك مندوب ووقعت في مكروه أو في خلاف الأولى. وعندنا استقبال القبلة باعتبار أنها عبادة، هذا سواء في الوضوء أو في التيمم ينبغي استقبال القبلة من المندوبات. لو لم يستقبل القبلة ما فيش بأس، لكن إن كان بإمكانه استقبال القبلة حتى يزداد أجره ويتحصل على المندوب فهو أولى. وعندنا التقديم اليد اليمنى على اليسرى في المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أموره كلها وفي شؤونه كلها، في طهوره وتنعله وترجله صلى الله عليه وسلم، في كل هذا يعني يقدم الميامن على الميسر. فلو خالف شخص ومسح اليد اليسرى قبل اليمنى نقول له تيممك صحيح، ولكن ينقصك بعض الأجر وبعض الفضل لأنك فوتت مندوبا من المندوبات. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن مبطلات التيمم فقال: ويبطله مبطل الوضوء ووجود ماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه.
1: نعم، مبطلات الوضوء، بما أنه قال مبطله مثل الوضوء، سبق أن ذكرنا في مبطلات الوضوء عندنا أحداث وأسباب أحداث، يعني بول وغائط وريح وودي ومدي ومني بغير لذة معتادة، هذه مبطلات أو نواء أحداث تسبب في نقض الوضوء. وعندنا أسباب الأحداث، زوال العقل بنوم ثقيل أو بإغماء أو بجنون، وكذلك اللمس والقبلة، وكذلك مس الذكر، وكذلك الشك في الحدث والكفر، هذه كلها من نواقض الوضوء. فنواقض الوضوء هي نفسها نواقض التيمم، بالإضافة إلى وجود الماء. ولهذا يعني حتى عندنا المثل هذا دارج عندنا وعام، اللي يقولك إذا حضر الماء بطل التيمم. نعم، إذا حضر الماء بطل التيمم للقادر على استعماله، طبعا نتكلم على من فقد الماء، لكن أحيانا الإنسان لأن أسباب التيمم قلنا سببان أساسيان: عدم القدرة على إيجاد الماء أو الحصول على الماء، أو عدم القدرة على استعماله، مرات الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله. فهذا الذي يعني عاجز عن استعمال الماء هذا لا ينتقض وضوءه بوجود الماء طالما هو عاجز عن استعماله، لكن الذي ينتقض وضوءه بوجود الماء هو الذي توضأ من أجل فقد الماء، فإذا ظهر عليه الماء بطلت الصلاة،
0: شيخنا
1: بطل
0: قال
1: عفوا بطل الوضوء. نعم. هذا إذا كان قبل الصلاة، إذا كان وجد الماء يعني هو تيمم لفقد الماء قبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء، نقول له خلاص ينبغي أن يتم. والحديث ابن عباس رضي الله عنهما أو حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشارته كما جاء في الحديث أو ما معناه. فهذا الحديث مقتضاه أنه متى ما وجد الماء فإنه ينتقض التيمم. ولهذا ذكر علماؤنا أن التيمم لا يرفع الحدث، لو كان يرفع الحدث لما وجب عليه هنا الوضوء ولما وجب عليه الاغتسال، من كان قد يعني استباح ما يمنعه الحدث الأكبر بالتيمم يقال له متى ما وجدت الماء ينبغي عليك أن ترفع الحدث. فهذا مما استدل به علماؤنا على أن التيمم لا يرفع به الحدث وإنما يستباح به ما منعه الحدث. فإذا وجد الماء قبل الصلاة فينبغي أن يتوضأ، وإذا وجده في أثناء الصلاة يستمر، لا يجب عليه أن يقطع استصحابا للإجماع، لأنه دخلها بوجه المشروع فيكمل. قالوا اللهم إلا من كان قد نسيه في رحله، نقول في سيارته ولا في دابته قبل الدواب وكذا. ولهذا يلغز بعضهم ويقول نهق الحمار أكرمكم الله فبطلت صلاة المصلي، يعني لما نهق تذكر أنه على راحلته أو على حماره عنده ماء، فهذا تبطل صلاته لأنه مفرط في البحث عن الماء وهو عنده ماء وتيمم مع وجود الماء. أما غير ذلك طرأ عليه الماء وهو في الصلاة، مر عليه شخص معه ماء، يستمر في صلاته ولا يجب عليه. يعني
0: من باب أولى شيخنا، يعني اللي يعني وجد الماء بعد أن فرغ من صلاته، يعني ما نعم. يطلبش بإعادة الصلاة في الوقت ماذا ما كان في الوقت، يعني
1: اللهم إلا إن ندبا يعني للحديث الذي ذكرنا في الحلقة الماضية، وهو أن رجلان خرجا في السفر فلم يجد الماء، تيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم بعد ذلك وجد الماء فأحدهما أعاد والآخر لم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة. نعم لا يجب عليك، لأنك أنت دخلت بوجه مشروع لا يجب عليك حتى وإن وجدت الماء قبل أن يخرج الوقت. وإن أعدتها تيمم يعني توضأت وقبل طالما لم يخرج الوقت وأعدتها فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي أعادها لك الأجر مرتين. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم فاقد الطهورين فقال وتسقط
1: وبقي شيء يا شيخ لعله لم يشر إليه المصنف، وهو يعني الفصل، وهذا مما يزيد على الوضوء، مما يزيد على نواقض الوضوء اللي هو الفصل، لأن الموالاة في الوضوء عندنا الموالاة بين أعضاء الوضوء، ما فيش موالاة بين الوضوء نفسه والصلاة، ولو بينهم 10 ساعات ما فيش بأس طالما لم ينتقد الوضوء، لكن أما في التيمم لابد من الموالاة بين التيمم وبين الصلاة، فلهذا يعتبر من نواقض التيمم أن يطول الفاصل بين نعم. التيمم وبين الصلاة. نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم فاقد الطهورين فقال وتسقط الصلاة بفقد وتسقط الصلاة بفقد الطهورين أو القدرة على استعمالهما.
1: نعم هذه مسألة معروفة ومشهورة في المذهب عندنا، وقد نظمها بعض علماء المذهب بقوله ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة أقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. عندنا فيها أربعة أقوال وهي مشهورة الأقوال الأربعة أيضا، لكن المعتمد الذي عليه المذهب هو قول مالك أنه لا يصلي ولا يقضي، أنه لا يصلي ولا يقضي. وعندنا القول هذا إذا المعتمد في المذهب، وهذا المذهب اللي هو لا يصلي ولا يقضي.
0: قبل ذلك هي صورة المسألة شنو هي بالضبط؟
1: صورة المسألة يعني شوف، من لم يجد الماء ومعه الصعيد الطاهر هذا نقوله لا استعمل الصعيد الطاهر، يعني ينتقل من الوضوء أو من الغسل إلى التيمم الطهارة البديلة. لكن هذا عجز أو لم يجد الماء وهو عاجز أيضا أو لم يجد الصعيد الطاهر، مثلا حابسين مش لقولنا احنا السيراميك وكذا هذه ما تمشيش التيمم عليها، كيف بيتيمم هذا؟ أو شخص مربوط يعني مقيدينه ما يقدرش يستعمل، لا يستعمل ماء ولا يستعمل ولا يتيمم، أو مصلوب يعني معلقينه، كيف بيدير هذا في لما يجي وقت الصلاة؟ ماذا سيعمل؟ هل يترك الصلاة؟ المعتمد في المذهب قلنا هذا قول مالك وسنناقش الأقوال، قال لا يصلي ولا يقضي، وقاسه هذا على الحائط، وكأن هذا القول يعني جعل من شروط، وهذا فيه نظر يعني رد عليه ابن العربي، يعني بعض أهل العلم جعل سبب الاختلاف من علماء المذهب، جعل سبب الاختلاف في هذه المسألة هي الطهارة، الصعيد الطاهر والماء وكذا، هل هي شرط وجوب ولا شرط أداء؟ الصحيح أنها شرط أداء، بل ذكر ابن العربي قال بإجماع، يعني من الخطأ أننا نقول إحنا السبب الاختلاف في هذه المسألة الطهارة هل هي شرط وجوب أو شرط أداء. فالمحدث قال بدليل أن المحدث يعني اللي مش على طهارة سواء عليه الحدث الأكبر ولا الأصغر عند الجميع مخاطب
0: بالصلاة، واجب عليه الصلاة،
1: ولهذا يعني حتى تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، وهذه مسألة أصولية معروفة، قال حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف، وبنى على هذه المسألة اللي هي الكفار أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. هذه يعني عند جمهور أهل العلم، وهو في مذهبنا في المشهور في المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وثمة قول آخر وهو الأرجح والأصح، والقول الآخر أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وعلى الصحيح والمشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منهم الصلاة. مخاطب بالصلاة مثلا، ولكن لا تصح منه إلا بالإسلام. مخاطب بالوضوء، لكن لا يصح منه الوضوء إلا بالإسلام، وهكذا باقي العبادات. فكذلك هنا المحدث هو مخاطب بالصلاة، لكنها لا تصح منه الصلاة إلا بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني نستطيع أن نبني هذه الأقوال على هذا الحديث، وبالمقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عندنا القول الأول اللي هو معتمد في المذهب أنه لا يصلي ولا يقضي، قالوا هذا قاسوه على الحائط، كما أن الحائط لا تطالب بقضاء الصلاة، كذلك هو لأنه خرج الوقت وهو لا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم لعجزه أو لفقد الطهورين. طيب، وقالوا يعني كذلك في هذا الأمر اللي هو مسألة عدم القضاء، قالوا لأن لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وما لا يقبل لا يشرع، فليس مشروع في حقه الصلاة. وقد والقضاء بأمر جديد، على الصحيح والمختار يعني هل القضاء بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ قالوا ما عندناش أمر جديد للقضاء، فلهذا قالوا تسقط في حقه ولا يطالب لا بالأداء في الوقت، طالما خرج الوقت إن وجد استطاع أحد الطهورين قبل خروج الوقت فهذا يصلي عند الجميع. نتكلم عمن عجز عن الطهورين حتى خرج الوقت، فهذا القول المعتمد قلنا لا يصلي ولا يقضي بعد ذلك، طالما خرج الوقت لا يقضي. القول الآخر وهو أحوط لابن القاسم رحمه الله، وممن قال به أيضا عبد الملك بن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم، قالوا يصلي على الكيفية التي هو فيها، وعجز عن الطهورين، عن الماء وعن الطهارة البديلة اللي هو الصعيد الطاهر، يصلي كيف ما استطاع، وعندما يعني بعد خروج الوقت إن استطاع وتحصل على أحد الطهورين ينبغي أن يقضي تلك الصلاة. فهذا لا شك أنه أحوط الأقوال، من أتى به لا يعني أتى بالأمرين معا بالأداء وبالقضاء. والقول الذي يلي ذلك لأصبغ، قال يقضي وما يؤديش الآن، لا يؤدي الآن ويقضي. طبعا وكأنه غلب ورجح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، على قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبالنسبة لأشهب رحمه الله الذي قال يؤدي على الآلة، يعني بالنسبة لقول أصبغ نقدر نقوله إنه يعني أقيس ماشي على القياس وعلى وبالنسبة لقول أشهب رحمه الله الجميع قال يؤدي ولا يقضي، وكأنه يعني رعى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال نحن يعني المسلم مأمور بالطهارة ومأمور بالصلاة، وهو قد عجز عن الطهارة، عن الطهورين اللي هو الماء والصعيد الطاهر، فقالوا هذا يؤدي كيف ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه هي الأقوال الأربعة في المسألة، وبعض حجة كل أو بعض من حجج هذه الأقوال. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام عن فصل التيمم، ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في الكلام عن فصل المسح على الجبيرة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، فإن لم يستطع فعلى الجبيرة ثم على العصابة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن المسح على الجبيرة، وهنا يعني ينبغي أن نلاحظ شيء، ولعل هذا خطأ شائع في أوساطنا، هو أن مثلا من أصيب بكسر في رجله ولا في يده وكذا، وجب سولة يده ولا رجله، ولا فيه جرح ولا عملية ولا كذا، شفى الله وعافى الله الجميع، فينبغي عليه ألا ينتقل إلى التيمم، وإنما الواجب في حقه هو أن يتوضأ، يغسل أعضاء الوضوء السليمة، والعضو الذي عليه جبيرة أو عليه جبس أو عليه فاشة أو كذا يمسح عليه مثل ما يمسح على شعر رأسه. فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه، لأن الكثير يخطئ في هذا فينتقل إلى التيمم، فإنه لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان غسل الصحيح سيؤدي به إلى ضرر، غسل الصحيح اللي هو معلش جبيرة أو كذا سيؤدي به إلى ضرر، أو كان الصحيح قليل يعني يد فيها فاشة وكذا مخيطة وغيره، ويد فيها جبس والرجل مش عارف شنو فيها، هذا شنو قعد من أعضاء الوضوء، فهذا ينتقل إلى التيمم. عندما يكون الصحيح من الأعضاء قليل فإنه ينتقل، أو كان الصحيح كثيرا ولكنه يعني يتضرر بغسله فهذا ينتقل إلى التيمم. أما من كان الصحيح عنده أكثر من المصاب وكان لا يتضرر بغسل الصحيح، فإنه يجب عليه أن يغسل الصحيح وأن يمسح على ما به جبيرة أو ما به جرح ولا عملية ولا غير ذلك.
0: هو شيخنا شو المقصود بالجبيرة؟ يعني
1: هو شوف الجبيرة يعني تو احنا قلنا ذكرنا الجبس مثلا يد، لما تبدأ مصاب بكسر أو كذا عافى الله الجميع، الإنسان يبدأ مصاب بكسر فيديروا عليها جبس في يده، فهذه هي الجبيرة. ولا عنده جرح ومدايرين عليها لصقة ودواء وفاشة وكذا، فهذه هي الجبيرة، فهذا هو المقصود بالجبيرة. وهنا المصنف رحمه الله قال: إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، يقصد كالتيمم مثل ما ذكرنا يعني في الحلقة الشق الأول من هذه الحلقة، وكذلك في الحلقة الماضية عند حديثنا عن التيمم، وقلنا التيمم يكون لخوف حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخر الشفاء. فكذلك هنا المسح متى يلجأ إليه وما يغسلش الإنسان بدل ما يغسل ينتقل إلى المسح؟ قالوا إذا خيف حدوث مرض أو زيادته، لو كان في مرض موجود يزيد، أو تأخر البرء، في هذه الحالة فإنه ينتقل إلى المسح بدلا من الغسل. وهنا بعد ذلك قال: فإن لم يستطع فعلى الجبيرة ثم على العصابة. يعني أول شيء أن المتوضئ ينبغي عليه أن يمسح على العضو مباشرة إن استطاع المسح عليه، يعني مثلا عنده جرح في يده ولا جرح في وجهه ولا في رجله في أماكن الوضوء، نقول له تقدر أنت تمسح عليه مباشرة؟ قال نقدر ما فيش بأس. إذا بدل ما تنقع بالمي وتغسل وتدلك وكذا، يكفيك أنك أنت تمر عليه يدك المبلولة، يعني مثل ما تمسح في رأسك وأذنيك، شعر رأسك وأذنيك، قالوا هذا الأولى. فإن أنت لم تستطع المسح عليه مباشرة، قالوا هذا فوق الجبيرة، قلنا هذه اللصقة مثلا اللي فيها دواء وكذا أو الفاشة اللي مديرينها على الجرح وكذا تمسح عليها فوق منها به. فإن لم يستطع قالوا فوق العصابة، يعني يلف عليها مثلا كتانة أخرى أو يعني فاشة أو غيرها ويمسح فوق منها. يعني إذن المسح بالدرجة الأولى، هذه مراتب المسح في الجبيرة، على الجرح أو على العضو المألوم مباشرة إن استطاع، إن لم يستطع على الجبيرة نقول اللصقة واللي فيها الدواء وكذا فوق منها يمسح، فإن لم يستطع على العصابة نقول اللفة الأولى مثلا، فإن لم يستطع على لفة ولا لفتين يزيد أكثر من ذلك، وهذه هي مراتب المسح.
0: وهذا الشيخ يعني تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني
1: نعم
0: حسب
1: نعم
0: الاستطاعة وحسب نعم القدرة يعني.
1: وكذلك عندنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، وهذا يعني رواه ابن ماجه وإن كان يعني فيه ضعف هذا الحديث، يعني يصلح أن يكون هذا يعني دليل للمسعى الجبيرة. وكذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في غزوة من الغزوات وأصابهم البرد الشديد فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين وكذا، يحمل على هذا أيضا. نعم
0: يعني الآن شيخنا الإنسان إذا مثلا كسرت عظام مثلا رجله أو يده وجبسوا له بالجبس يمسح على الجبس؟
1: نعم يمسح على الجبس.
0: طيب شيخنا محل المسح أو حد المسح هل يمسح محل العضو فقط أو مثلا لو كان الجبس مجبسينه مثلا من الركبة لنهاية القدم يمسح محل القدم بس أو يمسح لحد نهاية الجبس يعني؟
1: لا يمسح محل فرض احنا نغسله في الوضوء إلى الكعبين، فكذلك المسح نمسحه إلى الكعبين، واليد كذلك من كانت مثلا مجبسة لا مرات أكثر من المرفق فوق
0: نعم
1: احنا حدنا لا إلى المرفق وهكذا. فالمطلوب في المسح على الجبيرة هو محل الفرض، إن كان في غسل مثلا هو مجبسين لرجله وأراد أن يغتسل من الحيض أو بالنسبة للمرأة أو رفع الجنابة ولا غيره حدث أكبر، فهذا نقول له ينبغي أنك أنت تمسح عليه كامل لأن كلها محل المسح هنا أو محل الغسل الأصل، لكن ستنتقل أنت إلى الرخصة وتمسح على الجبيرة.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم، يعني ذكرت شيخ أنه هو تشبيه في
1: الخوف
0: الخوف, في الخوف يعني إن خيف كالتيمم يعني
1: نعم
0: كالخوف في التيمم
1: نعم
0: مسح فإن لم يستطع
1: مسح يعني الأصل قصد مسح الأصل أن يمسح على العضو مباشرة
0: نعم
1: فإن لم يستطع فعلى الجبيرة
0: هذه نعم مرتب المسح نعم مسح فإن لم يستطع فعلى الجبيرة ثم على العصابة
1: نعم
0: كقرطاس صدغ أو عمامة خيف بنزعها.
1: نعم اللي يعاني من صداع مثلا ويدير في ربطة على صدغيه وفي رأسه وكذا ويربط فيها يشد فيها نوعا ما ليخفف على نفسه الصداع، قالوا ما فيش باس انه يمسح عليها ان هو لم يستطع او يعاني النزعها. وكذلك العمامة اللي هو عندها عمامة على رأسه وخشي إن نزعها ومسح على الرأس أو غسل أو كذا أنه سيؤدي به ذلك إلى المرض أو زيادة المرض أو تأخر البرء أو كذا، فهذا نقولوا له ما فيش باس إن هو يعني يمسح عليها، وإن كان شيء ظاهر من شعر رأسه فليمسح على الظاهر وليمسح على العمامة. نعم.
0: وشيخنا هل فيه ضابط للمرض هذا اللي نقوله لو خاف إنه يجيه مرض؟ هل مثلا مجرد حتى الصداع البسيط هل يعتبر مرض ولا في ضابط معين للمرض؟
1: المرض اللي هو فيه شدة مجرد الألم البسيط وكذا ما لا يسوق إلى يعني المسح، ولكن خشية الضرر الذي يعني عندنا جائز وعندنا واجب. المسح يكون واجبا بالنسبة للجبيرة، رأي هذه طبعا هو قال كقرطاس صدغ أو عمامة خفة بنزعها، هذه التشبيه بالجبيرة، إذا عندنا المسح على الجبيرة والجبيرة تكون من أجل جرح أو كسر أو غيره
0: نعم.
1: وهذه شبهها بها يعني حكمها كذلك يجوز المسح عليها اللي هي العمامة إن خشية بنزعها وكذلك القرطاس وكذا يمسح عليها وما بدأ من رأسه يمسحه. وبالنسبة قلنا للمسح أحيانا يكون واجب، هذا من خشية إن لم يمسح وغسل أنه سيؤدي به ذلك إلى الهلاك أو إلى الضرر، ومثل ما ذكرنا في الحديث الرجل الذي يعني لم قالوا ليس لك رخصة فاغتسل وهلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال، يعني عاتبهم على ذلك وأنهم قتلوه كذا. عندنا المسح قد يكون واجبا على من واجب عليك انك تمسح على الجبيرة، وواجب عليك التيمم فيما يتعلق بالتيمم او كذا، لمن فرضه التيمم. متى؟ اذا انت خشيت مثلا، نتكلم الان عن الجبيرة، انك لو غسلت ولم تنتقل الى المسح سيؤدي بك هذا الى الضرر الشديد كهلاك عضو من الاعضاء او الوفاء او غير ذلك، او ان يبرأ على شيء، يعني هذا الجرح يبرأ على شيء، فهذا قالوا واجب عليك انك انت
0: يبرأ على عوجز زي ما نقول.
1: نعم، في هذه الحالة واجب عليك أنك تمسح. وإذا كان هو مجرد الألم فهذا جائز لك، مجرد الألم، وأن هو يتأخر البرء لكن لا يبرأ على شيء، لا يبرش على عياب، قالوا هذا ما فيه شيء بس
0: مخير، يعني
1: مخير هو جائز، يعني ما دامك مخير يجوز لك أنك تغسل، يجوز لك أنك تمسح، ولكن يعني لا بأس أنك أنت هنا لو مسحت عندك الرخصة في حقك، حتى ولو لمجرد الألم أو لمجرد تأخر البرء الذي لا يؤول إلى شيء أو إلى عيب في البرء. نعم.
0: أما شيخنا لو كان مثلا مجرد الألم الخفيف هذا المحتمل، هذا لا لا. بالنسبة للعمامة، نزع العمامة بالتحديد، يعني هذا ما يبيحش المسح،
1: لا يبيح المسح. نعم. لا يبيح المسح، هذا واجب عليه. نعم، نحن نتكلم بالدرجة الأولى على الجبيرة.
0: نعم.
1: أما على بالنسبة للعمامة فهذه فيها رخصة في المسح، لكن متى؟ إذا يعني الإنسان من عادته أو البرد شديد وكذا، ولو نزعها وغسل هو الرأس أو كونه في غسل أو مسح أو كذا، هذا سيؤدي به إلى المرض محقق، وهذا من عادته وكذا، فهذا نقوله لما فيش بأس، لو مسح مسحا على العمامة وعلى ما ظهر من شعره يجزيه ولا بأس، ولكن ليس لمجرد يعني
0: صداع خفيف
1: وكذا، لا لا يبيح له أن يمسح.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت، إن كان غسل الصحيح لا يضر، وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد.
1: قال وإن بغسل، يعني هذا بالنسبة للمسح للجبيرة في الوضوء وفي الغسل سيان. ثم قال أو بلا طهر، يعني قال هذا يختلف على المسح على
0: الخفين.
1: على الخفين تو عندنا بالنسبة للمسح، ما أتكلم على المسح للجبيرة وعطف عليها أو شبه بها اللي هي المسح على القرطاس وعلى العمامة للحاجة طبعا.
0: نعم.
1: باهي. طيب، قال ولو كان تلك الجبيرة أو تلك العمامة قد وضعها على رأسه وهو ليس على طهارة، لأن عندنا في المسح على الخفين من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. أما هنا فلا يشترط الطهارة، إذن سواء كان بغسل أو بوضوء، وسواء كان قد وضع تلك الجبيرة أو تلك العمامة التي احتاج للمسح إليها أو المسح عليها، يعني وضعها على طهارة أو على غير طهارة. قال أو انتشرت، يعني سواء كانت تلك الجبيرة مثلا على محل الجرح بالضبط أو اتسعت زادت عن محل الجرح ما فيش بأس، يعني للحاجة الجبيرة اتسعت، هي الجرح يسير هو زوز سنتي ولا ثلاثة سنتي ولا كده، لكن تجد اللفافة أو العصابة أو الجبيرة أكتر من هذه المسافة، فما فيش باس أن يمسح عليها، يعني لو اتسعت قال أو انتشرت. إذن سواء أكانت وإن بغسل، يعني بالوضوء والغسل يجوز المسح على الجبيرة، ولو كانت تلك الجبيرة وضعت على غير طهارة، أو كانت الجبيرة مساحتها أو مسافتها أكتر من موضع الجرح. نعم.
0: قال إن كان غسل الصحيح لا يضر.
1: نعم، أما إن كان غسل الصحيح يضر به فهذا نقول له انتقل إلى التيمم، هذا
0: يعني محل المسح على الجبيرة إن كان غسل الصحيح، غسل العضو الصحيح لا يضر،
1: لكن كان هو يتضرر به لنحو حمى وغيرها فهذا نقول له انتقل إلى التيمم. فصل لخوف ضر أو عدم ما، عوض من الطهارة التيمم، طالما أنت لو غسلت الأعضاء الأخرى الصحيحة اللي ما عليهاش جبيرة سيؤدي بك ذلك إلى الضرر، إذن أنت فرضك التيمم لا المسح على الجبيرة. لا. نعم.
0: أما لو كان الغسل الصحيح لا يضر فيغسل الأعضاء الصحيحة، والعضو اللي فيه مرض ولا فيه جبيرة يمسح على الجبيرة.
1: نعم، ومحل المسح أيضا، وهذا سيشير إليه المصنف، أنه إذا كان الصحيح أكثر من الذي عليه الجبيرة، أما إن كانت الأعضاء اللي عليها جبيرة واللي هي مألومة ومصابة أكثر من الصحيح فأيضا في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم ولو كان غسل الصحيح لا يضر. فإذا إذا كان الصحيح أكثر من المألوم يا شيخ لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان غسل الصحيح يضر، وإذا كان الصحيح أقل من المألوم، المألوم اللي عليه جبيرة أكثر، فهذا نقول له تنتقل إلى التيمم ولو كان غسل الصحيح لا يضر. واضح تقريبا؟
0: واضح نعم. وهذا ما أشار له بقوله إن كان غسل الصحيح لا يضر وإلا ففرضه التيمم كأن قل جدا كيد.
1: نعم، لو كان مثلا يده إحدى يديه عليها مجبسة ورجليها زوز مجبسات ومش عارف راس عليها مثلا فاشة ولا كذا، خصوصا في الحوادث وكذا، سلم الله الجميع وعاف الله الجميع. مرات يكون المألوم والمصاب كثير، ففي هذه الحالة ينتقل إلى التيمم.
0: ما شاء الله، يعني عضو صحيح إلا إيد واحدة.
1: إيه، نقول له معقولة يغسل اليد هذه والباقي كله يمسح عليه؟ لا،
0: تيمم خلاص طول يعني.
1: يتيمم مباشرة ينتقل إلى التيمم. نعم. إذن ممكن نلخصه يا شيخ، يعني عندنا في حالتين ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم إذا كان غسل الصحيح يضر ولو كان كثيرا، الصحيح كثير ولكن غسله يضر به فهذا ينتقل إلى التيمم، والحالة الأخرى اللي ينتقل فيها إلى التيمم إذا كان الصحيح أقل من المألوم أو المصاب، في هذه الحالة نقول له تنتقل إلى التيمم. نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مبطلات المسح على الجبيرة فقال وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل كالموالات، ولو كان في صلاة بطلت كأن صح وبادر لغسل محلها أو مسحه.
1: نعم، فهنا وكأنه عرج على المبطلات رحمه الله، فقال وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح إن لم يطل كالموالاة، يعني مثل ما ذكرنا في شرط الموالاة ما يتعلق بالطول، هنا الطول يعني وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتد، يقول ابن عاشر يعني الطول مقدر بجفاف الأعضاء، فإذا كان لم يمر من الوقت أو من الزمان ما يجف فيه الأعضاء في الزمن المعتدل فهذا نقولوا له خلاص أنت تقدر تمسح له هذا ولو متعمد،
0: يعني مش في الحر الشديد ولا في البرد الشديد يعني.
1: نعم، في الزمن المعتدل
0: الجو المعتدل
1: يعني ربيعي وكذا. نعم. مناخ قداش يحتاج مثلا لجفاف الأعضاء؟ نقوله لو قدرنا خمس دقائق بعد ما هو نزعها من أجل الدواء يا شيخ.
0: يعني هو الشيخ الصورة يتكلم علينا هو كان يعني مسح عليها في الوضوء أو غسل متوضي مسح ومسح عليها في وضوئه
1: يعني. يا شيخ احنا باش نقربوا يعني حتى للسادة المستمعين، نقولوا مثلا على سبيل المثال شخص يده مجبسة وهو قبل ما يمشي يحول الجبس توضأ ومسح عليها،
0: مسح على الجبس. نعم.
1: مسح على الجبس، لما حولوا له الجبس شين الواجب عليه؟ قالوا كان هو خلاه هيك وما هذا بيبطل وضوءه،
0: يتوضى من جديد.
1: يتوضى من جديد، لكن كان هو مجرد حوله له من هنا أقرب شيش مليه ولا كذا وغسل تلك اليد خلاص، ولا كان هي الموضوع في الرأس الجبيرة في الرأس كانوا في بونتوات ولا كذا حولوهم وهو ماسح عليهم متوضي وماسح عليهم مباشرة خديه بل يديه ومسح رأسه، فلو هو فعل من غير طول الموضوع نقول له قاعد على وضوءك انت امورك تمام.
0: هذا شيخنا في حاله ان بينزع الجبيره خلاص بتنزع يعني تمت
1: نعم
0: الغرض منها، اما لو كان نزعت لوضوء بس عفوا نزعت لدواء لمداواه وبيردوا هذا
1: سواء الجبس
0: والا
1: نعم
0: سقطت منه يعني
1: طوال ضروره تنظيف وكذا حول الفاشه اللي هو ماسح عليها وكذا واللصقه وداروا له دواء وهو كان متوضي وماسح عليها وردوها له، مجرد ما يردوها لا يمسح عليها بس معلش إلا يمسح عليها، هذا ما لم يطل لكن كان طال الوقت وهو متذكر مش ناسي نقولوا لا ينبغي أنك تتوضى من الأول. وأما الناسي يا شيخ معلش بس هي، وأما الناسي كان هو ناسي دار الشيء هذا سواء العلاج ولا حولوها بالكلية وبعد ذلك نسيه هو أن ما مسحش عليها ومغسل أو مغسلش كان هو حولها بالكلية بعد ذلك تذكر بالنسبة اللي تذكر هذا ينوي ويغسل كان هو عضو مغسول ولا يمسح كان هو عضو مس أو كان هي ردها لا يمسح عليها وأمورها تمام، لأن عندنا مع الموالاة في الوضوء واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. واضح تقريبا؟
0: واضح.
1: معلش استفسار.
0: طيب شيخ هذا هل المقصود بالطول الطول اللي هو الوقت اللي ما بين ما حولوا له هالجبيرة هذه وردوها له، ولا المقصود بالطول بعد ما ردوها له أمتى هو يمسح، أمتى هو يمسح عليها
1: بعد ما ردوها له يا شيخ؟
0: حتى لو قالوا متن ساعة ساعتين من ناحية منه،
1: ما هي هنا هذا طول، لكن في ذات الوقت عندنا عجز، له هو احتاج الأمر تنظيف الجرح وكذا، بيكون هو عاجز في ذلك الوقت ما يقدرش يردها، لأن ينظفوا له كذا، بعد ما ينظفوا وردوا له الفاشة ولا كذا يمسح عليها ولا الجبس ولا كذا. والموضوع لو لم يحصل طول ومع التعمد، أما في حالة العجز عندنا حالتين يا شيخ، حالة العجز وحالة النسيان، ولو حصل طول بإمكانه أن يمسح ولا يغسل ولا كذا
0: في جميع الأحوال، سواء
1: في حالة العجز
0: أثناء المداواة أو بعد المداواة ورد الجبيرة، مدام هو عاجز أو ناسي يمسح عليها أو ما يتذكر أو ما يتمكن من المسح.
1: نعم،
0: ونفس الحكم شيخنا لو كان طاحت بروحها، يعني مش لغرض مداواة ولا لغرض غرض آخر،
1: كان هي طاحت بروحها، كان طاحت الصلاة، هذه الصلاة اللي هو فيها بطلت، وكان قبل الصلاة طاحت، معلش إلا يردها ويعود يمسح عليها.
0: نعم، من غير طول. نعم،
1: من غير طول. نعم، إن لم يطول.
0: نعم،
1: وإن طال فبنفصله بين النسيان وبين عدم النسيان، مع النسيان ولو طال ما فيش بأس، أمتى ما يتذكر يمسح، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقلنا واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان.
0: نعم. نعم. ثم قال المصنف: ولو كان في صلاة بطلت كأن صح وبادر لغسل محلها أو مسحه.
1: نعم، ذكرناها احنا بالنسبة للصلاة، اذا لو سقطت الجبيرة وهو في اثناء الصلاة مداير فاشة وماسح عليها ولا لصقة ولا كده في يده وفي احد اعضاء الوضوء وماسح عليها وهو في الصلاة سقطت، نقول له صلاتك بطلت، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه انه يردها ويمسح عليها ما لم يطل، وكان خلاها متعمد فترة وطال الوقت
0: حتى الوضوء ينتقض.
1: إيه ينتقض، ينبغي أن يعود من الأول.
0: هي الصلاة على كل حال انتقضت، بطلت الصلاة عفوا،
1: هذا لو سقطت في الصلاة. نعم، بطلت الصلاة قولا واحدا،
0: والواجب عليه لم يطل. الواجب عليه أنه يبادر لغسل المحل
1: أو المسح، أو المسح.
0: نعم،
1: ردها طبعا إن كان بيردها وما صحش هو، هذا بيردها وبيمسح.
0: نعم،
1: وإن كان
0: صح خلاص ماشي بيستعملها يغسل
1: في هذه الحالة بيغسل، كان هو العضو من المغسولات.
0: نعم،
1: وكان عضو من الممسوحات مثل الأذن ولا الرأس
0: يمسح،
1: فهذا يمسح
0: كما ذكرت شيخنا. نعم، بارك الله فيك. طيب شيخنا، هو صفة المسح نفسها كيف تكون؟ المسح على الجبيرة ولا على الجبس ولا على هذه الفاشة، ولا كيف تكون الصفة؟ هل نفس صفة المسح على الخفين، يعني من أعلى فقط أم جميع العضو؟
1: لا، جميع العضو هنا، ليس من أعلى فقط. مثلا اليد اليمنى مجبسة على سبيل المثال، شخص يتوضأ ويده اليمنى مجبسة، نقول له اغسل أعضاءك الوضوء وأمسح اللي يمسح منها، ولما توصل في يدك اليمنى مثلا على سبيل المثال بتمسح من بدايتها إلى النهاية، ظاهرها وباطنها بتمسح، ليس مثل المسح على الخفين، ذاك فيه يعني رخصة خاصة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي يعني في حديث علي رضي الله عنه عندما قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، فالشاهد. ومع ذلك طبعا استحب علماؤنا الواجب من الأعلى ومن أسفل مندوب، وهذه الصفة الكاملة وذكرناها في المسح على الخفين.
0: نعم،
1: لكن بالنسبة لما يتعلق بأعضاء الوضوء سواء كانت قدم وإلا يعني يد وإلا غيره، فإنه ينبغي أن يعب فقط، هو سينتقل من إعاب العضو بالغسل سينتقل إلى إعابه بالمسح.
0: والمسح شيخنا بنفس كيفية المسح، مسح الشعر الرأس يعني بالنسبة للماء.
1: نعم،
0: ونفس المسح الأذنين، يعني هل يكون يعني يغسل العضو بالماء وثم يمسح عليه على العضو؟
1: يصب. نعم، الماء على يديه.
0: نعم،
1: ويفرغ الماء من يديه، ما ينقلش الماء،
0: ما ينقلش الماء نقل يعني، يعني.
1: ما له هو جبس ولا جبير وغيره اكيد بيتضرر من هذا.
0: نعم،
1: الشيء وبعتلي بدي غسل. اللهم الا ما غسلش العضو مباشره وانما غسل فوق الجبيره، وهذا خطا. المطلوب منه ان يبل يديه بالماء وينقل ما فيهما من بلل، مش ينقل لهم الماء يغرف الماء ويصب على العضو، لا،
0: ينفضهم
1: هذا خطأ.
0: ينفضهم وينقل.
1: نعم، ما بقي يمسح فيهما من بلل يمسح به العضو بدل من أن يغسله إن كان يد أو رجل أو كذا. نعم.
0: طيب شيخنا، مثلا اللي إيده اليمين مجبسة كلها مش قادر يحركها، نقولنا أنه هو إيده اليسار مطالب أنه يغسلها في الوضوء.
1: نعم.
0: قد يقول يعني حنقدر نغسلها، ممكن لو حد يصب عليها أو في شيشمة، لكن ما يقدرش يدلك يعني اليد اليسار، هل يسقط عنها الدلك ولا كيف يدير يعني؟
1: نعم، هو الدلك قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وصل لي ما عسر حتى في باب الغسل، وخصوصا أن الإنسان يعجز وكذا، وهو باب الغسل على فكرة يعني الدلك فيه أخف من الوضوء، لأنه
0: نعم
1: يجوز بظاهر بواطن الكف وبظاهرها
0: آه.
1: وبعضو عضو حتى الرجلين يقدر يعني يدلك إحداهما بالأخرى وكذا في الغسل، وكذلك الخرقة ولا الخيط أو كذا. قال: وصل لي ما عسر بالمنديلي ونحوه كالحبل والتوكيلي. ولكن نرجع بالنسبة هنا للوضوء، إن وجد من يدلك له اليد يعني هذا التوكيل فهذا قد قيل به في المذهب فبها ونعمت، وإلا فيعني يعمم العضو بالماء، يعمم العضو بالماء اللي هو تحكي على يده اليسار تو انت
0: نعم.
1: تو يده اليمين ما عندناش مشكلة، يقدر يمسحها بيده اليسار لأنها تتحرك اليسار، مشكلتنا في اليمين.
0: نعم.
1: طبعا حتى اليمين لو كان الجبس يعني أطراف الأصابع وكذا قاعدات يقدر حتى يدلك بهم هذه لو كان، لكن ما يقدرش يحركها وهي مجبسة اليمين ما فيش باس، لما يجي ليده اليسار يعبها بالماء، لو وجد من يدلكها له فبها ونعمت، لم يجد من يدلكها له يسقط عنه لأنه عاجز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ، تولو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني، وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل، لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية، والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد. هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي ما والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوش بعضهم يكسر بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: لأن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، لأن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم ويعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي 3 ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم؟ من الألف، كان مليح مليح مليح نقوله 100، كان هذا مليح بكل بكل، والتسعمية يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور يديروا له يخالف رجل المرور، فرق بين انني نطلع في الاحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم ألف بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة إن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس، ونرغب إنه يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عنداش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في الألف، لكن الليبيين يأخذوا 1 في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
6: وشيخنا لربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
5: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا

0: مرور بعد ذلك، والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف إن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عيش زي ما يقولوا المصاروا.

0: يعني تو مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قديش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور، فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذا تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة إن احنا نتركوا الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس، ونرغب إنه يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، وممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهاش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير و التبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إنه مستهتر في عمله، تجد إنه ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، معنا للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين يأخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف في والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش مدور يعني ماش
0: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هذا يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي. هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره، وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير. والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا. بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا. هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور. هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني راوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
3: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة، يعني هذه نقولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فدوتي يقول ما لا حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول مدامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وانما عمل مثلا مكتبي او الكمبيوتر او يعني كيف ما نقولوا ريسبشن ولا وغيره، نقولوا ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دير فيه الاول والله اعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
1: الاخ ابراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحه للمستفتين اللي يتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
5: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه يتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. سؤال أول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
0: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخد من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
0: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
6: حتى أجنبية، يعني
0: حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى أظنني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخد الضمان بغض النظر عليكونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
6: تسمع بي يا شيخ؟
0: نسمع فيك.
6: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
0: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن تقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار ال 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه اللي معاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة. بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله يعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها. لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
0: آمين يا رب.
2: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
3: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكه حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
7: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى، يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
8: هذا من الجائز، ما فيش باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التمن معلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين، بس لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
7: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
8: إيه نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو 3 شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر جاء الأجل وعند الفلوس جاب هلا هذا طيب، ما جاب هلا شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، وجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
7: نعم بارك الله فيك.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
9: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإن يحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
10: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي تشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام، كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
11: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
12: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
5: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذا بيشرتات لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطي هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته، فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامعة، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكذا على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف يهدرس قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله. فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أنا في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قعمز على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قعمز على الكرسي يتكل تاني في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا انك انت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الارض، لابد من تمكين الجبهة على الارض، باي انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا في بيت حلق السجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل إلى الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى عمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي

وعنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيمان. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي

هذا في حالة عجز عن القيام، هذه قضية هذه وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تاني في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي، لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض. باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نبسطك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة. لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء، أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها لتالي، مدها لتالي يا سيدي شنو صار؟ مدها لتالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد مثل الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كان أنت تبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي، رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي، وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي؟ أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة، انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش. باهي انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل السجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش. دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض. والسجود راه عظيم راه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية

0: لما تجي في موطن القيام ترد أهلتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أو لا، أو لا ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني ضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك، هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمل على الطاولة وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي واضع يده، اللي واضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو بيبيع بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأى أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني في من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مخسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام للضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس، وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو تزوج بزوجة ثانية وأحدث أصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف، بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة. هل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
4: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاثين لفظة واحدة تحرم، يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى، يعني بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لا يقول لما يقول يعني الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، يعني المسألة ما هيش أمر هين رهم، ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال، فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى، يعني حتى تنكح زوجا غيرها. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة؟ وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد، مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى، وأنت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدتلها طلقتين يوم شاف حتى القاضي، حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال.

يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدتلها طلقتين يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا مسألة إشكال.

الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم،
وصلى

0: الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كانش هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء

0: متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
0: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخ، بارك الله فيك.
2: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب.

0: نب، احيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء من منه، فهذا امر لا باس به. اما اذا كان هو عرف البائع عرف علم من حال المشتري بانه يريد ان يشتري لاجل ان يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى انت ماشي صح لك تبيع له، لا يجوز لك البيع لانك انت عرفت ان الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينه ولقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكله في السلعه، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعه هذه بتؤول الى خمر وانت عرفت انها بتؤول لخمر، فممنوع عليك انك انت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا اي شيء بيشري اله حاده، والاله الحاده في الاصل انه ممكن يذبح بها ضحيه، يمكن يذبح بها عقيقه، فهذا ماجور، انت تبيع لموس بشيء يذبح ضحيه ولا عقيقه ماجور، وقد تكون مباحه بيستعملها في سائر امور الحياه. لكن لا قدر الله جاء حد قال لي أن بيدير بها جريمه، حرام عليه يبيع له، لان المآل بعد هذا العقد بيؤول الى جريمه. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، اذا كانت هي هكذا عشوائيه مش كذا، هو مجرد لقاء الناس او فيه اهداف تربويه وهدف طيبه حتى ولو للترويح عن الانفس ما فيش باس ان شاء الله، ما دامها خاليه من المخالفات في الامر الواقع. لكن اذا كانت هي خاليه من المخالفات في الامر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده اهداف بيوصل بها الى امور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود احيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف اهل البلاد نقول احنا عندهم نوع من المحافظه وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، اهو مقاهي خاصه بالنساء، اهو يبدوا يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيليه في بعض المواطن، ما اقصد مش بالضروره هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مره مقعمزه في قهوه وتدخن في الرقيليه زي الراجل، يعني التدرج في، مع أن في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
0: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن نقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره، فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه إنه يطلع لك إن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أبو طاهر، يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا، يعني
1: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فهم فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
4: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جد شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأن هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا إما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع ولا يتصالحوا. يقول انت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
4: نعم.
3: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
4: نعم.
3: نقول انت هدية يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
4: نعم.
3: عليهم يتقوا الله لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
4: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده نعم
3: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
4: اي
3: والله يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره شو بيقول القاضي هذا ابوك متنازل لك شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
4: يتصالحوا
3: يحسبوا له جزء من حصة وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
5: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون هذا المعتاد على الأقل في لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا الكفن للرجل هو سروال يخيط له سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية وعمامة ولفافتان اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية والأفضل أن يكون لها أكمام هذا كم وهذا كم ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام أو سروال في الكفن فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
6: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
6: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
7: نعم
6: نعم، بارك الله فيك.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة. إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، صاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك. مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين. وفقكم الله لكل خير.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
0: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها
9: أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
10: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
11: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
12: الشيخ النفاتي موسى.
11: علم الشريعة
13: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسرع المعتدة، يعني
2: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعرف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
3: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا، يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
5: هذه السائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
6: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
5: نعم.
6: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
5: نعم.
6: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة.

واختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، احيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا امر لا بأس به. اما اذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بانه يريد ان يشتري لاجل ان يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى انت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لانك انت عرفت ان الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينه ولقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكله في السلعه، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعه هذه بتؤول الى خمر، وانت عرفت انها بتؤول لخمر، فممنوع عليك انك انت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا اي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لاموس بشيء يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في، معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرقيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة
ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب.

0: والحين شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكائن الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحولها طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
2: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بتكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم قال عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيعه بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترق وبينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
1: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، اما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجه. احيانا يسيطر على المال الاخ الكبير اللي هو من الاولاد، فيبدو البنات انه يقول اخونا كلانا واخونا مثلا وهكذا، لان هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الارض وسيطر على غيره، ويبدو هم انه يقولوا اخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكرره في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا وراءوا عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
6: ضاع نعم.
0: لا في صورة
6: في الأولى لما صارش
0: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
6: كل حد عارف يعني
0: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها لي رأس الحول لفلوس الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
6: الفقير
0: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
6: ما يعرفش أصلا كم عنده
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد؟ نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختكم متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقول لها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله ترى هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
6: نعم
0: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
6: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
7: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضى خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله لا الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا، راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، حين بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
9: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
7: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
8: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم ماخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
7: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
8: والله إن شاء الله يتكلمنا عليه هذه.
7: نعم تكلمت عليه شيخنا.
8: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
7: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
8: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
7: بارك الله فيك شيخنا.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
2: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
10: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
1: فالمصدر هو بنفس السال يعني، قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
1: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
2: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفاتوة حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت وإن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني، في بعض الألعاب في صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا مسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة،
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار، هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل، شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي طبعا النقطة حتى ما من مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
2: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما مش ما تتعبش من من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أو جاهل الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
6: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غيره هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز الشراء الأسمنت من أي مكان من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ماهوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
5: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني
6: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، لكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي ان نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع ان النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
7: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
5: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
7: هو الآن
5: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
7: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة هل من ترك السعي يصح حجه، هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه، لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
5: يتعوض
7: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته، فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
5: بارك الله فيك شيخنا.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في برنامجكم المتجدد برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه مكالماتكم باستفساراتكم وإرشاداتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0، 092-092-16-0. نتوجه في هذه اللحظات بالدعاء لهذا البلد، أن يجعله الله بلدا آمنا رخاء، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان. مستمعين الكرام، هل في أنك اتصال؟ نعم. ورد في الحلقة السابقة أو في الاثنين الماضي والأحد الماضي سؤال، وتكلمنا عليه يعني بنوع من الاختصار جدا، لأن كان في نهاية وقت البرنامج، وهو الكلام على صلة الرحم. وصلة الرحم مستمعين الكرام كما تعلمون، نعم اتصال. نعم، السلام عليكم أبو أحمد.
2: تحية إليك الشيخ كريم، وجزاك الله خير في ميزان حسناتك.
1: وإياك أخي كريم.
2: الله يبارك فيك وبارك الله فيكم في الإذاعة الموقرة، وجزاكم الله خير.
1: لك مثله إن شاء الله، بارك الله فيك.
2: يا شيخ نبي الله بن رد على المسؤول، يعني سواء على وزير المالية بيقول على المقاعدين يعني والتضامن.
1: نعم.
2: يعني الإمكانية غير متاحة، يعني بنقول له يعني سوي شوف لجيرانك، يعني اليتامى، شوف لجيرانك جارك صارعك، يعني كم فيه يتيم وكم فيه أرملة وكم فيه يعني من المقاعدين والتضامن. تقول الإمكانية غير متاحة يا أخي الكريم. عندما جابلات وزير السيد الاجتماعية في الزيت رد عندي صوت وصورة، قال أن الإمكانية غير متاحة. يا أخي الكريم، الناس تعانى في عمدات على 6 في الليل، يعني أو أنت تقول أن الإمكانية غير متاحة. يا أخي الكريم، شوف صارعك، يعني صارعك كم فيه يتيم، كم فيه أرملة. يعني الحمد لله يعني يصدر في الطاقة، يعني تعذبوا فينا باليوم باليوم باليوم بالكهرباء بجميع الإمكانيات. يعني إحنا أصحاب حق، يعني حقوق، حقوق يعني حقوق الإنسان. يعني مبارك الله فيكم، يعني طوى حتى نتكلم عن الكهرباء يا أخي الكريم. طوى الكهرباء لا يعقل، يعني الطرح يعني تبهدلونا بالطريقة هذه، نزيد على الأدوية. يعني طوى أنتم النفط والطاقة يعني متحكمين فيها، وطوى اليورانيوم اللي في العوينات لأن يطبعوا فيه اليورانيوم من جبال العوينات، وغير يحسب النفط عن الصفر قطية، يعني متشارك جزء سرادي من النفط واليورانيوم غير محسوب اللي في جبل العوينات. يوم النفط يا أخي الكريم، وإحنا معذبين. طوى رئيس يعني وزير المالية يا أخي الكريم، اللي يقول أن الدنيا غير متاحة. شوف شارعك يا أخي، شوف شارعك، شوف اليتامى، شوف الأرامل. أراه والله العظيم أتأمل في سورة في سورة العصر، تأمل فيها وقرأها وتعاودها وعاودها وتأمل في سورة العصر. تتحمل فيها يا أخي أنت وين؟ هذه طريق ماشي يمين ولا يسار، أنت تعمل بصورة العصر. وجزاكم الله خير في الدنيا والآخر وبارك الله فيكم والله يرحم والديكم.
1: الله يرحمك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إذن الكلام كما قلت في الحلقة الماضية كلام على صلة الرحم وقطيعة الرحم والعياذ بالله، يعني هذه من التي أو من الذنوب التي توعد الله بها من يفعل هذا الفعل بعدم دخول الجنة أو الحرمان من الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إلى آخر الآية. وكذلك أيضا هذه المسألة وردت أيضا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرهم الله أن يوصل ويفسدون في الأرض. فصلة الأرحام اللي هي تخص الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم لهم حق، لهم حق يعني عليك أخي المسلم، فينبغي أن تصلهم وتعلم أن قاطع الرحم. اتصال. نعم أخ ميلود، السلام عليكم. أخ ميلود السلام عليكم.
3: ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: مساء خير يا شيخنا، نهارك مبارك إن شاء الله.
1: معك أبرك.
3: أنا والله ليس بسؤال، ولكن بارك الله فيكم أنتم مشايخنا الكرام، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. ياريتكم توجهوا حتى رسالة للناس المسؤولين، ما نقولش نقول حكومة، ولكن أي حد يتولى المسؤولية في البلاد. يا أخي يا فضيلة الشيخ، رأي البلاد الآن في ضياع، المواطن الآن إن للأسف لا سيولة ولا كهرباء ولا وصلت حتى في الحياة الآن.

0: طيب المسألة إذا في هذه الكلام نتكلم عن هذا الموضوع في عملية صلة الأرحام بالدرجة الأولى اللي تكلمنا عليها، وقلنا أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة كما بين بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلنا الأرحام يعني هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم بالدرجة الأولى، يعني نقوله الأب والوالدين والعم والجد، وفي درجات طبعا هي في الـ في الـ في الـ في, الـ في وجوب التواصل وفي الندب، في وجوب التواصل وفي الندب، وكذلك من الجد والجدة من جهة الأم والخال وإلى غير ذلك. فلبغى الإنسان قطيعة الرحم المقصود بها راه للمستمعين الكرام أنك تنوي ألا تكلم ذي القرابة، ألا تكلم ذي القرابة بينك وبين نفسك، أنك أنت يعني مش يعني لو ما كلمتاش مثلا عمك أو خالك شهرين ولا شهر ونص ما تواصلتش معهم أنت قاطع رحم، لا، إذا كانت نيتك هذا نيتك انشغلت بظروف أو انشغلت بمثلا ما بينك وبين يعني نفسك يعني لست ناويا عدم مكالمة بها راه هذه هي القطيعة، تاش مثلا عاش مثلا
1: ما يدخر له فيه،
0: وهذه هي القطيعة
1: بينك وبين نفسك يعني
0: هذه هي القطيعة، هذه هي قطيعة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، يعني عقوبتان في الدنيا، عقوبتان، عقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة أخروية وهي أشد وأنكى والعياذ بالله. على كل حال هي إشارة أو يعني لما أردنا أن نتكلم عليه أو بصورة موجزة في الحلقة الماضية بخصوص قطيعة الرحم أو صلة الرحم، فينبغي الإنسان أن يعرف أن هذه الأشياء التي ينبغي أن يحافظ عليها ويعلم حدودها الأخ أبو أحمد تكلم على مسألة زيادة الرواتب لأصحاب المعاش التضامنية والتقاعد الضمان كما قال، والادعاء بأن الدولة ليست لها إمكانية، ولا أعرف حقيقة هذه الحجة يعني أصبحت حجة داحضة، لأن هذه المسألة كما أذكر أعتقد أن الكلام صار من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ماضية في مطالبة، وهذا التصريح اللي هو بعدم وجود إمكانية بزيادة الرواتب التضامن أو جماعة التقاعد، ونتفاجأ بالأسبوع الماضي بزيادة رواتب الجيش يعني أو وزارة الدفاع، فأي معيار هو الذي يقاس يعني كيف يمكن يعني هؤلاء وزير المالية لم نرى تصريحا، نتكلم الآن نحن نبلغ المسؤولية، هؤلاء الناس يتصلون بنا ويريدون أن نسمع صوتهم لهؤلاء المسؤولين، هذه واجب التبليغ يعني، وهذا واجب التبليغ من باب الأمر معروف النهي عن المنكر، يعني لنا أو علينا بالنصيحة حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في كل ما نستطيع أن نبلغ به. فالحقيقة قلت كما قلت إن تبعت من ثلاثة أسابيع أو أسبوعين فاتوا أن مطالبة على وزارة الشؤون الاجتماعية أو كذا وإلى آخره والجهة المختصة لما طالبوا في اجتماع مجلس الوزراء تقريبا بزيادة الرواتب للناس أصحاب التضامن والتقاعد وكذا، سمعنا هذا الرد أن لا توجد إمكانية من قبل وزير المالية. طيب الليبيين كلهم يفترض أن سواسية يعني، ومش سواسية لا عفوا حتى كلمة سواسية لا، في سواسية في أشياء ويقدم فئات على فئات أخرى في أشياء أخرى، الضعفاء يقدمون على الأقوياء، الضعيف هذا يعني يقدم على القوي كما قلت، يعني الصحيح هذا في حلقة سابقة، الإنسان الصحيح والإنسان اللي عنده يعني قدرة أن يكتسب المال إحنا نقول يدير حل لروحه، يدير حل لروحه يقدر يعني يتصرف يدور خدمة يدور عمل بأي طريقة من الطرق، عمل جهد يعني عضلي أو كذا، ويقدر يطلع من مكان إلى مكان وينتقل ويبحث عن عمل في أي مدينة ويكتسب رزقه. لكن الإنسان الضعيف، إنسان الذي يعني ولغ من العمر يعني مرحلة لا يستطيع معها العمل وليش

0: ليست يعني أي عمل، يعني الإنسان أو المرأة أو الأرملة أو المطلقة أو غيرها أو كذا، هؤلاء عفوا هؤلاء يعني ماذا يعملون؟ لا قدرة له على التكسب يعني بأصحاب هؤلاء الأعذار اللي بنتكلم عليه المسألة، أن الناس سواسية في أشياء دون أشياء في المجتمع المسلم، يقدم الضعيف على القوي، يقدم الضعيف على القوي، يقدم ذو الحاجة على المكتفي في مسائل. فأنت لما زي ما قلت لكم احنا طبعا عايشين في البلاد ويعني ما ونواكبوا ما يحدث في بلادنا. اتصال أخ صالح. السلام عليكم.
1: السلام عليكم يا شيخ، ميزان حسناتك إن شاء الله طريقك نور.
0: اللهم أمين وإياك الكريم.
1: يا شيخ
0: علي صوتك شوي أخوي كريم صالح، بس
1: علينا الصوت. الله يرحم والديك يا
0: ما الصوت. السلام عليكم. عليكم السلام. نسمع فيك يعني بصعوبة شوية بس.
1: فيك في ميزان حسناتك يا شيخ.
0: وإياك أخي الكريم.
1: يرحم الله والديك وإن شاء الله دخل في الجنة يا شيخ.
0: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله.
1: يرحم الله والديك يا شيخ. أنا من المتقاعدين، أنا صالح من صربان، صاحب 8 أطفال
0: ونحن 900
1: زاد الجيش، وإحنا ما زادناش يا شيخ، لا زاد المتقاعد ولا زاد التضامن. هذه أول نقطة. والنقطة الثانية يا شيخ، أمس البنك بحدانا في صربان ضرب 25 دينار و3 خبزة بالدينار والستيك ب8 والصندوق ب10، وين ماشيين بيه؟ كيف بتجينا البركة؟ كيف يا شيخ بالله كيف؟ وين ماشيين؟ وين تبوا يا شيخ؟ أنا نبكي متحصر، ناس معاش عندها متاكل، الثلاثة فردات خبزة بالدينار يا شيخ بالله اسمعني، وينك يا مسؤول وزير المالية؟ أنت تأكل وشبعان وفي ناس ميتة بالشر. الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: هذه رسالة من عامة المسلمين موجهة إلى المسؤولين. مع اتصال آخر. أخ طارق السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
0: أهلا وسهلا بك.
2: الله يسلمك، نشكرك والله على هذا البرنامج وتحت الفرصة هذه المشاركة معك.
0: تفضل كريم.
2: والله يا شيخ أنا عندي سؤال بعد إذنك.
0: تفضل.
2: لو تفضلت يعني.
0: تفضل اخويك طارق. تفضل.
2: والله يعني عندي سيارة أجرة نشتغل عليها.
0: نعم.
2: فصار تفاهم بيني وبين صاحب السيارة، فهمت؟
0: نعم. إيراد يعني سيارة إيراد.
2: ايه سيارة إيراد.
0: تمام.
2: فنشتغل عليها، فحلفت اني معاش ان حلفت يعني بيمين مغلظة، فهمت؟
0: شنو قلت؟ كيف حلفت اللفظة؟
2: انا قلت اني كيف حال تغضب، قلت ان شاء الله اني كان ما عادش علي يمين الطلاق، يعني ما عادش نرجع مع الشخص هذا ونشتغل معاه.
0: نعم.
2: وفي حال تغضب يعني، وبعدين هيك بعد فتره شويه يعني وعدت نفسي وضمت ضربتي لغالب يعني، و هو الراجل قال لي معلش تعالى، وحال غضب وفهمت انا وياه، قلت تعالى نشتغل على السياره معلش
0: علي لفظه لفظه عليك علي عودي اللفظه عليك اللي علي اليمين الطلاق
2: علي الطلاق اني ما عادش
0: اليمين ولا الطلاق
2: ونشتغل على السياره يعني.
0: اليمين ولا الطلاق شنو قلت بالضبط بالحرف؟
2: علي عطين. الطلاق يعني علي الطلاق
0: هيك بالضبط ما قلت.
2: ايوه بالضبط.
0: ما قلتش بالثلاثة ولا حاجة
2: بحكم الشرع يعني
0: يا اختارق
2: هذا اليمين
0: اختارق ما قلتش بالثلاثة ولا حاجة، قلت علي الطلاق بالسكي.
2: لا لا لا لا لا
0: وانت مطلق قبله؟
2: لا لا
0: ان شاء الله تسمع. وليت العامل على السيارة من جديد؟
2: لا ما وليتش والله، يعني لين قلت نشوف حكم الشرع يعني في اليمين هذا يعني.
0: طيب تسمع الإجابة ان شاء الله اختارق بإذن تعالى.
2: بارك الله
0: ان شاء الله تسمع. نعم. طيب إذن الكلام كما قلت مستمعينا الكرام، يعني هذه أصوات الناس، الأخ أبو أحمد أو الأخ صالح وغيره كثير، يعني هؤلاء من سمعنا أصواتهم ومن لم نسمعهم، يعني هم يمثلون شريحة من المجتمع. هذه المعايير التي تقاد بها البلاد للأسف، يعني نتكلم كما أقول دائما ليس يعني إلا من باب النصيحة، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وت توجيه الناس، توجيه المسؤولين إلى مهامهم من باب التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع، تنفع المؤمنين. فالآن كما قلت يعني قبل أسبوعين الناس مرتباتها 650 و700 و800 وأصحاب أسر، وهؤلاء الناس هم فئتين، فئة يعني عاجزة من الأصل، من الأصل سواء كان أصحاب يعني إعاقات معينة أو زي ما قلت يعني أو أرامل أو مطلقات أو ناس كبار في السن وكانوا عامل حر أو كذا وما عندهم اسمه واستحقوا معاش التضامن هذا 650 ولا 800 ولا 700 ولا كم هو. والناس أيضا قدموا قلت أنا في حلقة سابقة زهرة عمرهم في هذا البلد وتقاعد، وصل المرحلة من سن 65 سنة أو 66 سنة وليست له قدرة على العمل، فينبغي عليه أن يكافأ على ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة شباب عمره وصحته وقوته، يكافأ بأبخس الأثمان، بأبخس الثمن. يعني أنت الآن لما تجي تشوف إنسان يشتغل القانون ضمان الاجتماعي لقيمة 30 سنة أو كذا من الإجباري أو 35 سنة وبلوغ السن اللي هي 65 عام، إنسان يشتغل 30 عام يطلع بمرتب 900 ولا 800 ولا حتى 1000 كويسه. طب قالوا زادوا قدام كم زادوا 1200 أو 1300 وكذا، يعني كانهم داروا حاجة كبيرة يعني يعتبروا نفسهم. بينما يتعين إنسان جديد أول يوم يتعين في أول شهر وعمره 19 ولا 20 عام ولا 21 عام حسب وسطه والواسطة اللي عنده، يتعين ب 1200 و1300 في جهات يتعين فيها حتى ب 3000. سبحان الله، هذا يعني هذا الظلم، ظلم يعني صارخ، ظلم صارخ حقيقة. يعني إنسان عزابي كيف متعين أو حتى مش عزابي أو كيف متعين يعني أول درجة من أول شهر ياخذ من 1300 أو كذا، إذا يوصل في بعض الجهات الأخرى 3000 من أول مرتب وكذا. بينما هؤلاء الناس الذين قدموا ثمرة عمرهم في هذا البلد يعني يتقاعد ب 900 و950 و1000 و1300، يعني وين الميزان؟ سبحان الله، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ احنا نتكلم الآن يعني لو البلاد، دائما نقول لو البلاد ما فيهاش والله يلا غالب هذا هذه الميزانية وهذه إمكانية الدولة، لكن نعلم جميعا الآن يعني حسب ما شفنا في الأسبوعين الماضية، يعني باش تحول الموضوع راهو يعني بنبين نوجه للناس كلمة، يعني مش كل الموضوع أنا برنامج سياسي ولا كذا، لكن احنا ما نتكلم، احنا نتكلم في مثل هذه المسائل نتكلم عليه شكاوى الناس والوصية أو باب الأمر معروف أنها ممكن نعاود دي ولاة الأمر، وأن احنا نتكلم من باب كناس عايشين في داخل المجتمع ونتابعوا في الأخبار كما يقال على حسب ما نستطيع. يعني يعني الآن ليبيا أظن في احتياطات الذهب أظن الأولى على أفريقيا تقريبا، احتياطات الذهب يعني الرصيد وكذا وغيره، وهل هم جر من هذا الكلام يعني احتياطات النفط وكذا، ويسمي ما شئت. يعني أنت لما تجي تشوف الآن إيرادات النفط يعني غلاء أسعار النفط عالميا موجودة والكميات وكذا، مش خش في موضوعها، يعني بنقول الخلاصة أن البلاد فيها فلوس، فيها فلوس وبكثرة، وأن المعايير للأسف ولي الأمر يعني سيحاسبه الله سبحانه وتعالى كل فيما يملك. كما قلت لما تجي هذه الطائفة من المجتمع واللي مرتباتها 600 و700 و800 تقول لا والله ما عنديش إمكانيات وميزانية الدولة ما تسمحش، تطلع لي وكم عددهم هم للأسف، يعني مش هذاك العدد الكبير كما أعلم والله أعلم يعني في المجتمع، تمام. وتجي في المقابل اللي جيت تطلع الأسبوع الفات يطلع وزارة الدفاع، يعني طبعا مش حتى الناس من اللي يصطاد في الماء العاكر، مش قصدي ضد زيادة الرواتب لأي طائفة تستحق يعني، لكن أن الطائفة تزيدها وطائفة لا، هذا هو اللي نسأل عليه، شن هو المعيار، شن هو المعيار لولي الأمر والمسؤول أن طائفة يقول يعني يقول اليوم يقول ما عنديش لهم. وهؤلاء الناس كما قلت العاجز وكبير في السن والأرملة والمطلقة واللي صاحب الإعاقة كويس، هؤلاء ما عندكش قدرة أنك تزيدهم، مع أن هؤلاء يقدمون حتى على غيرهم قولا واحدا بإذن تعالى في يعني في من ناحية الشرعية يقدمون على غيرهم، يعني هذه مسألة. وفي المقابل تجي بعدها بأسبوع وتخرج يعني وزارة الدفاع بزيادة الرواتب ويوافقوا عليهم ورتبات ما شاء الله وكذا، ربي يبارك صحتين وعافية اللي يستحق، اللي يشتغل فعلا ويستحق صحتين وعافية ربي يبارك له فيه معي. لكن كما قلت وعيد أسبوع اللي فاتوا ما عندكش للعجزة والناس كبار في السن، وزي ما قالك يعني لا يتم 100 دينار الآن، 800 دينار الآن للمعلومة، وهذا بالاستقراء كما يقال. يعني المجتمع الإنسان الليبي بيش يعيش، يعني حتى نتكلم حتى روحنا في والله أعلم يعني حسابات يعني حتى عن طريق الزكاة في حد الفقر وكذا من ناحية شرعية اجتهاديا، طبعا ما هوش قول مطلق لكن اجتهاديا بالأسعار اللي نواكب فيها كل فترة حتى في أحكام الزكاة وغيره وكذا، أقل شيء للفرد الليبي أو المسلم في هذا البلد معي، أقل شيء الفرد الواحد يبي 250 دينار أكل وشرب فقط، راه ما أكل وشرب فقط يبي 250 دينار حكي، هذا حد الأدنى يعني زي ما يقولوا الحين، بش ما يقعد جعان في احتياجاته. لما كل مواطن ليبي أو كل فرد على أسرة 4 أنفار يبوا أقل شيء هذا يبوا 1000 دينار، نتكلم على الأكل والشرب، ناحية الدواء وما تحسبش الدواء وما تحسبش كسوة الشتاء وما تحسبش كسوة الصيف وما تحسبش ثلاجة تعطل ولا تحسب غسالة تعطل ولا تحسب سيارة توقف ولا تحسب سخانة توقف معاي ولا حدات، أشياء اللي هي حياة اليومية اللي متعارفين عليها، ولا الحقيبة المدرسية، هذا كله ما تحسبهاش راه من غير هذه الأشياء، ولا الدواء والمرض والدواء كله ما تحسبهاش. نتكلم يعني يعني مراسق لهذه المسألة ولهذا الأمر، أن المواطن في ليبيا يحتاج أقل شيء يحتاج 250 دينار لكل فرد من حيث الأكل والشرب دون الأشياء اللي سميتها الأخرى. واجب عليه ولي الأمر أن تكون المرتبات وفق هذا الأمر، لأن المسألة الأخرى اللي ينبغي أن نعلمها أن بيت مال المسلمين اللي هي خزينة الدولة لا تعطي مرتبات فقط، راهو الواجب شرعا ما دام فيه بيت مال المسلمين ما دام فيه خزينة وفيه ناس محتاجة تعطي للناس قدر كفايتها. لما تدير 250 دينار لكل نفر بعدين يبدأ التميز في التخصصات، هذا أمر آخر. ما نسويش بإنسان يعني أفنى عمره كله في العلم وفي التحصيل وفي الدراسة بإنسان قرينا تالت إعدادي وقعمز، نسوي بناتهم في حاجة واحدة، شنو هي؟ في زي ما قلت أن كل واحد يبي 250 دينار مثلا في ظل الظروف اللي توه، يعني حسب ما يرقى الدولار ينزل زي ما نقولوا إحنا، لأن مربوطة المسألة ببعضها. يعني لو نزل الدولار ينزل ال 250 تنزل حتى، نفس الشيء أنت بتقيس المكونات الحياة اليومية للشخص معي. يعني ينبغي هذا ال 250 متساويين فيها الكل، وبعدين التخصصات واللي أكثر علما واللي أكثر تحصيلا واللي أكثر خطورة واللي كذا، هذه تدير لعلاواتها الخاصة به، بحيث لكن أنا في عندي معدل عام أن كل الليبيين عندهم حالة الكفاف. يعني زي ما قلت لك 250 دينار، يعني عندي 4 عائلة فيها 4 أنفار، هذا يبقى 1000 دينار ماكلة وشراب بس، ما من غير أشياء أخرى. ولو بتحسب أنت وبتدير عند لو فيه يعني ناس يخاف الله سبحانه وتعالى ويعملوا مراعاة للمواطن الليبي في احتياجاته، يقدروا كم يستحق الدواء في العادة الإنسان. يعني إحصائيات ودراسات يعني ناس متخصصة صحية وعلم اجتماع وعلم نفس وكذا، الاحتياجات في العادة عند سيارة دولها السيارة متوسطة يعني السعر في والحالة كم تبي صيانة في السنة، تبي 400 تبي 300 نقسمها على المرتب، ممكن الصيانة العمرة للبيت زي ما قلت الكهربية وكذا في العادة شين يحتاج كذا، نضيفه لها مثلا 50 دينار في الشهر بنزين تا 50 دينار في الشهر وهكذا. يعني هكذا تقاس، نتكلم من واجب شرعي كبيت مال المسلمين كيف احني نحدد الرواتب. اما دي لجد المرتبات وخلاص كفيه ما يكفيش من ناحية شرعية، انت لا تبرأ ذمتك يا ولي الامر مع الله سبحانه وتعالى. احنا من مضطر يقول اعطينا من مضطر اعطينا الشرقي او كذا المثل يعني. احنا هذا مش طالبين يا سيدي، احنا على الاقل خلي الان كمرحله اولى ان كل مواطن في غل في في ارتفاع الاسعار الان في الدولار ب 8 وغيره 8 ونص وكذا والى اخره، غير خصص ان 250 لكل فرد بس في حياته اليوميه بس، هذا هو. بعدين يفترض لما تجيني فتره مثلا الحقيبه المدرسيه، الحقيبه المدرسيه تقدر قداش في المتوسط ننزلها يعني مع المرتبات تنزل مع 1.9 العام الدراسي، المفروض 1.8 ينزلوا مثلا 200 دينار اقل شيء او 300 دينار لكل فرد يقرا في المدرسه او في اسمها في الجامعه او في كذا اقل حاجه. اعانه يعني، فهمت قصدي؟ يعني اعانه هيك التفكير المفكر كمجتمع. في المقابل التشدد في التوظيف، معاي التشدد في التوظيف، مش يعني مصلحة تبي 10 أنفار معين فيها 1000. مسألة مربوطة ببعضها، المسألة مربوطة ببعضها يا جماعة الخير. حين تكلموا ما لنا وما علينا الاثنين يعني، وتسألوا أنتم تسمعوا يا مستمعين الكرام في الناس في الحلقات، في كل حلقات ألو يا شيخ أنا والله يطلع لي تعيين ونمشي للمصلحة يقول ما عندكش وين تقعمل زهنين، المكتب هو مكتب واحد معينين فيه 30 إلى 40 نفر، وزي ما قلت برا المستوصف المركز الصحي مستحق لي 10 ممرضات تلقى فيه 100 ممرضة. يعني سبحان الله الفساد اللي ضارب أطنابه في هذا البلد بشكل يعني غريب جدا. نتكلموا على واقع عايشين فيه كمجتمع يعني، وفي المقابل الناس يمشي يوقع يوم في الأسبوع ولا يوقع يوم في الشهر وياخذ مرتب كامل، وصاحب التضامن اللي عمره كله أفناه في العمل يعطيه 800 دينار. يعني هي المعايير، وقاعد منعاود مرة واحدة الحجة عليكم أمام الله سبحانه وتعالى أنكم في قبل 3 أسابيع قلتم ما عندناش قدرة لهؤلاء الناس، وبعد أسبوعين جدتم لوزارة الدفاع في مرتباتهم. بوين قدرة؟ قلت ما عنديش قدرة، منين جت الإمكانية هذه الثانية؟ احنا زي ما قلنا ما نحسد حد، ما لو تكون حسود يقول حتى بالمثل العامي، لكن أعطي الناس كلها زي بعضها، أعطي الناس كلها زي بعضها. وبالذات قلت لك يعني فئة الضعفاء هذو مقدمين على غيرهم، مقدمين على غيرهم. يعني صحيح تزيده اللي عنده قدرة زي ما قلت في بداية الحلقة، عنده قدرة العمل يعني الآن لما يعني الشخص الصحيح لما يشتغل من 8 إلى 2 مثلا، إذا كان يشتغل هذا وفي اللي يخدم يومه ويتريح في 4 أو 5 أيام، هذا يقدر في بقية الأوقات يدور خدمة أخرى، يدور دكان بتاع خضرة، يدور دكان بتاع غذائية، سوبر ماركت كذا، يخدم العشية للعشية، يخدم على السيارات، يدبر نفسها. لكن المرأة المطلقة اللي عندها صغار يعني وترعى في صغارها، والمرأة الأرملة كذلك اللي عندها أيتام، ورجل اللي صل 65 عام، شو تبي يخدم تاني بيدور؟ أنت ما تبيه يمشي يخدم، ما زال عنده جهد يخدم هو أصلا، كيف تبيه يدير هذا؟ يعني سبحان الله، يعني والله شيء إنسان يعجز اللسان حتى في التعليق في بعض الأشياء. يعني كيف الأسبوع هذا تقول ما عنديش لفئة ضعيفة، نعود فيها 10 مرات لفئة ضعيفة حتى تكون حجة أمام الله سبحانه وتعالى، بس حتى يكون هذا كلامنا حجة عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. يقول والله ما عندناش علم ولا ما نعرفوش. أسبوعين فاتوا ناس ضعيفة ومتملحة وتسمعوا فيها، وظن في قيب كل حلقة في منتصر قيب كل حلقة يتصل يعني عليه غلاء الأسعار وكذا، يقول لا ما عنديش، أسبوع اللي بعده تزيد لطائفة أخرى، أعدادهم يعني أعتقد بالأرقام أضعاف مضاعفة للناس اللي قلت ما عنديش ما نعطيهم. قصدي هل كلام يقول الإنسان يعني يخاف ربي؟ هذا المسألة جبر عليك ولا جبر عليك؟ لا الجبر فيها جبر لجبر، ما نرضاش بها يعني، ما نكون الثانية مطية في جهنم لغيري، ما نخش جهنم على خاطر غيريني، وعلى خاطر نفسي بنخش عشان نتقي الله سبحانه وتعالى، أما نخش جهنم على خاطر غيري مش نرضيه يعني. ما هذه مسألة ينبغي يعني نصيحة ليك يا مسؤول، أنك أنت هنا طففت الكيل وطففت هلبة في الكيل يا مسؤول، يعني حسابك مع الله سبحانه وتعالى سيكون عسير على هذه الفئة الضعيفة، لأن هؤلاء سبحان الله أضعف الناس، الأرملة واليتيم والعاجز وكبير في السن، هؤلاء أضعف الناس في منه في المجتمع، وهؤلاء يعني لهم الله سبحانه وتعالى وكفيل الله سبحانه وتعالى، ويتحسبون في ولاة الأمر المسؤولين، كانت ولاة الأمر شاملة من أعلى حد في هرم السلطة أعلى إلى أقل واحد عنده قدرة، كلها يشملها هذا التحسب. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه أو فشق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فرفق به. هل يظن عاقل أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير مستجاب؟ نعتقد أن في إنسان مسلم عاقل يرى أو مجرد مش الشك قل من الشك يعني مجرد أن العقل أن يتفكر أو يرى حتى نسبة 1% أن دعاء النبي ما هو مستجاب في هذه في هؤلاء الناس، ستجدونهم أمامك يوم القيامة. من يوم القيامة ستجدهم أمامك كلهم سيحاسبك وكل آتيه يوم القيامة فردا مع الاتصال. جدة ياسين السلام عليك. جدة ياسين السلام عليك.
3: نعم
0: تفضلي.
3: السلام ورحمة الله.
0: تفضلي تفضلي.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. تفضلي أختي.
3: والله يا شيخ من فضلك نبي صفات المتقين ونبي أبواب الجنة. نبي صفات.
0: نعم إن شاء الله تسمع الإجابة بإذنه تعالى يدل على هذا الكلام إن شاء الله بإذنه تعالى إن شاء الله إن شاء الله. فإذن هذا الكلام مستمعين الكرام كما قلت يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعني مرعب، دعاء مرعب لمن له قلب. كل إنسان يعني عنده ذرة من الإيمان هذا الحديث يعني دعاء والله كما قلت يعني شديد جدا. يعني أن يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشدة ونشق عليك نشق عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو مش يعني مش إنسان تقي ولا صالح بشر من عامة الناس، خير الخلق وسيد ولد آدم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ورب يعني أحب الناس أو أحب الخلق الله سبحانه وتعالى محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو عليك بأن يشق الله عليك. أعلم إذا كان هذا الحديث وهذا الدعاء لم يغير فيك شيء فلا أعلم ماذا يغير فيك وماذا يؤثر فيك أيها المسؤول. وهذا مسؤول كلنا نتكلم كل من له مسؤولية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. معنا الاتصال. أخ صالح السلام عليكم. قطع الاتصال على كل حال. طيب فإذن المستمعين الكرام هذا الكلام أخذ منا الحيز لأنه هو متوقع يعني اتصالات أغلبها يعني كانت في هذا الاتجاه يعني أو هذا التوجه. كلهم يشكي أصحاب المعاشات الضعيفة يشكون الغلاء الأسعار ولا حياة لمن تنادي. يعني أنت الآن صاحب المعاش تضامن 800 دينار في العادة يعني كبار السن عادة لا يخلو من أمراض مزمنة سكر وضغط وغيرها وما اسمه يعني هو والدواء يعني كله في ارتفاع أسعار يعني لا يقوى عليها صاحب المال ما بالك من دخله ضعيف يعني شيء. وفيه اللي بأجر إيجار طبعا هذه مسألة حتى هي يعني حطها في بالك يعني كنا في المجتمع عايشين مأجر بألف جنيه وعاش تضامن 800 يعني كيف بيعيش بالله عليكم يعني كيف بيعيش. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى خير القول والعمل. وهذه رسالة هؤلاء الناس يعني بلغنا بقدر ما نستطيع. اللهم بلغنا اللهم فاشهد. الأخ طارق يقول عند سيارة أجرة وقت سيارة أجرة إيراد يعني يشتغل عليها بالمقدها من شخص وبالإيراد يعني أجر فهمنا يوميا ب30 دينار أو كذا، حصل سوء تفاهم بينه وبين صاحب السيارة فحلف بالطلاق ألا يعني يرجع ما عادش يخدم عليها السيارة خلاص ما عادش يخدم معاه ما عادش يخدمها من السيارة. وفي لحظة غضب كما لفظة المعتادة هذه في الطلاق ديما يقولك لحظة غضب وندش على روحي وكذا وإلى آخره وبعدين بعد ما هديه وكلم صاحب السيارة تعالى أرجع وأخدم على السيارة ولا بأس بذلك يعني. فما الحكم؟ قال عليه الطلاق، لا أرجع ما عاد خدم عليها السيارة وما عاد قربها. للأسف يعني هذه بعض الأشياء المستمعين الكرام لما تكلموا يعني له موضوع لي علاقة باللي قبلها. عادة اللي يخدم على السيارة بالإيراد يعني يعني دخله ضعيف جدا، حتى أحد الناس هؤلاء، أحد هؤلاء الناس، وأغلبهم من الشباب يعني في العادة، والبعض منهم يعني كيف متزوج، وبعض منهم هؤلاء مأجر يعني إيجار. ونعرف حالات زي ما قلت لكم، احنا عايشين في المجتمع وتمر بنا حالات يعني يؤجر إيجار ويخدم بالإيراد، ومرات يخدم في الوظيفة الصبح ويأخذ في السيارة يخدم عليها بالإيراد، يدفع في 30-40 دينار، مش عارف كيف بيطلع هم كيف بيطلع يعني البقية المصروف البيت. الناس هؤلاء اللي يعانوا. فأخي الكريم توا شو بقول لك يعني، يعني أنت عالم الله بحالك يعني. وطبعا في كل حلقة مسائل الطلاق يعني تكررت بشكل يعني مزعج جدا كما قلت فيما سبق. يعني سبحان الله جو لي أسوأ شيء وتفعلوه يعني. في أنت الآن لما قلت له عليك الطلاق بعد ماسح يعني، هل هذه رجولية؟ دي ما قلوا فهرة الطلاق يمين الفسق. علماءنا أو علماءنا أو فقهاؤنا يقولون الطلاق يمين الفساق، يعني لا يحلف بالطلاق إلا فاسق يعني مجروح الشهادة. وزي ما قلنا لكم يعني به الآن، واللي المشكلة الأكبر اللي تستحق يعني بعض العلماء يقولون من يحلف الطلاق حتى يؤدب يعني. وهذا لنا حتى عند مشايخنا رحمهم الله يعني الجيل الذي قبلنا، شيوخ السبعينات والثمانينات يعني غفر الله لهم ورحمهم ويزاهم عن العلم وأهلي خير الجزاء، يعني كان يأدبوا حتى في اللي جيهم يسفتي بالطلاق يعني. سمعوه كلام انت بروحك اللي بقعمز تحشم، انت تحشم مش صاحب اللي هزبوا فيه يعني. لأن طلاق يعني طلاق سفه، طلاق سفه، ما هوش طلاق يعني وفق، ما هوش طلاق وفق السنة كما يقال معاي. طلاق يعني سفه، طلاق البدعي، طلاق سفه يعني. الآن المرأة اللي في حوشها وكلامي لهذا السائل وغيره ومن على شاكلته، يعني المرأة اللي في بيتها الآن وقائمة بواجباتها الزوجية، شن علاقتها بيك أنت وصاحب السيارة؟ أسأل نفسك أنت، وهذا سؤال لكل من هو يحلف الطلاق. يعني بعض الفئة من الناس الطلاق يحلف الطلاق في خصام مع غيره، يعني مش مع زوجته، لا، في يا في عمل يا في كارطة يا في كورة يا في أشياء تافهة يا كذا، يتعارك هو شخص ولا كذا ويحلف بالطلاق. نبي المرأة اللي في الحوش اللي مش مقصرة معاك، شنو ذنبها يقع لها الطلاق؟ يعني يجي الكيد عليها هي، هذا مش ظلم؟ أنت ظلمت نفسك وظلمت زوجتك وعصيت الله سبحانه وتعالى، ملقطها من كل تركينة. فمثل هذه المسائل يعني ينبغي الإنسان أن يتريث ويتعود من الشيطان. تكلمنا في كل الحلقات نحاول نوجه مثل هذه المسائل، أن الإنسان يعني من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقلنا المسألة تحلف بالله دي ما أمر فيها يسير، كفارة طعام 10 مساكين، 50 دينار، 5 دينار لكل مسكين، أو ما أو الأصل يعني مد من الطعام 650 جرام، 700 جرام، كسكسي، مكرونة، رز، كذا إلى آخره، تعطي كل تعطي 10 مساكين ولا إثم في ذلك. يعني ما حلفت يعني صلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حلفت على شيء ورأيت خيره خير منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو الرواية الأخرى إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، يعني ولا إثم في ذلك. إنسان ما فيش إثم إذا ما حلفش على معصية وكذا إلى آخره، يعني ما فيش إثم في ذلك. فأنت قلت والله ما عاد ركب السيارة، والله ما عاد متعامل معك، حلفت بالله هيك، وبعد نصف ساعة بعد ساعة بعد كذا هديت هيك ولقيت مثلا أنك أنت تسرعت في الحلف، ويعني كانت لحظة يعني ما كانت فيها تصرف حكيم، وترجع أي شيء حلفت عليه بالله معي، حلفت عليه بالله يعني ما فيش معصية معي، وجيت روح مثلا تسرعت خلاص، يقول خلاص كفر عن يمينك، وتكلم صاحبك اللي حلفت معه تكلمه، ولا يعني هذه السيارة خلاص تقول يا فلان بنرجع بناخذ السيارة وتكفر عن يمينك طعم 10 مساكين إذا عندك قدرة مالية. ما عندكش قدرة مالية تصيم 3 أيام بحسب الاستطاعة، الأفضل يصيم 3 أيام متواليات، أو بتصيم يعني أو بتصيمهم يعني مش متواليات، يعني إذا كان عندك مثلا عندك قدرة أو يعني يرهقك هذا الأمر، يعني المستحب متتابعات أفضل، يعني تبرد الدم ما عندك قدرة تصيم حتى يوم في الأسبوع ولا في العشر أيام ولا كذا بحسب إمكانياتك، والأمر هين وبسيط. لكن تحلف بالطلاق وتطلق زوجتك على أمر لا علاقة لها به، يعني هذا من السفه حقيقة. يعني كنا والناس اللي جيه واحد كورة وواحد يلعب بلياردي وواحد مش عارف في زردة وواحد في كارتة وواحد في كذا وكلام فارغ، يعني المرأة في حوشة ما تندع شيء تقرح ومطلقة. يعني أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. الأخ طارق، إذا وعندك أمرين، الأمر الأول أنصحك بأن لا ترجع لي صاحب السيارة، لأن لو رجعت خذتها السيارة تطلق الزوجة وتحسب لك طلقة وتبي ترجيع. الترجيع هو أن تقول جي قدام زوج شهود يقول اشهدوا علي أني رجعت زوجتي لعصمتي، والأمر لا يستحق هذا الأمر. يعني لا أنصحك بأن تحنت في هذا الحلف بالطلاق، دور سيارة أخرى، أبحث عن سيارة أخرى، ولا يعني السيارات الإيراد كاترات زي ما يقولوا جماعة الإيراد تحصل سيارة غيرها، يعني مش أمر يعني محتاج لو ضروري جدا، شوف سيارة غيرها أفضل من أن تطلق زوجتك وتحتسب عليك طلقة. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نكمل الجزء الثاني بإذن الله تعالى وحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
8: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا ويسر لنا العمل بما علمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية، وذلك للإجابة عن استفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0. السائلة الكريمة الأخت جدة ياسين تكلمت على أو تسأل ما هي صفات المتقين. صفات المتقين أو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض أهل العلم، أنك تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله أو ثواب الجنة، ترجو الثواب من الله بالجنة والرضا، وأن تترك معصية الله سبحانه وتعالى على نور وهدى، لأنك تخاف أو أنك تخاف عقاب الله. يعني هذه التقوى، يعني أو معنى التقوى. وصفات المتقين نجدها قد وردت في الآيات الكريمة متعددة، يعني تبدأ بسورة البقرة أو بداية سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يعني هؤلاء الإيمان بالله، المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون الزكاة الواجبة، وينفقون أيضا من التطوع بالصدقات، ويوفون بالعهد، والصادقون والصابرون على في البأساء والضراء، والذين يدعون الله ويذكرون الله كثيرا، والمستغفرين بالأسحار، ويعني يعني أصحاب الحلم وكاظمين الغيظ، كما قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله بصير بالعباد. من هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. معنا اتصال. أخ صالح، السلام عليكم.
1: أنا من كرمان، بارك الله فيك. أنا صاحب 8 صغار يا شيخ، مرتبي 900، نبي ياخذ وزير المالية ياخذ أي مسؤول، هل يكفوه يوم ولا؟ بس هذا سؤالي.
0: تمام.
1: 900 تعاتي نبي نعطيهم للوزير، هل يكفوه ولا؟ همات. وأنا يا شيخ، يا شيخ الله يوصلك العمرة ويرحم الله والديك، والله موجود، الله موجود، الله موجود، الله موجود.
0: إن شاء الله أخطأ راح تكلمنا نعقب يعني إن شاء الله. إذن نكمل على صفات المتقين كما قلت يعني. طيب، فذكر الله سبحانه وتعالى صفات المتقين في عدة آيات كما قلت، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذن صفات المتقين هؤلاء المؤمنون الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، يخافون الله سبحانه وتعالى، ويحسبون حسابا لعظمة الله سبحانه وتعالى، ويحسبون حسابا لرضا الله سبحانه وتعالى، ويحسبون حسابا عقاب الله سبحانه وتعالى يكون بين أعينهم، يكون هذا رضا الله، وغضبه يكون بين أعينهم، فينتهون عما نهاهم الله ويفعلون ما أمرهم الله به. لدينا اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم
1: ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يحفظك. كيف حال به إن شاء الله؟
1: الله يرحم والديك ويبارك به إن شاء
0: الله. الله يبارك فيك.
1: بالله يا شيخ نبقيت لك لما الصلاة صفحت على الركعة الرابعة مثل الظهر ولا العصر ولا المغرب.
0: نعم
1: آخر ركعة. آخر ركعة يا شيخ.
0: إيه.
1: هل نجيب الركعة الثانية والتجاهد
0: بصوره فاتحه
1: ولا نجيبها
0: صوره بس؟ انت لحقت على الركعه الاخيره.
1: لحقت على الركعه الاخيره.
0: تمام ان شاء الله. به ان شاء الله.
1: طيب صليتها مع الشيخ لكن ما ليش عارف اللي يقول لي تجيبها فاتحه بس وبعد لي الركعتين الاخيرات تجيبها فاتحه وصوره.
0: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله.
1: الله يرحم والديك.
0: والديك ان شاء الله رب العالمين. فإذن كما قلت إذن هي صفات المتقين، يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، والمحصلة كما في المقدمة أن تطيع الله رجاء رضاه ورغبة في الجنة، وأيضا لا تعصيه خوفا من عقابه، فكل فعل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى يعني تبادر إلى فعله، وكل شيء نهاك الله سبحانه وتعالى عن فعله تنتهي عنه. هذا هو يعني الميزان الذي يقوم به الإنسان حاله. نعم. أم محمد السلام عليكم.
2: عليكم السلام. الله يا شيخ عندي استفسار بسيط.
0: تفضل.
2: دين فضل بارك فيك الله يرحم والديك ان شاء الله. نسألك يا شيخ بالله يعني على المصحف دي مثلا تبين الاحكام في الصورة، هل يجوز ولا يعني تكتب الاحكام بالقلم؟ فهمت؟
0: نعم.
2: قلت لك وانك تجي تاخذ المصحف
0: ايه
2: تاخذ قلم تغيير وبتبين الاحكام في المصحف، قصدي انت تكتب على المصحف مثلا الاخفاء، مثلا جيك في الايه اخفاء تكتب مثلا كلمه اخفاء هل يجوز تكتب ولا لا؟
0: ان شاء الله ان شاء الله صح باذن تعالى ان شاء الله. تمام. طيب السؤال السائل الكريمة أيضا تتكلم أيضا على أبواب الجنة. أبواب الجنة وردت فيها أحاديث، يعني منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة. الحديث أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني أبواب الجنة ومفتوحة لكل من أكثر في عمل من هذه الأعمال والله أعلم. من كان كثير الصدقة دعية من باب الصدقة، ومن كان كثير الصوم دعية من باب الريان، وهكذا والله أعلم. هذا المعنى الحديث والله أعلم. يعني وأيضا وردت في أبواب الجنة كذلك في صفاتها، يعني في صفاتها حديث يعني والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين جنة بابي الجنة، يعني من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة، يعني سعة الباب يعني المسافة. وأبواب الجنة كذلك ثمانية كما نص فيها عن النبي أو كما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون أيضا. إذن أبواب الجنة كما قلت هي فيها ورد أن أبواب الجنة ثمانية، والمراد هنا أن الإنسان كلما كان مكثرا من الطاعات يعني عن اتصال. نعم. السلام عليكم أخت آسيا. تفضلي. ما السؤال؟ صوتك مش واضح.
2: قلت هل يجوز أن يهاجر زوجته
0: هاجر الزوج لزوجته
2: 4 شهور 6 شهور
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى. معي أخ رمضان. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا بك.
3: طيب إن شاء الله بارك الله فيك. بالله سؤال لو سمحت.
0: تفضل أخي كريم.
3: يا شيخ بالله ما حكم ال $2000 هذه؟ حكم هذه المعاملة؟
0: نعم إن شاء الله أخي كريم.
3: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: أخي همام. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: برنامج فتاوى أخوي.
0: نعم.
4: برنامج فتاوى هذا.
0: تفضل تفضل إن شاء الله.
4: أنا عندي مشكلة
0: غير باختصار شوية بس إن شاء الله. تفضل. أخ همام.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. تفضل اخوي همام.
4: اسمي محمد.
0: يا اخي محمد تفضل.
4: قلت لك عندي مشكله.
0: تفضل.
4: انا ساعتها زوجتي طلقت اليوم طلقه واحده.
0: طلقت زوجتك طلقه واحده؟
4: طلقه واحده.
0: نعم.
4: وهي ساكنه معي.
0: قاعده معك؟ به رجعتها شو دت الترجيع ولا كيف يعني؟
4: لا هي احنا في بلد غربة يعني.
0: انت في بلد غربة؟
4: مش في المنطقة يعني.
0: نعم؟
4: مش في نفس المنطقة.
0: في ايه انت في ليبيا هنا قاعد؟
4: وين؟
0: في ليبيا قاعد تتكلم فيها؟ إيه في ليبيا قلت لك أنت مقيم في ليبيا الآن؟
4: مقيم في ليبيا.
0: إيه وين قلت في غربة معنا؟
4: ها؟
0: أنت قلت قاعد في غربة وكذا وحال زي هذه.
4: إيه في المدرسة.
0: إيه طيب.
4: خلاص أنا مش في نفس المنطقة.
0: بقى في منطقة غير منطقة متاعك يعني قبيلتك
4: إيه.
0: يعني.
4: إيه.
0: بقى.
4: وهي ما عندها حد.
0: بقى.
4: غير.
0: قاعدين قاعدين في الحوش يعني قاعدين مع بعضكم ساكنين ما طلعت ما طلعتش انت من البيت لما طلقتها يعني؟
4: ايه.
0: امتى الطلاق وقع؟
4: اه
0: امتى طلقتها؟
4: يا
0: فتره يا فتره ما رجعتها شو دش ترج شن لفظ الطلاق اللي قلتها ترى شو هي اللفظه؟ لفظة الطلاق اللي طلقت بها اللفظة اللي ننطقتها يعني
4: زعلت
0: نوية. ايه شو قلت لها؟
4: انتقالي ومرة واحدة
0: بس سكيو
4: بس.
0: ومن وقتش ترجعها؟
4: كيف؟
0: من وقتش ترجعها قلت لك نية الترجيع؟
4: رجعتها.
0: ها؟
4: رجعتها.
0: قلت لها انت رجعتك لعصمتي؟
4: نعم.
0: كيف رجعتك؟ قلت لها رجعتك لعصمتي يعني؟
4: رجعت
0: الى عصمتي. رجعتها درت ترجيع قصدي.
4: ترجيع
0: ايه؟ كيف رجعتها اخو الكريم؟ قلت لها انت رجعتك لعصمتي.
4: رجعتك الى عصمتي.
0: قلت لها كي
4: ايه
0: بهذا بين الطلاق وبين لما رجعتها قداش الفترة؟
4: ماذا ما طول
0: كم يوم؟ 2-10 أيام؟
4: لا لا ممكن 4 أيام 5
0: وهي مش حامل ولا حاجة وضعت ولا كذا؟
4: لا لا
0: تمام تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا هو سؤالك؟ هو
4: هذا سؤالي
0: أول مرة هذه؟
4: إيه
0: إن شاء الله تسمع الإجابة دي تعالى بقى.

طيب في اتصال خلاص. طيب لا إله إلا الله. الأخ مصطفى يتكلم عن المسبوق في الركعة الأخيرة دخل المسجد، سواء كان يعني يكون مثلا الإمام يعني خرج من الصلاة، عفوا الإمام في الركعة الرابعة ولحق على الركعة الرابعة، وعادة بتكون يا إما يعني صباح

0: كرة جهر، هذا اللي فاتك بتجيبها. تمام. قول المسألة الثانية، دخلت في صلاة الظهر، دخلت في صلاة الظهر فوجدت الإمام في الركعة الرابعة، ولحقت على الركعة الرابعة قبل لا يركع الإمام الركعة الرابعة، لحقت على الركعة هذه. طبعا عندنا احنا بما يعني تصح الركعة مع الإمام بالركوع معه أو قبل أن يرفع من الركوع، هو تركع أن تكون ركعة أنت، هذا الضابط. فأنت دخلت في الصلاة الظهر، لقيت هو الظهر والعصر حكم واحد، لقيت في الركعة الرابعة، وحين نعرف أن الظهر والعصر أربع ركعات، فالركعة الأولى هي من الصلاة السرية. أعطينا اتصال. هاي أخ حكيم، السلام عليكم.
1: على الشيخ
0: صلاة، السلام بك.
1: دعتنا شيخ
0: أخ حكيم
1: شيخ.
0: إن شاء الله تفضل.
1: يا شيخ ما حط استماع الشعر. شيخ
0: استماع الشعر.
1: ايه
0: ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: يا رب يعاون شيخ.
0: وياك وياك. اخ عامر او العامري. نعم السلام عليكم.
2: سلامة.
0: انا استنى تفضل.
2: السلام عليكم.
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
2: من اسال مكسوره
0: على ما اعلم فضلي
2: ال نصاب الزكاة قديش؟
0: نصاب الزكاة
2: ايه
0: ان شاء الله تسمع الاجابة. زكاة شنو؟ زكاة المال ولا فلوس ولا شنو؟
2: زكاة الذهب والفضة
0: ان شاء الله باذن تعالى. ان شاء الله تسمع الاجابة باذن تعالى. نعم قطع اتصال. قطع اتصال. اخ عامر بتعود اتصال. تفضل اخ جهاد. تفضل السلام عليكم.
3: بدي اسالك يا شيخ، تلقى صور في البيت، صور الوالدة والوالدة في الحوش، هل هو حرام ام حرام؟
0: ان شاء الله باذن تعالى.
3: تمام بارك الله فيك.
0: بارك الله. نعم اخ عبد الرحمن. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: تفضلوا.
4: الشيخ معي ولا؟
0: يعني على باب مباشرة.
4: يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، الصلاة الركبية فاتني صلاة صلاة الظهر، وخش علي صلاة العصر. منصلي لما في الحالة هذه منصلي صلاة ركبية، نقضي الظهر قبل وبعدين نصلي العصر حاضر، ولا نصلي العصر حاضر وبعدين نقضي الظهر؟
0: إن شاء الله تسمع إجابة بإذن تعالى. إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى. إن شاء الله. نعم عائشة السلام عليكم.
5: وعليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باختصار بس.
5: أنا عندي الوالدة وعندي أخوك في البيت وظروفه تعبانة.
0: صوتك مش واضح. عندي صوتك شوية.
5: قلت لك أنا كنت مش موجودة معهم، أمي وأخوي الشاب يعني كانت عندهم. روحت رجعت للحوش اللي على خاطر أمي وأخوي إن شاء الله سامحهم 2015.
0: نسمع فيها شيء. نسمع مش واضح الصوت. عاودي لي شوي. علي صوتك شوية بس.
5: مش واضح
0: توك. إيه هيك تكلمي توك ترى بسرعة.
5: لا أنا رجعت لأن كان الظروف صعبة في الحوش البيت. هذا في حد عندي متزوجين
0: وأنا أسست
5: البيت
0: هذا
5: كامل يعني من
0: الأساس. للأسف ما ما ما سمعتكش. ما فهمتكش الحق يعني. ما فهمتكش الحق.
5: أنا جبت قلت لك أنا وأني تزوجت في الألفين.
0: أنت؟
5: أنا تزوجت في الألفين.
0: تزوجتي في الألفين بقى؟
5: رجعت بعد 2015.
0: بعدين طلقتي ولا حرجتي ولا شنو؟
5: لا لا لا روحت وساعة في الحوش يعني كنت وما يعني خلينا
0: نحاول نشوف اللي يكتب
5: علينا
0: السماح. لا معلش شوية أقول لك حاجة، اتصلي بال 14 13 أفضل.

0: اهتمت بسرعة على المدارس.
1: طيب إذا نتكلم عن المسبوق، قلنا السائل الكريم أنت تكلمنا عن الصبح، وبالنسبة للظهر والعصر حكم واحد عندي، بالنسبة عليه الفتوى والمذهب في السادة المالكية عندنا احنا هو القضاء، أن تقضي ما فاتك، حيث صلى تأتوا الصلاة وعليكم السكينة فما فاتكم فصلوا وفاتموا عفوا وما فاتكم فاخذوا. روايتان هي المشي، الرواية اللي ماشية مع الأستاذ المالكية هو قضاء ما فاتني، فين فاتني فاتتني الآن عفوا قال سمحت الركعة، أنت لحقت على الركعة الأخيرة، شو بنجيب اللي فاتتني الركعة الأولى والثانية والثالثة معاي، فاني هذه الركعة الرابعة اللي لحقتها بالنوض بنجيب فاتحة والصورة سر، هذا من حيث الأقوال معايو، بنجيب فاتحة وصورة سر وبنقعمز التشهد، الركعة هذه بنقعمز فيها يعتبرها التشهد الوسطي. إذن بنوض من الركعة الأخيرة بنجيب فاتحة وصورة سر، معروفة صلاة سرية كلها هي الظهر والعصر، وبنقعمز التشهد الأول يعتبر هذا التشهد الأول، وبعدين بنوض بنجيب فاتحة وصورة في الأقوال الفاتحة وصورة وطبعا سرية زي ما قلنا، وبننهض من الركعة الثالثة وبنجيب الركعة الرابعة فاتحة بس، فاتحة فقط معاي، ونطلق نتشهد ونطلق السلام. هذه بالنسبة للظهر والعصر. جيت لصلاة المغرب، صلاة المغرب لحقت على الركعة الثالثة، شو اللي فاتتني؟ فاتتني الركعة الأولى والثانية. لما يطلق الإمام الصلاة النوض شو بنجيب؟ بنجيب الركعة اللي هي أو الفاتحة وصورة جهر، فاتني الأولى ولا هنا يا القضاء في الأقوال، بنجيب فاتحة وصورة جهر وبنقعمز في التشهد في الركعة الثانية هذه اللي جبتها، بنقعمز في التشهد اللي هو التشهد الوسطي، التشهد الوسطي، وبعدين بنوض بنجيب حتى هو فاتحة وصورة جهر وبنقعمز ونطلق السلام. وهذه اللي يقولوا فيها العلماء الصلاة، ما هي الصلاة التي فيها في كل ركعة فيها تشهد، هذه الحالة اللي يكون فيها المسبوق هنا في كل ركعة بيصير فيها تشهد، لأنه هو في لما لحق على الركعة الأخيرة يعد في التشهد الأخير أنا مع تبع الإمام، وبعدين بيجيب لما نوض بيجيب الركعة الثانية عفوا الركعة الثانية اللي هو اللي فتت الزوز يعني الثانية والثالثة اللي فاتوه بيجيبهم، بيجيب فاتحة وصورة جهر هذا القضاء، وبيقعمز بيعتبرها كأن ركعة تانية في الأفعال بالتشهد يعني الوسطي معايو، وهذا التشهد اللي جلس في الركعة الأولى مع الإمام وجلس في الركعة الثانية باعتبار التشهد الوسطي اللي هو، وطبعا بيجيب الركعة الثالثة حتى هي فاتحة وصورة جهر وبيجلس للتشهد الأخير. فالمشايخ والعلماء زمان يلغزوا بها زي اللغز، يقولوا ما هي الصلاة التي فيها تشهد في كل ركعة. بنجون صلاة العشاء، صلاة العشاء نفس الشيء، اللي رحقت على الركعة الأخيرة زي ما درت في الظهر والعصر نفس الشيء من حيث الأفعال، لكن الأقوال تختلف لو يعني البناء هنا يعني لحقت على الركعة الأخيرة في صلاة العشاء مع الإمام، بنوض بنجيب على مذهب السادة المالكية ومذهب الإمام مالك، بنوض بنجيب الركعة الأولى والثانية اللي فاتوني والثالثة بنربط بعضهم، الركعة الأولى بنقرأ فيها فاتحة وصورة جهر وبنقعمز في التشهد الثاني، هذا يعتبر التشهد الأول، في التشهد الأول لما نط من الركعة الأولى وجبت الركعة اللي فاتتني بيت بالأولى اللي هي فاتحة وصورة اللي فاتتني، لكن بنقعمز في التشهد اللي هي الركعة الثانية اللي هي تعتبر الآن الركعة الثانية التشهد الأول، بعدين النوض بنجيب فاتحة وصورة جهر نفس الشيء، وبالنوض بنجيب الركعة الأخيرة فاتحة فقط في سر، وهكذا. هذه طريقة السادة المالكية اللي يحدث الآن في بعض المساجد وغير المساجد، يعني يجيبوا فيه يعتبروا ما اللي لحقوه هو الأول معايو، اللي لحقوهم ولو ويتموا عليه يعني ما فاتكم فأتموا، ماشين برواية ما فاتكم فأتموا، لكن اللي عليه المذهب مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة واللي هذا عليه المذهب البلاد من يعني 1200 سنة وكذا، هذا هو المشين بقواد القول اللي هو مذهب إمام أهل المدينة أو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نفتي به والله أعلم. وكلا الأمرين صحيح، راهو كلا الأمرين صحيح، يعني حتى البناء سواء يعني ما اللي فاتك تعتبره زي ما قلت يعني اللي حقت عليه هو الأول، والباقي بتجيبه يعني بتتم كأنك يعني بطريقة البناء أو بطريقة القضاء اللي هي عليه السادة الملكية عليه، ما دمنا كلا الطريقتين صحيحة، لكن على الإنسان أن يسلك طريقة واحدة في صلاته بمذهب معين ولا يتخير في كل مرة، والله أعلم. طيب عندنا الأخت أم محمد تتكلم عليه الآن المصحف بتعلم عليه في علامات الإخفاء والإظهار وكذا، بيقولوا بقلم الرصاص، بقلم الرصاص. هو الحقيقة كنهي وارد فيه، كنهي لا أعلم فيه نهي معي كنص يعني، الحين كان كما نعلم أن المصحف كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، ابن عثمان رضي الله عنه، لكن الكتابة لم يرد يعني عن الكتابة على المصحف أو داخل المصحف غير القرآن وأسماء الصور يعني هذا والأجزاء ونحو هذا يعني. ولكن النهي لعل في نهي عفوا من لئلا أو يخاف أن يختلط القرآن بغيره، والله أعلم، هذا الذي ننصحه به يعني. نقول يعني الخوف أن أول شيء قد يكون فيه امتهاد المصحف، ما نعرفش يعني قد تخربس باللابس وبخربس بالبيرو، وتكلم عن طب البيرو في إشكالية حقيقة، اللابس يعني يمكن قابل للمسح لعل في نفس الحين في اللحظة تعرف روحك مثلا في نفس الوقت وتمحي، لأن قد يأتي آخر ويظن أن هذا تصحيح أو تصويب أو كذا إلى آخره يعني حقيقة. أما النهي هيك بالنص عن الكتابة يعني في نفسي لا أعلمه والله ولا أعلم فيه نهي، لكن قد يتعرض المصحف حتى للتشويه حقيقة، كثرة التخربيش وكذا يعني قد يكون فيه حتى امتهان للمصحف، فينزه كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل يعني. يعني وهل هذا اختلاط المصحف بغيره، وإن كان هذا ورد فيه يعني بعض الأئمة وكذا أنهم يخافون أن يختلط كتابة المصحف بغيره من القرآن، وإن كنا واحد بيقول أنا الحين ما واضح خط المصحف واضح وخط اللابس واضح وكذا، لكن والله أعلم أرى كان منع ويعني دليل صريح بالنهي لا أعلم حقيقة كما قلت يعني، لكن لعل يكون فيه كثرة تخربيش، ممكن لعل يعني ملاحظة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو ربما في مصحف، لكن يبدأ كل صفحة علامات الإخفاء وكذا والأخير، فينبغي الإنسان أن ينزه هذا الأمر، ويستطيع الإنسان يدير كراسة معي ويكتب فيها الأحكام هذه، أو مثلا يجي في كل صورة مثلا أو في كل صفحة كذا علامات الإخفاء، الإظهار، الإضغام، الغنة كذا إلى آخره، يكون أفضل يعني. فالله أعلم حقيقة يعني حكم جازم لا أستطيع أن أحكم، ولا علم لي أن فيه نهي وارد في هذه المسألة يعني، الله أعلم يعني. وبالتالي لكن دائما أقول دائما تنزيه كتاب الله أفضل وأولى يعني، لأن في حدود الآن، وخاصة يعني زي ما قلت لك الآن لما جيت تقري في توم معين خاصة بالحفظ وكذا والإتقان القراءة، الكتابة في الكراسات كان عند الشيخة هي عندك يعني علامات الإظهار وعلامات الإخفاء وكذا، تدير تعليقات جانبية في الكراسة من اليمين وصار وكذا، لكن المصحف نفسه يبدأ الإنسان يعني زي ما قلت كل مرة ملاحظة كل مرة كذا، الله أعلم الأفضل الأولى عدم الفعل، هذا الذي أعلمه، قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا الله أعلم. الأخت آسيا تتكلم على حكم هجر الزوج لزوجه، يعني حكم هجر الزوج لزوجه يعني هل هذا جائز أو غير جائز، يعني هجر الزوج لزوجته قد يكون جائزا وقد يكون جائزا، له أحوال يعني له أحوال تختلف يعني بحسب يعني إذا كان هو المسألة أن هي المرأة مؤذية لزوجها, مؤذية لزوجها, وهذا فيه حكم خاص, يعني حكم خاص. وفي المسألة هذه يكون بأمر واحد, يعني هو أمرنا الشارع الكريم, أمرنا الشارع الكريم يعني بعدم الإذاية أو عدم الامتناع عن الزوجة, كما في الإيذاء واللي ورد في باب الإيذاء: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم قال البارئ عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني رجعوا عن ترك معاشرة الزوجة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم, فإن الله سميع عليم. فإذا لا ينبغي للمسلم أن يهجر زوجته بلا سبب. وقال أيضا الباري عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. هذه المسألة الأولى, يعني الترتيب الشرعي في معاملة الزوجة التي لا تطيع زوجها. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن, هذه عظة إن صح بالمعروف بالتي هي أحسن أن تنتهي عن فعلها في فيه مضرة للزوج أو للبيت يعني أو للأولاد, وينصحها بأن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى وبما هو حق للزوج أو للبيت أو للأولاد في أن تنصاع لما أمرها الله بها في هذا الجانب. فإن يعني لم تأتي هذه الموعظة بأثرها, قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع. بعدين يأتي الهجر, والهجر يكون في الفراش, يعني الهجر يكون في الفراش يعني في البيت, مش يطلع يسيب يخليها, يعني هناك حتى مقال في نفس الدار يعني أو في البيت, يعني حسب المسألة فيها كلام بين أهل العلم, يعني يهجرها في المضاجع في مكان المنام, يهجرها ولا يخرج من البيت, مش يخلي البيت 3-4 أيام 5 أيام أسبوع شهر ويمشي معاش يدورها, لا, يعني الهجر يكون في الفراش أو في البيت. هذه المسألة يعني دي مرحلة ثانية. هذا في حالة نادى, في حالة أن الزوجة هي المقصرة, في حالة الزوجة هي المقصرة. أما إذا كان الزوج هو الذي يعني مقصر في حق زوجته, يقولوا أخذوا مرأة تانية مثلا, قاعد مع واحدة والتانية يجيها كل 3 أسابيع ولا 4 أسابيع, ولا زي ما قالت السائلة يعني مش عارف مرأة الهجر هل تقصد بها يعني هجرها في البيت أو أنها يعني حرجانة في حوش مليها زي ما نقول إحنا. لا أعلم هذا الاسم, لكن الآن تكلم إحنا على الهجر في الهجر في المضجع, في الهجر في البيت يعني, تمام. ففي هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته يعني شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور وأربع شهور يتركها, يعني مثلا ما ستره فأمسك كل المعروف يصرح كل المعروف, يعني واحدة من اثنين, يمسك بالمعروف يصرح بالمعروف. أما عملية التعذيب وعملية الظلم بالدرجة الأولى, نتكلم عن الظلم إحنا بالدرجة الأولى, فهذا لا يجوز. وكما تعلمون في المرأة التي جاءت إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت له: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل, يصوم النهار ويقوم الليل, فمدح عمر بن الخطاب هذا الفعل ورآه رجلا صالحا وعلى خير. وذهبت أرادت المرأة أن تخرج, فقال له أحد الحاضرين يعني أذكر الاسم الآن, قال: يا أمير المؤمنين, إنها تشكوك زوجها, يعني هي مش زي بتقول لك زوجها يعني يقيم الليل وصوم في النهار وصالح, لا, هي بتقول لك أن الرجل لا يعطي زوجه حقها, يعني أعطيش لزوجته في حقها يعني. فقال: ما دمت قد فهمت يعني مقصدها فافتي أنت واخضي لها. فقضى لها هذا التابعي أو الصحابي الله أعلم لا أذكر الآن حقيقة, فقضى لها أن اعتبروه كأنه متزوج أربع زوجات, فيأتيها كل ثلاثة ليال يبيت معها ليلة, يبيت معها ليلة. فكان زي ما قلت يعني هذا الإنسان يعني الزواج مودة ورحمة بين الزوجين, ما يكونش فيه نوع من العقوبة التي لم يأتي بها الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيّن لنا كيف نتعامل مع الأزواج, الزوجات مع الأزواج والعكس يعني. فلا حل أنجع وأصلح مما شرعه الله سبحانه وتعالى, لأنه هو أخلق هو أعلم بعباده وبخلقه, فلا يجوز هذا الفعل. هذا إذا كان زي ما قلنا عملية وهي تحدث عادة تحدث في من يتزوج بأكثر من زوجة ولا يعدل بينهما, وقد ورد فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل الأخ الكريم همام أو محمد قال طلقت زوجتي طلقة واحدة, وقلت لها أنت طالق وقعدنا مع بعض يعني, قلت لها أنت رجعت في عصمتي بعد أربع أيام, قلت لها رجعت في عصمتي فهل ما فعله صحيحا أم لا؟ هذه الطلقة على ما قال هو أن قلت لها أنت طالق, هذه طلقة رجعية, طلقة رجعية, ويجوز لك أن ترجع زوجتك ما دامت في العدة, قال قعدت معي أربع أيام وقعدنا. هو طبعا يفترض أن المذهب لمن مالك إذا طلق الزوج زوجته يعني طلقة رجعية ألا يبقى معها في البيت حتى يرجعها يعني لا يبقى معها في نفس البيت حتى يرجعها. فالبقاء معها في نفس البيت هذا لا يجوز عند السادة المالكية. على كل حال فإنسان يستغفر الله من هذا الفعل, وما دمت رجعتك لعصمتي يعني فكان يستحب أن يكون فيه شهود, وإن لم يكن هناك شهود فالرجعة صحيحة وهي زوجتك وحسبت عليك طلقة حسب ما قلت. الأخ حكيم يسأل, أو الأخ عامر يسأل عن نصاب الزكاة, نصاب الزكاة طبعا هو المتعارف عليه وكما نعلم ما يعادل 85 جرام ذهب من عيار 24, هو ما يعادل 4 جرامات وربع من الذهب, دينار اشتري 4 جرامات وربع في 20 دينار يطلعوا 85 جرام من عيار 24, ومن كذلك ومن 21 97 جرام, واللي عنده ذهب 118 جرام هذا هو نصاب الذهب. طبعا احنا شو بنشوفه كم يساوي الآن في الناس اللي تتكلم عندها فلوس, وهذا المعيار الآن عندها الأغلبية اللي عندها فلوس, وبالتالي نشوفه كم يساوي الذهب في 85 جرام عيار 24 أو ما يعادل عفوا 21 جرام ما يعادل 97 أو ما يعادل 13 جرام كم يساوي في سوق الذهب, ويطلع النصاب. فالنصاب الآن هو حوالي 95,000 تقريبا, نعم في حدود 95,000, هذا قبل يعني أسبوع أو 8 أيام. والمسألة اللي عامة الناس وفي أكثر من سؤال يعني يغيب عليهم الناس, يظنوا أن كل عام بيطلع الزكاة على المال الموجود إذا كان نصاب, كان مش نصاب مطلع عشرة ولا في التفرق. الناس اللي ما هو زكاة تجارة, زكاة تجارة أحكام خاصة, أصحاب الأموال اللي يشترط في الزكاة قلنا حاجتين اللي هي النصاب والحول, يعني أصحاب المرتبات وغيرها والعنده يعني دخل المرتبات كل مرة تزيد كل مرة كذا, أنت لابد من مر عليه المال اللي عندك النصاب اللي عندك لابد من يمر حول كامل. يعني الآن من احنا الآن في شهر صفر، شهر صفر اللي فات عندي 3000 جنيه بس، وفي شهر بعد 3 شهور يقولوا في جمادة ولو عندي 20، وفي رمضان ولو عندي 60 معي، وتوا لما جاء صفر ولو عندي 100,000، 100,000 نصاب. لكن هل تجب علي الزكاة؟ لا تجب علي الزكاة، لأنني لم أمتلك النصاب يكون إلا في بعد رمضان يعني. فالحول إذن من يوم ملكت النصاب نسجل التاريخ ونتبع كل شهر النصاب وكل أسبوعين نصاب الزكاة قداش. لما نسكر سنة كاملة وأنا عندي النصاب الإجمالي اللي عندي هو اللي نطلع عليه الزكاة، اللي نطلع عليه الزكاة. هذا هو الله أعلم فيما يخص في نصاب زكاة المال، زكاة المال. المسألة الثانية أو السؤال اللي بعده، الأخت أو الأخ جهاد أو أم جهاد، تعليق الصور في البيت، صور البيت في الوالد والوالدة. حقيقة الوردة عن مسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال كويس، وعملية الصور هذه الفوتوغرافية يعني طبعا فيه فرق أهل العلم في التصوير، أن التصوير الفوتوغرافي من أهل من الأشياء المعاصرة، هذه الأشياء المعاصرة، وهذه القوال أهل العلم المشهورين هي فيها بالجواز، بالجواز ما لم يكن في الصورة محظورا، ما لم يكن في الصورة محظورة. يعني صورة امرأة تعرض زي ما نشوف الآن في الدعايات في الطرق وكذا وإلى آخره، هذه من الأشياء المحرمة لا يجوز. يعني مدين صورة امرأة كاملة الوجه وكاملة كذا وإلى آخره وبزينتها وكذا طبعا يعني، وحطينها في الشارع لخاطم كل يشوفه لو يتفرج عليها، يعني هذا من العمل المشين حقيقة لا يليق في المجتمع المسلم، لا يليق في المجتمع المسلم. دينها يا إما تكون يعني الدعايات للشامبو ولا الدعايات لكذا وإلى آخره معي أو غيره، أو حتى عشان لابسة شارب ولا لابسة يعني يقولوا إحنا وشاح وكذا وصورة امرأة جميلة وكذا، هذا كله فتنة وكله دعوة للشر. وحتى أصحاب معلش النقطة هذه نوجهها لأصحاب اليافطات اللي أجروا في اليافطات الطرق هذا، اتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لما حد بيجي بيدير عندك دعاية في لوحة إعلانية في الطرقات ولا في غيرها لابد تعرف شو بيحط، يعني هل اللي بيعلق موافق لشرع الله أم لا. يعني بيحط لك صورة دعاية زي ما قلت زينة ولا كذا فيها صور نساء وفيها كذا، يعني أنت الإثم عليه هو وعليك أنت، كل يوم الصورة معلقة كل من يشبهها يا صاحب اللوحات الإعلانية أنت في إثم، كل من يتفرج لها أنت مؤثم، أنت في الإثم في النظر للمرأة لهذه الجميلة الفتنة اللي هي التي لا ينبغي أن تنشر مثل هذه المسائل. نحن طلعنا عن الموضوع شوية لكن هو زي عرضا يعني نشعر فيها، تمشي في الطريق في الشارع كذا اللوحات الكبيرة الإعلانية هدية تلقى فيها صورة امرأة دعايات لأشياء معينة، وسبحان الله يعني في بعض الإنسان بعض الناس كان فيه قولوا غفلة، خلينا نقول نحسن الظن نقول غفلة، احني يعني صاحب مصنع يساوي ملايين يعني لابد ما يدخل الحرام أو يدخلوا للحرام من حيث لا يدري. يعني انت بدي لي دعاية على فراش معين مثلا تجيب صورة امرأة تحطها بشي يعني تاخذ الإثم في جرتها، معلش الدعاية تعليق دعاية تعليق دعاية بدي دعاية لمنتج متاعك المنتج الشرعي فراشات مكيفات كذا إلى آخره ما فيش بس، هذا من باب يعني الترويج بضاعتك يعني ما فيش بس، لكن لازم تحطها على حرام، لازم تطبع صورة امرأة، صورة امرأة دوت شاربة ما شاربة كل كلام فارغ، يعني صورة المرأة تعليقها في حد لا يجوز بالطريقة زي هذه، وخاصة يعني يجيبوا فيها بزينتها وبمكياجها وكذا، أصلا تعليق صورة المرأة أصلا لا يجوز. على كل حال حتى في البيت أنا لا أرى أو قصدي لا مش الفائدة منه، أنا بالعكس يعني تعليق الصور هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صحيح النهي العلماء تكلموا في الصور التي مش فوتوغرافية، لكن حتى أنت الآن لما بتعلق صورة أبوك وأمك، يعني أنت كان صورة أبوك وأمك في الحوش بتفكرهم كانش متذكرهم، هذا من العقوق راهو. أنت مفروض أمك وأبوك في اليومية في صلاتك في سجودك يعني لا تنساها من الدعاء. فالأولى وأن أرى النهي عدم جواز تعليقها لأنه لا فائدة فيه، وقد يشمله الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب عفوا أو صورة أو كلب أو كذا، فأنت ليش تتعرض في نفسك لشبهة عدم دخول الملائكة لبيتك ولشيء لا فائدة منها أصلا لا دين ولا دنيا الزوز. يعني لماذا تغامر بهذه المسألة؟ بالعكس أو قاعدة في الهاتف أو في البوم خاص بيك ولا كذا، لعل الأمر فيه يعني ما فيش بأس يعني والله أعلم، لكن تعليقه وتعرض نفسك لشبهة الحرمة والتحريم ولعدم دخول الملائكة فأدع ما يريبك إلى ما يريبك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم عبد الرحمن قال فاتتني صلاة الظهر وجدت من صلي العصر. مشتركات الوقت، تصلي الظهر ثم تصلي العصر. أخي الكريم المغرب والعشية، نصلي المغرب ثم نصلي العشية، ترتيب الفوائد يعني عندنا واجب الله أعلم. يعني نخش نصلي الظهر بعدين نصلي العصر، حتى لو جت جماعة لا نصلي الظهر برا من المسجد ونلحق عليه الجماعة العصر والله أعلم. حكم استماع الشعر، حكم استماع الشعر، الشعر يعني حرامه حرام وحلاله حلال. يعني إذا كان إنشاد الشعر عندنا إحنا حسن بن ثابت شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ووجده مرة عمر ينشد الشعر في البيت فنهاه فقال له دعه يا عمر فإنه فيما أقوى من النبل أو من السهام، معنى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالشعر حلاله حلال وحرامه حرام. الشعر الذي فيه يدعو إلى تقوى الله وإلى التزام بشرع الله سبحانه وتعالى وإلى الأخلاق الحسنة وإلى اتصاف بصفات المروءة، يعني هذا لا بأس فيه. وأما الشعر الذي يدعو إلى منكر أو إلى يعني إلحاد وإلى يعني زي ما تجد بعض الشعراء العلمانيين يعني يقولون شعرا يعني يضاهون فيه خلق الله أو مثلا يتجرؤون على شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. أو شعر يصف النساء أو يمدح الخمر أو كذا وإلى آخره، هذا كله لا خير فيه ولا ينبغي الإنسان أن يستمع إليه. يعني إذن الشعر حلاله حلال وحرامه حرام كما قلت لك والله أعلم. أعتقد هذه هي الأسئلة التي وردت إلينا في البرنامج. مستمعينا الكرام، انتهى وقت البرنامج، وفي الختام أشكركم على حسن الاستماع وأشكر الفريق المصاحب لي في هذا البرنامج معشر الشباب، جزاهم الله عنا وعن المستمعين خير الجزاء. وأخيرا، فإن أصبت فمن الله وحده وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. ومعذرة مستمعينا الكرام، وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
2: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
3: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار، ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه معش في الصلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه وأنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يعني يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل وما من يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
4: نعم.
3: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية. لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
4: مسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
3: نعم هو تحسر
4: الناس،
3: تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني. لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم، وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس. أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو من أفعال.
2: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
5: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات على وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
5: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
6: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يباها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجه وهكذا. فلو الإنسان
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وخل جزء من المال، هذا هو الأولى وهذا والأفضل.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. لو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط، يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
5: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
6: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم. ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبه مشكله. وياتم المتكلم والسامع اللي هو اذا كان هم سايره في الكلام ويبدا يقول له ايه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد ان حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، اذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن،
5: ما ظهر لهم،
6: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
5: يعني
6: نعم الله. نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
6: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
5: مضطرين، يعني
6: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
5: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله.
6: نعم ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدى

وقت الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى.

0: منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
2: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجارة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد محمد محمد
2: محمد, محمد. ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون في حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أنه مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أنه حتى لو كان كافر ونادات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
3: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما تبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يدبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يدبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
4: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول درتها يقولك يا باش الفايدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
5: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبوا لك فلوس، ولا نجيبوا لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبوا لك بهم شمنت، ولا نجيبوا لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل عنه. لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهي بهي، وكان فلوس لا يعني كان قال بفلوس أضو فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
7: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
8: نعم هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة زي اللي نسويه انتوا اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع, يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل, لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب, ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات ولا العصر معاه أربعة ولا المغرب معاه أربعة مغارب, لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض, أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخت ندى من طرابلس, قصة طويلة الحقيقة, قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين, لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا, لا ينبغي, لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول, فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا, بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا, لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله, في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم, فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له لأبيه, فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا, لا والله يعطتها لنا الدولة, هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة, الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف, لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة طريق ولا كذا واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل, يدفعوا له ما يظلموش, يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا يأخذ ثمن كامل, مش ثمن الأرض بس, ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له, هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه وعطته لي الدولة, حرام هذا ما يصحش, لا يجوز لك أن تبقى فيه, ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم, يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة, عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه, فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام, القاضي لما يقضي لك الحرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به, كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
10: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه, فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا. فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه. ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا، وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
7: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال: من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
8: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
7: نعم.
8: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
7: نعم.
8: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
7: نعم شيخنا بارك الله فيك.
11: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقوله احنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروط، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض. اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها هني. أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيهم الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص. يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت او من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعه. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد نغادي نركبوا لي ساعه. هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعه توقف، ولما يجي كهرباء الساعه تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعرفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يرب عليها ب 12 ساعة، ناس يرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندي 10 أيام و12 يوم وكذا حزة. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، أطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال اللي متحملوش فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج, حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا, ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله, ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا. يعني في هذه المسألة فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا, قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا, ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على الأشخاص. يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك, يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا, يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه. يعني قامت المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين. يعني البلاد تعاني في كهرباء لا تعاني في بنزين تعاني في تهريب تعاني في 60 حاجة وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم راه كل ظالم ظلم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى، فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون، أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
7: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
11: الشك هنا يعني الأصل، الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بين علمين على الأقل متذكر علمين من هو اللي بيبني الدين، لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاعه ما عادش في حده، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت اخباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرته حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع
7: نعم
11: اكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
12: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصلها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض.

0: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحذله ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك أنصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في 7 الأول.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا. قد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب قضاء حوائج المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الشفاعة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتي. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الإصلاح بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب. متفق عليه. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، لما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، وقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له لم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها، فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون زنيت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجتلسون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على امرأة ومعها ابنتان لها تسأل: ألم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة؟ فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي. ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب بن عن أبيه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الوصية بالنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالظل، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن. رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب حق الزوج على امرأته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى علي، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت: زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النفقة على العيال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبلات ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء اللي هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء بيكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة ولقاء متجدد في برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد.
0: شيخنا، ذكرتم وشرعنا في فرائض الوضوء، وذكرتم أول فريضتين وهما النية وغسل الوجه، فهل شيخنا هناك تكملة لمسألة غسل الوجه أو نشرع في الفريضة الثالثة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نعم، هناك أمور ينبغي أن يتجنبها المتوضئ عند غسله لوجهه، وهي كثيرا ما تقع من عوام الناس. جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وما سنذكره من هذه الأمور هو معد في الاعتداء المنهي عنه، لأنه يسبب خللا في الوضوء في هذه الطهارة. من هذه الأمور ما يفعله كثير من الناس من نفض يديه قبل أن يوصل الماء إلى وجهه، بدل أن يملأ الماء في يديه ويوصل الماء إلى يديه، فإنه ينفض ما فيه ماء من الماء. وفي الحقيقة أن فرض الوجه في الوضوء هو الغسل وليس المسح، فمن مسح وجهه في وضوئه ولم يغسله فإنه لا يصح وضوءه، ومن ثم فتكون الصلاة أو العبادة بعده غير صحيحة. أيضا من هذه الأمور لطم الماء لطما على الوجه، بدل أن يصب الماء من أعلى منطقة في الوجه ليا الجبهة كما ذكرنا، فإنه يملأ يديه بالماء ويصك وجهه بهما، فيسبب هذا في عدم تعميم أطراف الوجه بالماء. نعم، نقول إنه يكفيه التعميم لو حصل مع الخطأ في الطريقة، يكفيه التعميم، وقد وردت بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ حفنة من ماء فضرب وجهه بها، وفي لفظ أحمد فصك بهما وجهه. إلا أن حديث علي الذي قال فيه فضرب بها على وجهه قال الترمذي سألت محمدا عنه فضعفه وقال ما أدري ما هذا. وظاهر إسناد الحديث القوة. ومع الأخذ بالحديث في الضرب قلنا لو كان الماء بالكثرة التي تعمم جميع الوجه فإنه يكفيه ذلك، بحيث أن الماء قد وصل إلى كامل الوجه. إذن الذي يخشى منه هو الصك بالماء أو اللطم بالماء أو الضرب بالماء دون تعميم أطراف الوجه، وتكون طريقة صب الماء من أعلى الجبهة

ماء وضرب به على وجهه واكتفى بذلك ولم يمر على أطراف وجهه، ففي الغالب أنه لا يصل الماء. طيب، هناك أمر آخر يفعله بعض الناس، وهو عندما يملأ يديه بالماء لا يأخذ الماء ويصبه صبا على جبهته حتى ينزل على جميع أجزاء وجهه، وإنما يكب وجهه وسط يديه المملوءتان بالماء، وهذا خلاف ما ثبت في السنة. فالثابت في السنة في غسل الوجه هو نقل الماء إلى الوجه وليس نقل الوجه إلى الماء. الأمر الرابع من هذه الأمور هو غسل داخل العينين بنضح الماء وسط العين، مع أنه قد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله، إلا أنه لم يتابعه عليه أحد، بل إنه قيل إنه كان سبب عمي عبد الله بن عمر لأنه أصابه العمى. وورد أن مالكا رحمه الله سئل عن فعل ابن عمر هذا، وعبد الله بن عمر صحابي جليل ومدار الفقه عند أهل المدينة على فقهه وفقه أبيه رضوان الله عليهما، فبما أجاب الإمام مالك رحمه الله على هذا الأمر؟ قال رحمه الله تعالى: ليس على ذلك الأمر عندنا. الأمر الخامس الذي يحذر منه في غسل الوجه في فريضة الوضوء غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية حدود الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وقلنا أن ما بعد الذقن إلى الرقبة لا يدخل في الواجب غسله في الوضوء. ربما لقائل أن يقول: أوليس هذا من تطويل الغرة الذي جاء الترغيب فيه في الحديث في الوضوء؟ نقول وبالله التوفيق: إن إطالة الغرة المرغب فيه عند علمائنا والذي جاء في الحديث الصحيح معناه إدامة الوضوء وتجديده كلما انتقض. أما غسل ما تحت الذقن إلى الرقبة فعلماؤنا

0: إن هذا من التعمق المنهي عنه وأنه زيادة على ما طلب وأنه ربما يولد الإنسان إلى الوساوس. فإذا اعتاد عليه وقصر عنه في يوم فإنه يعيد وضوءه أو يبطل وضوءه أو يرى أن وضوءه غير صحيح وهو في الحقيقة ليس مطالبا بغسل ما تحت الذقن إلى الرقبة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. إذن شيخنا الكريم نشرع في الفريضة الثالثة وهي غسل اليدين إلى المرفقين.
0: نعم، الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء هي غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا ثابت بكتاب الله تعالى، فقد جاء في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمرافق جمع مرفق. وقد ثبت في الصحيح ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ذكره هو في وضوئه ونسب ما فعله إلى ما رآه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن أبا هريرة غسل يديه حتى أشرع في العضد، والعضد نهاية المرفق، يبدأ بعد المرفق. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هنا من خلال هذا الحديث يتضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توضأ غسل مرفقه، فيجب غسل المرفق وتدوير الماء عليه، لما صح في الحديث وما جاء في الآية المذكورة آنفا. كما ننبه على أن ظاهر الكف وباطن الكف أيضا داخل في غسل اليدين إلى المرفقين، وكثير من الناس يغفل عن هذا فيغسل يديه من الكوعين إلى المرفقين ويهمل اليد من ظاهر الكف وباطن الكف والأصابع والبراجم. ربما يستشكل على أحد الناس قوله إلى وإلى، هل هي تفيد الغاية؟ فأنت عندما تقول وصلت إلى ذاك المكان فلا يدخل المكان في إلى، لأن غاية إلى إلى المكان فلا يدخل المكان. وهنا يقول إذن إذا كانت إلى تفيد هذا فالمرفق لا يدخل في الوجوب، بل الواجب ما دون المرفق. وهذا كما قلنا بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه غسل مرفقه، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، وأيضا يجوز أن تكون إلى في هذه الآية بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والمعنى هنا ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى هنا بمعنى مع. إذن فرض غسل اليد يكون من مبتدأ الأصابع إلى نهاية المرفق. هنا يجب التنبيه على من يكون لباسه ثقيلا، يتوضب الجبوط ولا يتوضب الكبوت ولا يتوضب الفانيليا وما يقيمش يديه لبعد المرفق، يبدأ فيه ضيق مرات في, في, في, في, في اللباس يعني من جهة اليد، لما يجي يغسل يديه هنا
1: لا يصل إلى المرفق،
0: لا يصل إلى المرفق،
1: وربما وصل إليه مسحا،
0: أيوة
1: في دخل إيده تحت،
0: أيوة هذا يجب التنبيه عليه
1: خاصة في الشتاء يعني وفي
0: نعم نعم.
1: طيب شيخنا هذا الكلام في الإنسان الصحيح الذي يعني بيديه، فما الحكم شيخنا في من قطعت يده إما بقي شيء مما تحت المرفق أو حتى مفصل المرفق حتى هو ذهب في القطع، هل يجب عليه شيء في هذه اليد أو نقول إن محل الفرض قد قطع فلا شيء عليه؟
0: هنا فيما ذكرت بارك الله فيك عندنا قاعدة، وهذه القاعدة تستند إلى الدليل الشرعي، وهي كل عضو فقد سقط غسله، ما كان فرضه الغسل، كل عضو فقد سقط غسله، هذا إن كان قد فقد كاملا، فإن بقي منه شيء فيجب غسله. مرات واحد تبقى إيده مثلا مقطعات صوابعه بس، أو مقطعة اليد زي حد مثلا ولا غيره مقطعة للكوعين بس، أو فوق الكوعين باقي جزء زي عاف الله الجميع اللي جيهم القرقرين أو جيهم السكر وغيره، أو أصيب بجائحة أو أصيب بإتلاف أو غيره، فإن بقي من مكان الفرض شيء ولو كان المرفق وحده
1: وجب غسله،
0: وجب غسله. من قطعت يده وقطع معها المرفق، حتى المرفق مقطوع
1: اللي هو المفصل المرفق.
0: أيوة هذا المرفق المعروف إحنا نعم. حتى بالعامية نقوله مرفقة نعم. أيوة. أما من قطعت يده مع المرفق حتى المرفق مقطوع يعني من العضد فهذا لا يجب عليه غسل العضد، لا يجب عليه لأن المأمور بغسله والكل مع بعضه
1: فقد
0: انقطع. باي يا شيخنا أنت قلت لنا القاعدة هذه استندت إلى دليل شرعي، وين الدليل الشرعي؟ مما استندت إليه هذه القاعدة وهي نذكر بها كل عضو فقد سقط غسله، قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا ما جاء في الصحيح من حديثه عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هنا نعلم أن الأقطع إذا وجد من يوضئه أو يعينه على وضوئه لزمه ذلك، قال علماؤنا ولو بأجرة لأنه مأمور بأن يفعل ما يستطيعه والأجرة داخلة في استطاعته، فإذا لم يجد ماذا يفعل؟ فإنه يغمس أعضاء وضوئه في الماء ولا يلزمه الدلك الذي هو كما قلنا فرض من فرائض الوضوء. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب أن ننبه على أن كثيرا من الناس ممن فرضها الوضوء ويجب في حقها الوضوء ينتقلون إلى التيمم وهو ليس واجبا في حقهم لأن الوضوء لا يزال وجوبه قائما، فالناس توسعوا في مسألة التيمم توسعوا كثيرا حقيقة، خاصة واحد كفيف يقول له لا تيمم، واحد مريض يقول له لا تيمم، واحدة لا يضبطون مسألة الاستطاعة، ولهذا نجد كثير من الناس قد توسعوا في مسألة التيمم والصلاة على الكرسي وغيره توسعا غير شرعي، والله أعلم.
1: شيخنا بارك الله فيكم. مستمعين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعده ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: نشط جسمك بطهارته إن الكسل
3: تستمعون الآن إلى إذاعة

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، بعد أن عدنا من الفاصل والكلام لا يزال مستمرا حول الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء، وهي غسل اليدين إلى المرفقين. شيخنا الكريم، ماذا يتعلق بمسألة تخليل الأصابع؟ هل يجب أو لا يجب؟ مسألة إذا كان من أراد الوضوء قد يعني في أحد أصابعه خاتم، هل يجب إزالته؟ كذلك شيخنا الساعة، وما يتعلق بهذه الأمور؟
1: نعم، ما يتعلق بتخليل الأصابع في الوضوء، فإن تخليل الأصابع في الوضوء واجب كغسل اليد، فيجب على المتوضئ أن يغسل يده، وكذلك يجب عليه أن يخلل أصابع يده. كيف يكون التخليل؟ هو أن يدخل بين أصابع اليد أصابع اليد الأخرى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع، وهي سنة قولية وفعلية. قال علماؤنا والأفضل أن يكون التخليل من ظاهر الكف لا من باطنه، فإن فعله أي من الباطن فإنه يجزئه ذلك. ثم نأتي إلى مسألة الخاتم الذي يلبسه الإنسان، وهنا يجب أن يعلم الإنسان أن هناك ما هو مأذون فيه شرعا من الخواتم، وهناك ما هو ممنوع شرعا أن يلبسه الرجل كالخاتم من ذهب أو تعدد الخاتم أو ما يزيد عن المقدار الشرعي، فهذا من
5: الخواتم التي يحرم لباسها. أما إن كان الخاتم مأذونا في لباسه شرعا فهذا لا يجب نزعه، بل لا يجب تحريكه لا في الوضوء ولا في الغسل. فإن كان واسعا فإن الماء ينفذ من تحته، وإن كان ضيقا فإنه لما كان مأذونا فيه فإنه معفو عن محله، مما قاله علماؤنا في الخاتم الضيق أنه صار في حكم الجبيرة المأذون فيها يعفى عما تحتها من الجراح. باهي طيب، هذا الكلام في الخاتم المأذون فيه وعرفناه وقلنا لا يجب نزعه ولا يجب تحريكه سواء كان ضيق ولا كان واسع. باهي لو كان الخاتم غير مأذون فيه شرعا ممنوع عليه يلبسه، فهذا يحرم أن يلبسه الإنسان. فإن كان في وضوئه إما أن يكون هذا الخاتم ضيق وإما أن يكون واسعا. فإن كان ضيقا وهو غير مأذون فيه شرعا فإنه يجب نزعه
6: لأنه لا يأخذ حكم الجبيرة في هذه الحالة.
5: أيوة،
6: للنهي عن لبسه.
5: شفت الفرق؟ أيوة. أما إن كان واسعا فيجب تحريكه حتى يدخل الماء. قالوا ومثل خاتم الرجل أساور المرأة، فإن المرأة لا يجب عليها نزع أساورها لا في الوضوء ولا في الغسل لأنه مأذون لها في لباسها. وهنا ننبه على أن المرأة مأذون لها أن تلبس ما شاءت من الذهب والفضة وغيرها من الحلي بخلاف الرجل، فالمأذون له خاتم واحد غير متعدد ويكون من فضة ولا يزيد وزنه عن 6 جرامات تقريبا. ما يجيش واحد يقول أنا نلبس 3 و3 ولا نلبس 3 خواتم زوز زوز زوز، لا، يشترط في الخاتم مأذون فيه شرعا أن يكون واحدا وألا يتعدد، ألا يكون واحد يتعدد ولا يزيد عن 6 جرامات، يكون 6 جرامات فأقل. بل هناك شرط آخر ربما كثير من الناس يغفل عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم للزينة، وإنما اتخذه حين قيل له إن العجم يختمون كتبهم بخاتم، فجعل الخاتم المعروف هذا فيه الله محمد رسول، يعني الله رسول محمد من لوطة، يعني كلمة الله هي الفوق، الخاتم النقش المعروف. ولهذا يستحضر الإنسان في لباسه للخاتم نية التسنن لا نية
6: التزين.
5: التزين والله أعلم. هناك أمور كما ذكرنا في مسألة التنبيه في الوجه، أيضا هناك أمور ننبه عليها في غسل اليدين إلى المرفقين، ويجب على الإنسان أن يعتني بها. يجب على المتوضي أن يعتني بغسل باطن الكف، لأنه داخل في الغسل. نعم داخل في المسمى، وربما يغفل عنه كثير من الناس
6: باعتبار هي اللي ينقل بها الماء.
5: نعم
6: الكف الباطن.
5: أيوة
6: فيغفل عن دلكها.
5: نعم يغفل عن دلكها.
6: بارك الله فيك.
5: أيضا على المتوضي أن يراعي التكاميش التي تظهر في اليد، وخاصة
6: أصابع
5: كبار السن. نعم وما هو في خلقة الإنسان في الأصابع من تعرجات. فيغسل ظاهر الكف بالكف الأخرى، لأن التكاميش لا يصلها الماء إلا إذا اعتنى المتوضئ بها. والأمر جاء في غسل اليد كلها، ولهذا من ترك لمعة فإنه لم يتحقق له غسل جميع اليد. أيضا العناية بالبراجم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث سنن الفطرة وخصالها، فيعتني الإنسان بعقد الأصابع وهي البرامج، لأن لو نظرت إلى أصابعك وهي مفتوحة لرأيت هذه التعرجات، لكن إن قبضت يدك فإن هذه التعرجات تذهب. ولهذا يحرص الإنسان أن يقبض يده ويدلك هذه البراجم. أيضا مما يجب العناية به تجميع رؤوس الأصابع وحكها على كف اليد الأخرى حتى يتحقق وصول الماء إلى رأس الأصابع. وقلنا احنا في الجزء الاول ان او بدايه الجزء الثاني قلنا ان بعض الناس لما يجي يغسل يديه الى المرفقين يهمل باطن الكف وظاهره، ما يقول كان غسلته في الاول غسل السنه، غسل اليدين الى الكوعين ليبدا بهما الوضوء هذا سنه ونجوه. فهو لما يجي يغسل يديه الى المرافق يركز من البداية من الكوعين إلى المرافق، يهمل بداية الأصابع. أيضا على المتوضئ أن يعتني بغسل المرفق، وأن يكون المرفق قد تحقق غسله كاملا. لقول الله تعالى إلى المرافق وفي الرجلين إلى الكعبين، والكعبين داخلين في فرض الغسل. وعندما يأتي ذكر السنن سنعلم أن جميع الأعضاء يبدأ في الغسل بأولها، لأنه هذا ما ثبت في فعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
6: شيخنا، ما يتعلق بالأظافر، يعني إذا كان في تحتها بعض الأوساخ قليلة أو كثيرة، هل تؤثر في الوضوء ويجب نزع ما تحت الأظافر قبل أن يشرع المتوضئ في وضوئه؟
5: هو أولا يجب أن ننبه على أن المسلم يجب عليه أن يعتني بنظافة يديه ورجليه، فيعتني بتقليم الأظافر ويعتني بتنظيف ما تحتها من الأوساخ، وسبب الأوساخ هو إطالة الأظافر، وقلنا من سنن الفطرة تقليم الأظافر حتى لا تبقى تحت هذه الأظافر من القذارات أو النجاسات أو الأوساخ ما
6: يكون حائلا.
5: حتى عندما يأتي الإنسان بهذه الصورة ثم إنه يريد أن يأكل معك، أنت يعني تعاف هذا ولا تقبل هذا الأمر، وهو منظر غير لائق وغير طيب، والإنسان واجب فيه أن يعتني به ونظفه. لكن هل ما تحت الأظافر يجب غسله ويدخل أم لا؟ هو لا يدخل، ولا يدخل في ما يجب، لأن نحن مطالبين بغسل الظاهر وهذا ليس ظاهرا، ولكن مع ذلك قلنا إنه يجب على الإنسان أن يعتني بنظافة يده وتقليم أظفاره وتنظيف الأوساخ ما تحت أظفاره، والله أعلم.
6: نعم شيخنا، لم يتبقى من وقت الحلقة إلا القليل، الأمر إليكم شيخنا، هل نشرع في الفريضة الرابعة أو نرجع الكلام عنها حتى نأخذها مستوفية في الحلقة القادمة؟
5: نقف إن شاء الله هنا ليكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هو الفريضة الرابعة، وهو مسح الرأس، يحسن بنا أن نؤجله إلى بداية الحلقة القادمة حتى لا يتقطع موضوع الدرس، والله أعلم.
6: بارك الله فيكم شيخنا الكريم، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، على ما تقدمتم به من توضيح وبيان لفرائض الوضوء. الشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون على حسن المتابعة والاستماع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فدوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ديرتيه في الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في برنامجكم المتجدد برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه مكالماتكم باستفساراتكم وإرشاداتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-02 092-092-16-02. نتوجه في هذه اللحظات بالدعاء لهذا البلد أن يجعله الله بلدا آمنا رخاء، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان. مستمعين الكرام، هل في هناك اتصال؟ نعم، ورد في الحلقة السابقة أو في الاثنين الماضي والأحد الماضي سؤال، وتكلمنا عليه بنوع من الاختصار جدا، لأن كان في نهاية وقت البرنامج، وهو الكلام على صلة الرحم. وصلة الرحم مستمعين الكرام كما تعلمون، نعم اتصال. نعم، السلام عليكم أبو أحمد.
2: حيا عليك الشيخ كريم، وجزاك الله خير في ميزان حسناتك.
1: وإياك أخي كريم،
2: الله يبارك فيك وبارك الله فيكم في الإذاعة الموقرة، وجزاكم الله خير.
1: لك مثله إن شاء الله، بارك الله فيك
2: يا شيخ. إن بالله بدنا نرد على المسؤول، يعني سواء على وزير المالية بيقول على المقاعدين يعني والتضامن،
1: نعم،
2: يعني الإمكانية غير متاحة، يعني بنقول له يعني سوي شوف لجيرانك، يعني اليتامى، شوف لجيرانك جارك صارعك، يعني كم في يتيم وكم في أرملة وكم في يعني من المتقاعدين والتضامن. تقول الإمكانية غير متاحة يا أخي الكريم، عندما جاب لك وزير السير الاجتماعية في الزيت رد عندي صوت وصورة، قال أن الإمكانية غير متاحة. يا أخي الكريم، الناس تعانى في عمدت على 6 الليل، يعني أو أنت تقول أن الإمكانية غير متاحة يا أخي الكريم، شوف صارعك، يعني صارعك كم في يتيم كم في أرملة، يعني الحمد لله يعني يصدر في الطاقة، يعني تعذبوا فينا باليوم باليوم باليوم بالكهرباء بجميع الإمكانيات، يعني إحنا أصحاب حق، يعني حقوق، حقوق يعني حقوق الإنسان، يعني مبارك الله فيكم. يعني طوى حتى نتكلم عن الكهرباء يا أخي الكريم، طوى الكهرباء اللي يعقل، يعني الطرح يعني تبهدلونا بالطريقة هذه، نزيد على الأدوية، يعني طوى أنتم النفط والطاقة يعني متحكمين فيها، وطوى اليورانيا تلبس العونات لأن يطبعوا فيه اليورانيا من جبال العونات، وغير يحسب النفط عن السفر قطية، يعني متشارك يصبح كراجية مثل النفط، واليوراني غير محسوب اللي في جبل العونات، والنفط يا أخي الكريم وإحنا معذبين. طوى رئيس يعني وزير المالية يا أخي الكريم اللي يقول أن الدنيا غير متاحة، شوف شارعك يا أخي، شوف شارعك، شوف اليتامى، شوف الأرامل، أراه والله العظيم أتأمل في سورة سورة العصر، تأمل فيها وقراها وتعاودها وعاودها وتأمل في سورة العصر، تحمل فيها يا اخي انت وين هذه طريق ماشي يمين ولا يسار انت تعمل في سوره العصر. وجزاكم الله خير في الدنيا والاخره وبارك الله فيكم والله يرحم والديكم.
1: ربنا يوفقك ان شاء الله ان شاء الله. طيب إذن الكلام كما قلت في الحلقة الماضية كلام على صلة الرحم وقطيعة الرحم والعياذ بالله، يعني هذه من التي أو من الذنوب التي توعد الله بها من يفعل هذا الفعل بعدم دخول الجنة أو الحرمان من الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إلى آخر الآية. وكذلك أيضا هذه المسألة وردت أيضا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرهم الله أن يوصل ويفسدون في الأرض. فصلة الأرحام اللي هي تخص الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم لهم حق، لهم حق يعني عليك أخي المسلم، فينبغي أن تصلهم وتعلم أن قاطع الرحم اتصال. نعم أخ ميلود السلام عليكم. أخ ميلود السلام عليكم.
3: ألو. عليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: مساء الخير يا شيخنا، نهارك مبارك إن شاء الله.
1: معك أبرك.
3: أنا والله ليس بسؤال ولكن بارك الله فيكم أنتم مشايخنا الكرام ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. يا ريتكم توجهوا حتى رسالة للناس المسؤولين، ما نقولش نقول الحكومة ولكن أي حد يتولى المسؤولية في البلاد. يا أخي يا فضيلة الشيخ، رأي البلاد الآن في ضياع، المواطن الآن إن للأسف لا سيولة ولا كهرباء ولا وصلت حتى في الحياة. الآن المواطن للأسف والله يا شيخنا ضاعت البلاد، والله ضاعت البلاد، إلا الله هو الوحيد، هو الوحيد اللي يردها بإذن الله تعالى. ونصيحتكم أنتم يا ريتكم تصحوا الناس المسؤولين على الأمان التي أوكلت إليهم. وبارك الله فيك وجزاكم الله عنا كل خير شيخنا، بارك الله فيك.
1: وجزاكم الله إن شاء الله. طيب المسألة إذن في هذه الكلام نتكلم على هذا الموضوع في عملية صلة الأرحام بالدرجة الأولى اللي تكلمنا عليها، وقلنا أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة كما بين بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا الأرحام يعني هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم بالدرجة الأولى، يعني نقول الأب والوالدين والعم والجد، وفيه درجات طبعا هي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوجوب التواصل وفي الندب، في وجوب التواصل وفي الندب، وكذلك من الجد والجدة من جهة الأم والخال وإلى غير ذلك. فلبغى الإنسان قطيعة الرحم المقصود بها راهو للمستمعين الكرام أنك تنوي ألا تكلم ذي القرابة، ألا تكلم ذي القرابة بينك وبين نفسك، أنك أنت يعني مش يعني لو ما كلمتاش مثلا عمك أو خالك شهرين ولا شهر ونص ما تواصلتش معهم أنت قاطع رحم. لا، إذا كانت نيتك هذا، نيتك انشغلت بظروف أو انشغلت بمثلا بينك وبين يعني نفسك، يعني لا لست ناويا عدم مكالمته ولا مواصلته، ولكن الظروف هي التي ألجأتك إلى عدم الاتصال به خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور أو كذا، فهذه لا تعد قطيعة، لا تعد قطيعة. أما إذا كانت عدم المواصلة لأجل القطيعة ما تبيش تكلمه خال ولا خالة ولا عم ولا عمة ولا كذا ولا ابن عم، فهذه هو هذه هي القطيعة، هذه هي قطيعة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يعني عقوبتان في الدنيا، عقوبتان، عقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة أخروية وهي أشد وأنكى والعياذ بالله. على كل حال هي إشارة أو يعني لما أردنا نتكلم عليه أو بصورة موجزة في الحلقة الماضية بخصوص قطيعة الرحم أو صلة الرحم. فينبغي الإنسان أن يعرف أن هذه من الأشياء التي ينبغي أن يحافظ عليها ويعلم حدودها الأخ أبو أحمد تكلم على مسألة زيادة الرواتب لأصحاب المعاش التضامنية والتقاعد الضمان كما قال، والادعاء بأن الدولة ليست لها إمكانية، ولا أعرف حقيقة هذه الحجة يعني أصبحت حجة داحضة، لأن هذه المسألة كما أذكر أعتقد أن الكلام صار من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ماضية في مطالبة، وهذا التصريح اللي هو بعدم وجود إمكانية بزيادة الرواتب التضامن أو جماعة التقاعد، ونتفاجأ بالأسبوع الماضي بزيادة رواتب الجيش يعني أو وزارة الدفاع. فأي معيار هو الذي يقاس؟ يعني كيف يمكن يعني هؤلاء وزير المالية لم نرى تصريحا؟ أنا أتكلم الآن، نحن نبلغ المسؤولية، هؤلاء الناس يتصلون بنا ويريدون أن نسمع صوتهم لهؤلاء المسؤولين، هذه واجب التبليغ يعني، وهذا واجب التبليغ باب الأمر معروف النهي عن المنكر، يعني لنا أو علينا بالنصيحة حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في كل ما نستطيع أن نبلغ به. فالحقيقة قلت كما قلت إن تبعت من ثلاثة أسابيع أو أسبوعين فاتوا أن مطالبة على وزارة الشؤون الاجتماعية أو كذا وإلى آخره، والجهة المختصة لما طالبوا في اجتماع مجلس الوزراء تقريبا بزيادة الرواتب للناس أصحاب التضامن والتقاعد وكذا، سمعنا هذا الرد أن لا توجد إمكانية من قبل وزير المالية. طيب الليبيين كلهم يفترض أن سواسية يعني، ومش سواسية، لا عفوا حتى كلمة سواسية لا، في سواسية في أشياء، ويقدم فئات على فئات أخرى في أشياء أخرى، الضعفاء يقدمون على الأقوياء، الضعيف هذا يعني يقدم على القوي، كما قلت يعني الصحيح هذا في حلقة سابقة، الإنسان الصحيح والإنسان اللي عنده يعني قدرة أن يكتسب المال إحنا يقول يدير حل لروحه، يدير حل لروحه، يقدر يعني يتصرف، يدور خدمة، يدور عمل بأي طريقة من الطرق، عمل جهد يعني عضلي أو كذا، ويقدر يطلع من مكان إلى مكان وينتقل ويبحث عن عمل في أي مدينة ويكتسب رزقه. لكن الإنسان الضعيف، إنسان الذي يعني بلغ من العمر يعني مرحلة لا يستطيع معها العمل ليست يعني أي عمل، يعني الإنسان أو المرأة أو الأرملة أو المطلقة أو غيرها أو كذا، هؤلاء يعني ماذا يعملون؟ لا قدرة له على التكسب يعني بأصحاب هؤلاء الأعذار اللي بنتكلم عليه. المسألة أن الناس سواسية في أشياء دون أشياء في المجتمع المسلم، يقدم الضعيف على القوي، يقدم الضعيف على القوي، يقدم ذو الحاجة على المكتفي في مسائل. فأنت لما زي ما قلت لكم احنا طبعا عايشين في البلاد ويعني ما ونواكبوا ما يحدث في بلادنا. اتصال أخ صالح، السلام عليكم.
4: السلام عليكم يا شيخ، ميزان حسناتك إن شاء الله فيك نور.
1: اللهم أمين، وياك الكريم
4: يا شيخ.
1: علي صوت شوي أخوي كريم صالح، بس
4: علي من الصوت، الله يرحم والديك يا
1: ما الصوت. عليكم السلام، نسمع فيك يعني بصعوبة شوية بس.
4: فيك في ميزان حسناتك يا شيخ.
1: وإياك أخي الكريم.
4: يرحم الله والديك وإن شاء الله دخل في الجنة يا شيخ.
1: اللهم آمين وإياك إن شاء الله.
4: يرحم الله والديك يا شيخ. أنا من المتقاعدين، أنا صالح من صرمان، صاحب 8 أطفال ونحن 900 زاد الجيش، وإحنا ما زدناش يا شيخ، لا زاد التقاعد ولا زاد التضامن. هذه أول نقطة. والنقطة الثانية يا شيخ، أمس البنك بحدانا في صرمان ضرب 25 دينار وثلاثة قطعة خبزة بالدينار والستيكة بثمانية والصندوق بعشرة، وين ماشيين به؟ كيف بتجينا البركة؟ كيف يا شيخ بالله، كيف وين ماشيين؟ وين تبوا يا شيخ؟ أنا نبكي متحصر، ناس معاش عندها ما تاكل، الثلاثة فردات خبزة بالدينار يا شيخ بالله، اسمعني، وينك يا مسؤول وزير المالية؟ انت تاكل وشبعان وفي ناس ميته بالشر. الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: هذه رسالة من عامة المسلمين موجهة إلى المسؤولين. مع اتصال آخر. أخ طارق السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
1: أهلا وسهلا بك.
5: الله يسلمك، نشكرك والله على هذا البرنامج وتحت الفرصة هذه المشاركة معك.
1: تفضل كريم.
5: والله يا شيخ أنا عندي سؤال بعد إذنك.
1: تفضل.
5: لو تفضلت يعني.
1: تفضل اخويك طارق حسن، تفضل.
5: والله يعني عندي سيارة أجرة نشتغل عليها.
1: نعم.
5: فصار تفاهم بيني وبين صاحب السيارة، فهمت؟
1: نعم. إيراد يعني سيارة إيراد.
5: ايه سيارة إيراد.
1: تمام.
5: فنشتغل عليها، فحلفت اني معاش ان حلفت يعني بيمين مغلظة، فهمت؟
1: شو قلت؟ كيف حلفت اللفظة؟
5: والله قلت اني كيف حال تغضب، قلت ان شاء الله اني كان ما عادش علي يمين الطلاق، يعني ما عادش نرجع مع الشخص هذا ونشتغل معاه.
1: نعم.
5: وفي حال تغضب يعني، وبعدين هيك بعد فتره شويه يعني وعدت نفسي وهذا مضرتي الله غالب يعني، و هو الراجل قال لي معلش تعالى، وحاس غضب وفهمتني وهي قلت تعالى اشتغل على السياره معلش
1: علي لفظه اللفظه عليك علي عودي اللفظه عليك اللي علي اليمين الطلاق
5: علي الطلاق اللي ما عادش
1: اليمين ولا الطلاق
5: ونشتغل على السياره يعني.
1: اليمين ولا الطلاق شنو قلت بالضبط بالحرف
5: علي عطين. الطلاق يعني علي الطلاق
1: هيك بالضبط ما قلت
5: ايوه بالضبط
1: ما قلتش بالثلاثة ولا حاجة
5: بحكم الشرع يعني
1: يا اختارق اختارق ما قلتش بالثلاثة ولا حاجة قلت عليه الطلاق بالسكي
5: لا لا لا لا لا
1: وانت مطلق قبله
5: لا لا
1: ان شاء الله تسمع وليت العامل على السيارة من جديد
5: لا ما وليتش والله يعني لين قلت نشوف حكم الشرع يعني في اليمين هذا يعني
1: طيب تسمع الإجابة ان شاء الله اختارق بإذن تعالى
5: بارك الله
1: ان شاء الله تسمع نعم طيب إذن الكلام كما قلت مستمعينا الكرام يعني هذه أصوات الناس الأخ أبو أحمد أو الأخ صالح وغيره كثير يعني هؤلاء من سمعنا أصواتهم ومن لم نسمعهم يعني هم يمثلون شريحة من المجتمع هذه المعايير التي تقاد بها البلاد للأسف يعني نتكلم كما أقول دائما ليس يعني إلا من باب النصيحة من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الناس توجيه المسؤولين إلى مهامهم من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالآن كما قلت يعني قبل أسبوعين الناس مرتباتها 650 و700 و800 وأصحاب أسر وهؤلاء الناس هم فئتين فئة يعني عاجزة من الأصل سواء كان أصحاب يعني إعاقات معينة أو زي ما قلت يعني أو أرامل أو مطلقات أو ناس كبار في السن وكانوا عمل حر أو كذا وما عندهم واسمه واستحقوا معاش التضامن هذا 650 ولا 800 ولا 700 ولا كم هو والناس أيضا

0: 30 سنة أو كذا من الإجباري أو 35 سنة وبلوغ السن اللي هي 65 عام، إنسان يشتغل 30 عام يطلع بمرتب 900 ولا 800 ولا حتى 1000 كويسه. طب قالوا زادوا قدام كم زادوا 1200 أو 1300 وكذا، يعني كانهم داروا حاجة كبيرة يعني يعتبروا نفسهم. بينما يتعين إنسان جديد أول يوم يتعين أول شهر وعمره 19 ولا 20 عام ولا 21 عام حسب وسطة والواسطة اللي عنده، يتعين ب 1200 و1300 وفي جهات يتعين فيها حتى ب 3000. سبحان الله، هذا يعني هذا الظلم، ظلم يعني صارخ، ظلم صارخ حقيقة. يعني إنسان عزابي كيف متعين أو حتى مش عزابي أو كيف متعين، يعني أول درجة من أول شهر ياخذ من 1300 أو كذا، إذا يوصل في بعض الجهات الأخرى 3000 من أول مرتب وكذا. بينما هؤلاء الناس الذين قدموا ثمرة عمرهم في هذا البلد يعني يتقاعد ب 900 و 950 و1000 و1300، يعني وين الميزان؟ سبحان الله، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ احنا نتكلم الآن يعني لو البلاد، دائما نقول لو البلاد ما فيهاش والله الغالب هذا.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الميزانية وهذه إمكانيات الدولة، لكن نعلم جميعا الآن يعني حسب ما شفنا في الأسبوعين الماضية، يعني باش تحاول الموضوع راهو يعني بنبين نوجه للناس كلمة، يعني مش كل الموضوع أنه برنامج سياسي ولا كذا، لكن احنا ما نتكلم، احنا نتكلم في مثل هذه المسائل نتكلم على شكاوى الناس والوصية أو باب الأمر معروف أنها ممكن نعاود دي ولاة الأمر، وأن احنا نتكلم من باب كناس عايشين داخل المجتمع ونتابع في الأخبار كما يقال على حسب ما نستطيع. يعني يعني الآن ليبيا أظن في احتياطات الذهب، أظن الأولى على أفريقيا تقريبا احتياطات الذهب، يعني الرصيد وكذا وغيره، وهل هم جرى من هذا الكلام يعني احتياطات النفط وكذا، سمي ما شئت. يعني أنت لما تجي تشوف الآن إيرادات النفط، يعني غلاء أسعار النفط عالميا وموجودة والكميات وكذا، مش خش في موضوع. يعني بنقول الخلاصة أن البلاد فيها فلوس، فيها فلوس وبكثرة، وأن المعايير للأسف ولي الأمر يعني سيحاسبه الله سبحانه وتعالى كل فيما يملك. كما قلت لما تجي لهذه الطائفة من المجتمع واللي مرتباتها 600 و700 و800 تقول لا والله ما عنديش إمكانيات وميزانية الدولة ما تسمحش، تطلع لي وكم عدد

0: هم للأسف يعني مش هذاك العدد الكبير كما أعلم الله أعلم يعني في المجتمع. تمام. وتجي في المقابل اللي جيت تطلع الأسبوع فات يطلع وزارة الدفاع يعني طبعا مش حتى الناس اللي يصطاد في الماء العاكر مش قصدي ضد زيادة الرواتب لأي طائفة تستحق يعني، لكن أن الطائفة تزيدها وطائفة لا، هذا هو اللي نسأل عليه شنو هو المعيار، شنو هو المعيار لولي الأمر والمسؤول أن طائفة يقول يعني يقول اليوم يقول ما عنديش لهم. وهؤلاء الناس كما قلت العاجز وكبير في السن والأرملة والمطلقة واللي صاحب الإعاقة كويس، هؤلاء ما عندكش قدرة أنك تزيدهم، مع أن هؤلاء يقدمون حتى على غيرهم قولا واحدا بإذن تعالى في يعني في في من جهة من ناحية الشرعية يقدمون على غيرهم يعني، هذه مسألة. وفي المقابل تجي بعدها بأسبوع وتخرج تخرج يعني وزارة الدفاع بزيادة الرواتب ويوافقوا عليهم ورتبات ما شاء الله وكذا، وربي يبارك صحتين وعافية اللي يستحق اللي يشتغل فعلا ويستحق صحتين وعافية ربي يبارك له فيه معي. لكن كما قلت وعيد أسبوع اللي فاتوا ما عندكش للعجزة والناس كبار في السن، وزي ما قالك يعني لا يتم 100 دينار الآن، 100 دينار الآن للمعلومة، وهذا بالاستقراء كما يقال. يعني المجتمع الإنسان الليبي بيش يعيش يعني، حتى نتكلموا حتى لو احنا في والله أعلم يعني حسابات يعني حتى عن طريق الزكاة في حد الفقر وكذا من ناحية شرعية باجتهاديا طبعا ما هوش قول مطلق، لكن اجتهاديا بالأسعار اللي نواكب فيها كل فترة حتى في أحكام الزكاة وغيره وكذا، أقل شيء أقل شيء للفرد الليبي أو المسلم في هذا البلد معي، أقل شيء الفرد الواحد يبي 250 دينار أكل وشرب فقط، راه ما أكل وشرب فقط يبي 250 دينار حكي، هذا حد الأدنى يعني زي ما يقولوا الحين مش ما يقولش جعان في احتياجاته. لما كل مواطن ليبي أو كل فرد عدا أسرة أربع أنفار يبوا أقل شيء هذا يبوا 1000 دينار، نتكلم الأكل والشرب ناحية الدواء، وما تحسبش الدواء وما تحسبش كسوة الشتاء عفوا، وما تحسبش كسوة الصيف، وما تحسبش ثلاجة تعطل، ولا تحسب غسالة تعطل، ولا تحسب سيارة توقف، ولا تحسب سخانة توقف معي، ولا حداد أشياء اللي هي حياة اليومية اللي متعارفين عليها، ولا الحقيبة المدرسية، هذا كله ما تحسبهاش راه ما غير هذه الأشياء، ولا الدواء والمرض والدواء كله ما تحسبهاش. نتكلم يعني يعني مراسق لهذه المسألة ولهذا الأمر أن المواطن في ليبيا يحتاج أقل شيء يحتاج 250 دينار لكل فرد من حيث الأكل والشرب دون الأشياء اللي سميتها الأخرى. واجب عليه ولي الأمر أن تكون المرتبات وفق هذا الأمر، لأن المسألة الأخرى اللي ينبغي أن نعلمها أن بيت مال المسلمين اللي هي خزينة الدولة لا تعطي مرتبات فقط، له الواجب شرعا ما دام فيه بيت مال المسلمين ما دام فيه خزينة وفي ناس محتاجة تعطي للناس قدر كفايتها. لما تدير 250 دينار لكل نفر بعدين يبدأ التميز في التخصصات، هذا أمر آخر. ما نسويش بإنسان يعني أفنى عمره كله في العلم وفي التحصيل وفي الدراسة بإنسان قريلة تالت إعدادي وقعمز، نسوي بناتهم في حاجة واحدة عشان هي في زي ما قلت أن كل واحد يبي 250 دينار مثلا في ظل الظروف اللي توه يعني حسب ما يرقى الدولار ينزل زي ما نقولوا إحنا، لأن مربوطة المسألة ببعضها يعني لو نزل الدولار ينزل ال 250 تنزل حتى نفس الشيء. أنت بتقيس المكونات الحياة اليومية للشخص معي يعني ينبغي هذا ال 250 متساويين فيها الكل، وبعدين التخصصات واللي أكثر علما واللي أكثر تحصيلا واللي أكثر خطورة واللي كذا هذيك تدير لعلاواتها الخاصة به، وبحيث لكن أنا في عندي معدل عام أن كل الليبيين عندهم حالة الكفاف. يعني زي ما قلت لك 250 دينار يعني عندي أربع عائلة فيها أربع أنفار هذا يبقى 1000 دينار ماكلة وشراب بس ما غير أشياء أخرى. ولو بتحسب أنت وبتدير عندك لو فيه يعني ناس يخاف الله سبحانه وتعالى ويعملوا مراعاة للمواطن الليبي في احتياجاته يقدروا كم يستحق الدواء في العادة الإنسان. يعني إحصائيات ودراسات يعني ناس متخصصة صحية وعلم اجتماع وعلم نفس وكذا، الاحتياجات في العادة عند السيارة دولة السيارة متوسطة، السيارة متوسطة يعني السعر في والحالة كم تبي صيانة في السنة، تبي 400 تبي 300 نقسموها على المرتب. ممكن الصيانة العمرة للبيت زي ما قلت الكهربائية وكذا في العادة شين يحتاج كذا، نضيفوا له مثلا 50 دينار في الشهر بنزين، تا 50 دينار في الشهر وهكذا. يعني هكذا تقاس، نتكلم من واجب شرعي كبيت مال المسلمين كيف احنا نحدد الرواتب. اما دي جدول المرتبات وخلاص كفيه ما يكفيش، من ناحية شرعية انت لا تبرأ ذمتك يا ولي الامر مع الله سبحانه وتعالى. احنا من المطر يقول اعطينا من امطرتنا الشرقة وكذا المثل، يعني احنا هذا مش طالبين يا سيدي. احنا على الاقل خلي الان كمرحلة اولى ان كل مواطن في غل في ارتفاع الاسعار الان في الدولار بثمانية وغيره وثمانية ونص وكذا الى اخره، غير خصص ان 250 لكل فرد بس في حياته اليومية بس، هذا هو. بعدين يفترض لما تجيني فترة مثلا الحقيبة المدرسية، الحقيبة المدرسية تقدر قداش في المتوسط ننزلها يعني مع المرتبات، تنزل مع 1.9 العام الدراسي المفروض 1.8 ينزلوا مثلا 200 دينار أقل شيء أو 300 دينار لكل فرد يقرأ في المدرسة أو في الجامعة أو في كذا أقل حاجة. إعانة يعني، فهمت قصدي؟ يعني إعانة هيك التفكير المفكر كمجتمع. في المقابل التشدد في التوظيف، معاي التشدد في التوظيف، مش يعني مصلحة تبي 10 أنفار معين اللي فيها 1000. مسألة مربوطة ببعضها، المسألة مربوطة ببعضها يا جماعة الخير. الحين نتكلموا ما لنا وما علينا الاثنين يعني، وتسألوا أنتم وتسمعوا يا مستمعين الكرام في الناس في الحلقات، في كل حلقات ألو يا شيخ أنا والله يطلع لي تعيين ونمشي للمصلحة يقول ما عندكش وين تقعد مزهنا، يعني المكتب هو مكتب واحد معينين فيه 30 ولا 40 نفر، وزي ما قلت برا المستوصف المركز الصحي مستحق لي 10 ممرضات تلقى فيه 100 ممرضة. يعني سبحان الله الفساد اللي ضارب أطنابه في هذا البلد بشكل يعني غريب جدا. نتكلموا على واقع عايشين فيه كمجتمع يعني. وفي المقابل الناس يمشي يوقع يوم في الأسبوع ولا يوقع يوم في الشهر وياخد مرتب كامل، وصاحب التضامن اللي عمره كله أفناه في العمل يعطيه 800 دينار. يعني هي المعايير، وقاعد منعاود مرة واحدة الحجة عليكم أمام الله سبحانه وتعالى أنكم في قبل 3 أسابيع قلتم ما عندناش قدرة لهؤلاء الناس، وبعد أسبوعين جدتم لوزارة الدفاع في مرتباتهم. بوين قدرة؟ قلت ما عنديش قدرة، منين جت الإمكانية هذه الثانية؟ احنا زي ما قلنا من أحسد حد ما تكون حسود، تقول حتى بالمثل العامي، لكن أعطي الناس كلها زي بعضها، أعطي الناس كلها زي بعضها. وبالذات قلت لك يعني فئة الضعفاء هذو مقدمين على غيرهم، مقدمين على غيرهم. يعني صحيح تزيده اللي عنده قدرة زي ما قلت في بداية الحلقة، عنده قدرة العمل. يعني الآن لما يعني الشخص الصحيح لما يشتغل من 8 إلى 2 مثلا، إذا كان يشتغل هذا في يخدم يومه ويتريح في 4 أو 5 أيام، هذا يقدر في بقية الأوقات يدور خدمة أخرى، يدور دكان بتاع خضرة، يدور دكان بتاع غذائية، سوبر ماركت كذا، يخدم من عشية لعشية، يخدم على نسيات، يدبر نفسها. لكن المرأة المطلقة اللي عندها صغار يعني وترعى في صغارها، والمرأة الأرملة كذلك اللي عندها أيتام، ورجل يصل 65 عام شتبه يخدم تاني بيدور، انت بتبه يمشي يخدم، ما زال عنده جهد يخدم هو أصلا، كيف تبه يدير هذا؟ يعني سبحان الله، يعني والله شيء إنسان يعجز اللسان حتى في التعليق في بعض الأشياء. يعني كيف أسبوع هذا تقول ما عنديش لفئة ضعيفة، نعود فيها 10 مرات لفئة ضعيفة حتى تكون حجة أمام الله سبحانه وتعالى، بس حتى يكون هذا كلامنا حجة عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يقول والله ما عندناش علم ولا ما نعرفوش. أسبوعين فاتوا ناس ضعيفة ومتملحة وتسمعوا فيها، وظن في كل حلقة في منتصر قيب كل حلقة يتصل يعني عليه غلاء الأسعار وكذا، يقول لا ما عنديش، أسبوع اللي بعده تزيد لطائفة أخرى، أعدادهم يعني أعتقد بالأرقام أضعاف مضاعفة للناس اللي قلت ما عنديش ما نعطيهم. قصدي هل كلام يقول الإنسان يعني يخاف ربي؟ هذا المسألة. جبروا عليك والله جبروا عليك، لا جبروا فيها جبروا جبر ما نرضاش بها. يعني ما نكون ثاني مطية في جهنم لغيري، ما نخش جهنم على خاطر غيريني وعلى خاطر نفسي ما نخش، نتقي الله سبحانه وتعالى. أباك ما نخش جهنم على خاطر غيري باش نرضيه. يعني ما هذه مسألة ينبغي يعني نصيحة ليك يا مسؤول، أنك أنت راه هنا طففت الكيل وطففت هلبة في الكيل يا مسؤول، يعني حسابك مع الله سبحانه وتعالى سيكون عسير عسير على هذه الفئة الضعيفة، لأن هؤلاء سبحان الله أضعف الناس، الأرملة واليتيم والعاجز وكبير في السن، هؤلاء أضعف الناس في منه في المجتمع، وهؤلاء يعني لهم الله سبحانه وتعالى وكفيل الله سبحانه وتعالى، ويتحسبون في ولاة الأمر المسؤولين كما ولاة الأمر شاملة من أعلى حد في هرم السلطة أعلى إلى أقل واحد عنده قدرة، كلها يشملها هذا التحسب. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه أو فشق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فرفق به. هل يظن عاقل أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير مستجاب؟ نعتقد أن في إنسان مسلم عاقل يرى أو مجرد مش الشك أقل من الشك، يعني مجرد أن العقل أن يتفكر أو يرى حتى نسبة 1% أن دعاء النبي ما هوش مستجاب في هذه في هؤلاء الناس، ستجدونهم أمامك يوم القيامة، من يوم القيامة ستجدهم أمامك كلهم سيحاسبك، وكل آتي يوم القيامة فردا مع الاتصال. جدة ياسين السلام عليك. جدة ياسين السلام عليك.
1: نعم
0: تفضلي.
1: السلام ورحمة الله.
0: تفضلي تفضلي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. تفضلي أختي.
1: أبجاه يا شيخ من فضلك، نبي صفات المتقين ونبي أبواب الجنة. نبي صفات.
0: نعم إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى، طبعا يدل على هذا الكلام إن شاء الله بإذن تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. فإذا هذا الكلام مستمعين الكرام كما قلت، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والله دعاء يعني مرعب، دعاء مرعب لمن له قلب. كل إنسان يعني عنده ذرة من الإيمان، هذا الحديث يعني دعاء والله كما قلت يعني شديد جدا، يعني أن يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشدة ونشق عليك نشق عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو مش أخر مش يعني مش إنسان تقي ولا صالح بشر من عامة الناس، خير الخلق وسيد ولد آدم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ورب يعني أحب الناس أو أحب الخلق الله سبحانه وتعالى محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو عليك بأن يشق الله عليك. أعلم إذا كان هذا الحديث وهذا الدعاء لم يغير فيك شيء، فلا أعلم ماذا يغير فيك وماذا يؤثر فيك أيها المسؤول. وهذا مسؤول كلنا نتكلم، كل من له مسؤولية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. معنا الاتصال. أخ صالح السلام عليكم. قطع الاتصال على كل حال. طيب فإذا المستمعين الكرام هذا الكلام أخذ منا الحيز، ولأنه هو متوقع يعني اتصالات أغلبها يعني كانت في هذه في هذا الاتجاه يعني أو هذا التوجه، كلهم يشكي أصحاب المعاشات الضعيفة يشكون الغلاء الأسعار ولا حياة لمن تنادي. يعني أنت الآن صاحب المعاش تضامن 800 دينار، في العادة يعني كبار السن عادة لا يخلو من أمراض مزمنة، سكر وضغط وغيره وما اسمه، يعني هو والدواء يعني كله في ارتفاع، أسعار يعني لا يقوى عليها صاحب المال، ما بالك من دخله ضعيف يعني، وفيه اللي بأجر إيجار طبعا، هذه مسألة حتى هي يعني حطها في بالك. يعني كنا في المجتمع عايشين مأجر بألف جنيه وعاش تضامن 800، يعني كيف بيعيش بالله عليكم؟ يعني كيف بيعيش؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى خير القول والعمل. وهذه رسالة لهؤلاء الناس يعني بلغنا بقدر ما نستطيع. اللهم بلغنا اللهم فاشهد. الأخ طارق يقول عند سيارة أجرة واخد سيارة أجرة إيراد يعني يشتغل عليها بالمقدمة من شخص وبالإيراد يعني أجل فهم منه يوميا بثلاثين دينار أو كذا. حصل سوء تفاهم بينه وبين صاحب السيارة فحلف بالطلاق ألا يعني يرجع معاش يخدم عليها السيارة خلاص معاش بيخدم معاه معاش بيخدم من السيارة. وفي لحظة غضب كما لفظة المعتادة هذه في الطلاق دي ما يقول لك لحظة غضب وندش على روحي وكذا وإلى آخره. وبعدين بعد مهدية وكلم صاحب السيارة تعالى أرجع وأخدم على السيارة ولا بأس بذلك يعني. فما الحكم؟ قال عليه الطلاق لا أرجع ما عاد خدم عليها السيارة وما عاد قربها. للأسف يعني هذه بعض الأشياء المستمعين الكرام لما نتكلموا يعني له موضوع لي علاقة باللي قبلها. عادة اللي يخدم على السيارة بالإيراد يعني دخله ضعيف جدا حتى أحد الناس هؤلاء أحد هؤلاء الناس وأغلبهم من الشباب يعني في العادة والبعض منهم يعني كيف متزوج وبعض منهم هؤلاء مأجر يعني إيجار. ونعرف حالات زي ما قلت لكم احنا عايشين في المجتمع وتمر بنا حالات يعني يؤجر إيجار ويخدم بالإيراد ومرات يخدم في الوظيفة الصبح ويأخذ في السيارة يخدم عليها بالإيراد يدفع في 30 40 دينار مش عارف كيف بيطلع هم كيف بيطلع يعني البقية المصروف البيت. الناس هؤلاء اللي يعانوا. فأخي الكريم توا شو بقول لك يعني يعني أنت عالم الله بحالك يعني. وطبعا في كل حلقة مسائل الطلاق يعني تكررت بشكل يعني مزعج جدا كما قلت فيما سبق يعني سبحان الله جو لي أسوأ شيء وتفعلوه يعني في أنت الآن لما قلت له عليك الطلاق بعد ماسح يعني هل هذه رجولية دي ما قلوا فهرة الطلاق يمين الفسخ علماءنا أو علماءنا أو فقهاؤنا يقولون الطلاق يمين الفسق يعني لا يحلف بالطلاق إلا فاسق يعني مجروح الشهادة. وزي ما قلنا لكم يعني به الآن والمشكلة الأكبر اللي تسحق يعني بعض العلماء يقولون من يحلف الطلاق حتى يؤدب يعني. وهذا لنا حتى عند شيخنا رحمهم الله يعني الجيل الذي قبلنا شيوخ السبعينات والثمانينات يعني غفر الله لهم ورحمهم ويزاهم عن العلم وأهلي خير الجزاء يعني كان يأدب حتى في اللي جيهم سفتي بالطلاق يعني سمعوه كلام انت بروحك اللي بقعمز تحشم انت تحشم مش صاحب اللي هزبوا فيه يعني. لأن طلاق يعني طلاق سفه طلاق سفه ما هوش طلاق يعني وفق ما هوش طلاق وفق السنة كما يقال معاي. طلاق يعني سفه طلاق البدعي طلاق سفه يعني الآن المرأة اللي في حوشها وكلامي لهذا السائل وغيره ومن على شاكلته يعني المرأة اللي في بيتها الآن وقائمة بواجباتها الزوجية شن علاقتها بيك أنت وصاحب السيارة؟ أسأل نفسك أنت وهذا سؤال لكل من هو يحلف الطلاق. يعني البعض الفئة من الناس الطلاق يحلف الطلاق في خصام مع غيره يعني مش مع زوجته لا في عمل يا في كارطة يا في كورة يا في أشياء تافهة يا كذا يتعارك هو شخص ولا كذا ويحلف بالطلاق. نبي المرأة اللي في الحوش اللي مش مقصرة معاك شنو ذنبها يقع لها الطلاق يعني يجي الكيد عليها هي. هذا مش ظلم أنت ظلمت نفسك وظلمت زوجتك وعصيت الله سبحانه وتعالى ملقطها من كل تركينة. فمثل هذه المسائل يعني ينبغي الإنسان أن يتريث ويتعود من الشيطان. تكلمنا في كل الحلقات نحاول نوجه مثل هذه المسائل أن الإنسان يعني من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقلنا المسألة الحلف بالله دي ما أمر فيها يسير كفارة طعام 10 مساكين 50 دينار 5 دينار لكل مسكين أو ما أو الأصل يعني مد من الطعام 650 جرام 700 جرام كسكسي مكرونة رز كذا إلى آخره تعطي لكل تعطي 10 مساكين ولا إثم في ذلك. يعني ما حلفت على مصدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حلفت على شيء ورأيت خيره خير منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو الرواية الأخرى إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني ولا إثم في ذلك، إنسان ما فيش إثم إذا ما حلفش على معصية وكذا إلى آخره، يعني ما فيش إثم في ذلك. فأنت قلت والله ما عاد ركب السيارة، والله ما عاد متعامل معك، حلفت بالله هيك، وبعد نصف ساعة بعد ساعة بعد كذا هديتك ولقيت مثلا أنك أنت تسرعت في الحلف، ويعني كانت لحظة يعني ما كانت فيها تصرف حكيم، وترجع على أي شيء حلفت عليه بالله معي، حلفت عليه بالله يعني ما فيش معصية معي، ولقيت روحك مثلا تسرعت، خلاص قولي خلاص كفري عن يمينك وتكلم صاحبك اللي حلفت معه تكلمه، ولا يعني هذه السيارة خلاص قول لفلان بنرجع بناخذ السيارة وتكفر عن يمينك. طبعا معاش مساكين إذا عندك قدرة مالية، ما عندكش قدرة مالية تصيم ثلاثة أيام بحسب الاستطاعة، الأفضل أن تصيم ثلاثة أيام متواليات، أو بتصيم يعني أو بتصيم يعني مش متواليات، يعني إذا كان عندك مثلا ما عندكش قدرة أو يعني يرهقك هذا الأمر، يعني المستحب متتابعات أفضل، يعني تقدم ما عندش قدرة تصيم حتى يوم في الأسبوع ولا في العشر أيام ولا كذا بحسب إمكانياتك، والأمر هين وبسيط. لكن تحلف بالطلاق وتطلق زوجتك على أمر لا علاقة لها به، يعني هذا من السفه حقيقة. يعني كنا والأسئلة دي، واحد كورة وواحد يلعب بلياردي وواحد مش عارف في زردة وواحد في كارتة وواحد في كذا، وكلام فارغ. يعني المرأة في حواشها ما تندعي شيء تقرح ومطلقة. يعني أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. الأخ طارق، إذا عندك أمرين، الأمر الأول أنصحك بأن لا ترجع لصاحب السيارة، لأن لو رجعت خذتها السيارة بتطلق وتطلق الزوجة وتحسب لك طلقة وتبي ترجيع. الترجيع هو أن تجي قدام الشهود تقول اشهدوا علي أني رجعت زوجتي لعصمتي، والأمر لا يستحق هذا الأمر. يعني لا أنصحك بأن تحنت في هذا الحلف بالطلاق، دور سيارة أخرى، أبحث عن سيارة أخرى، ولا يعني السيارات الإيراد كاترات زي ما يقولوا جماعة الإيراد، تحصل سيارة غيرها، يعني مش أمر يعني محتاج لو ضروري جدا، شوف سيارة غيرها أفضل من أن تطلق زوجتك وتحتسب عليك طلقة. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نكمل الجزء الثاني بإذن الله تعالى وحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا ويسر لنا العمل بما علمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية، وذلك للإجابة عن استفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0. السائلة الكريمة الأخت جدة ياسين تكلمت على أو تسأل ما هي صفات المتقين. صفات المتقين أو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض أهل العلم، أنك تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله أو ثواب الجنة، ترجو الثواب من الله بالجنة والرضا، وأن تترك معصية الله سبحانه وتعالى على نور وهدى، لأنك تخاف أو أنك تخاف عقاب الله. يعني هذه التقوى، يعني أو معنى التقوى. وصفات المتقين نجدها قد وردت في الآيات الكريمة متعددة، يعني تبدأ بسورة البقرة أو بداية سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يعني هؤلاء الإيمان بالله، المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون الزكاة الواجبة، وينفقون أيضا من التطوع بالصدقات، ويوفون بالعهد، والصادقون والصابرون على في البأساء والضراء، والذين يدعون الله ويذكرون الله كثيرا، والمستغفرين بالأسحار، ويعني أصحاب الحلم والكاظمين الغيظ، كما قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله بصير بالعباد. من هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. معنا اتصال. أخطار، السلام عليكم.
1: أنا من كرمان، بارك الله فيك. أنا صاحب 8 صغار يا شيخ، مرتبي 900، نبي ياخذ وزير المالية ياخذ أي مسؤول، هل يكبدوه يوم ولا؟ بس هذا سؤالي.
0: تمام.
1: 900 متاعاتي نبي نعطيهم للوزير، هل يكبوه ولا حماد؟ وأنا يا شيخ، يا شيخ الله يوصلك العمرة ويرحم الله والديك، والله موجود، الله موجود، الله موجود، الله موجود
0: ان شاء الله. اخطاء تكلمنا نعقب يعني ان شاء الله. اذا نكمل على صفات المتقين كما قلت يعني. طيب، فذكر الله سبحانه وتعالى صفات المتقين في عدة ايات كما قلت، كما قال تعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذن صفات المتقين هؤلاء المؤمنون الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، يخافون الله سبحانه وتعالى، ويحسبون حسابا لعظمة الله سبحانه وتعالى، ويحسبون حسابا لرضا الله سبحانه وتعالى، ويحسبون حسابا عقاب الله سبحانه وتعالى يكون بين أعينهم، يكون هذا رضا الله، وغضبه يكون بين أعينهم، فينتهون عما نهاهم الله ويفعلون ما أمرهم الله به. لدينا اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم
2: ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
0: ربي يحفظك. كيف حال به إن شاء الله؟
2: الله يرحم والديك.
0: الله يبارك فيك.
2: بالله يا شيخ نبقيت لك لما الصلاة صدعت على الركعة الرابعة من شان الظهر ولا العصر ولا المغرب العشاء.
0: نعم.
2: آخر ركعة، آخر ركعة يا شيخ.
0: إيه.
2: هل نجيب الركعة الثانية والتجاهز بصورة فاتحة ولا نجيبها صورة بس؟
0: أنت لحقت على الركعة الأخيرة.
2: لحقت على الركعة الأخيرة.
0: تمام إن شاء الله به. إن شاء الله.
2: وصليتها مع الشيخ لكن ما نيت عارف اللي يقول لي نجيبها فاتحة بس وبعدها الركعتين الأخيرة نجيب فاتحة وصورة.
0: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى. ان شاء الله.
2: الله يرحم والديك
0: والديك ان شاء الله رب العالمين. فاذا كما قلت، اذا هي صفات المتقين يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في اكثر من ايه، والمحصله كما في المقدمه ان تطيع الله رجاء رضاه ورغبه في الجنه، وايضا لا تعصيه خوفا من عقابه، فكل فعل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى يعني تبادر إلى فعله، وكل شيء نهاك الله سبحانه وتعالى عن فعله تنتهي عنه. هذا هو يعني الميزان الذي يقوم به الإنسان حاله. نعم. أم محمد السلام عليكم.
3: عليكم السلام. الله يا شيخ عندي استفسار بسيط.
0: تفضل.
3: بارك فيك الله يرحم والديك. ان شاء الله نسالك يا شيخ بالله على المصحف، دي مثلا تبين الاحكام في الصوره، هل يجوز ولا لا؟ يعني تكتب الاحكام بالقلم، فهمت؟
0: نعم.
3: قلت لك وانك تجي تاخذ المصحف،
0: ايه
3: تاخذ قلم تغيير وبتبين الاحكام في المصحف، قصدي انت تكتب على المصحف مثلا الاخفاء، مثلا جيت في الايه اخفاء تكتب مثلا كلمه اخفاء في الوقت الصغير، هل يجوز لك ولا لا؟
0: ان شاء الله ان شاء الله صح باذن تعالى ان شاء الله. تمام. طيب السؤال السائل الكريمة أيضا تتكلم أيضا على أبواب الجنة. أبواب الجنة وردت فيها أحاديث، يعني منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة. الحديث أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني أبواب الجنة ومفتوحة لكل من أكثر في عمل من هذه الأعمال، والله أعلم. من كان كثير الصدقة دعية من باب الصدقة، ومن كان كثير الصوم دعية من باب الريان، وهكذا والله أعلم. هذا المعنى الحديث والله أعلم. يعني وأيضا وردت في أبواب الجنة كذلك في صفاتها، يعني في صفاتها حديث يعني والذي نفس محمد بيده إنما بين المصرعين الجنة، بابي الجنة يعني من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة، يعني سعة الباب يعني المسافة. وأبواب الجنة كذلك ثمانية كما نص فيها عن النبي، أو كما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون أيضا. إذن أبواب الجنة كما قلت هي فيها وارد أن أبواب الجنة ثمانية، والمراد هنا أن الإنسان كلما كان مكثرا من الطاعات يعني عن اتصال. نعم. السلام عليكم مختاسية. تفضل. ما السؤال؟ مش صوتك مش واضح.
4: قلت لك هل يجوز أن يهاجر زوجته من 6 أشهر
0: أو 4 أشهر؟ هاجر الزوج لزوجته
4: 4 أشهر 6 أشهر.
0: 4 أشهر 6 أشهر.
4: إيه.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. معي أخ رمضان. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ.
0: أنا وسهلا بك.
5: طيب إن شاء الله بارك الله فيك. بالله سؤال لو سمحت.
0: تفضل أخي كريم.
5: يا شيخ بالله ما حكم ال 2000 دولار هذين؟ حكم هذه المعاملة؟
0: نعم إن شاء الله أخي كريم.
5: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: أخي همام. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: برنامج فتاوى أخوي.
0: نعم.
6: برنامج فتاوى هذا.
0: تفضل تفضل إن شاء الله.
6: أنا عندي مشكلة.
0: باختصار شوية بس إن شاء الله. تفضل. أخ همام.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. تفضل أخوي همام.
6: اسمي محمد.
0: يا أخي محمد تفضل.
6: قلت لك عندي مشكلة.
0: تفضل.
6: أنا ساعتها زوجتي طلقت اليوم طلقة واحدة.
0: طلقت زوجتك طلقة واحدة؟
6: طلقة واحدة.
0: نعم.
6: وهي ساكنة معي.
0: قاعدة معك؟ به رجعتها شو دت الترجيع ولا كيف يعني؟
6: لا هي احنا في بلد غربة يعني.
0: انت في بلد غربة؟
6: مش في المنطقة.
0: نعم
6: مش في نفس المنطقة.
0: في ايه انت في ليبيا هنا قاعد؟
6: وين
0: في ليبيا قاعد تتكلم فيها؟ في ليبيا. قلت لك انت مقيم في ليبيا الان؟
6: مقيم في ليبيا.
0: ايه وين قلت في غربه ما انا
6: ها؟
0: انت قلت قاعد في غربه وكذا وحال زي هذه.
6: ايه في المدرسه طبعا.
0: ايه طيب
6: خلاص انا مش في نفس المنطقه.
0: بقى في منطقه غير المنطقه بتاعك يعني قبيلتك يعني؟
6: ايه
0: بقى
6: وهي ما عندها حد
0: بقى
6: غير
0: قاعدين انا وياها. قاعدين في الحوش يعني قاعدين مع بعضكم ساكنين ما طلعت ما طلعتش انت من البيت لما طلقتها يعني؟
6: ايه.
0: امتى الطلاق وقع؟
6: اه
0: امتى طلقتها؟
6: يا فترة
0: ليها فترة ما رجعتها. شو ليش ترجع؟ شنو لفظ الطلاق اللي قلتها ترى؟ شنو هي اللفظة؟ لفظة الطلاق اللي طلقت بها اللفظة اللي ننطقتها يعني
6: زعلت انا
0: وياها. ايه شو قلت لها؟
6: انت طالق ومرة واحدة
0: بس سكيو
6: بس.
0: من وجه ترجعها؟
6: كيف؟
0: من وجه ترجعها؟ قلت لك نية الترجيع
6: رجعتها.
0: ها؟
6: رجعت.
0: قلت لها انت رجعتك لعصمتي؟
6: نعم.
0: كيف رجعت؟ قلت لها رجعتك لعصمتي يعني؟
6: رجعت
0: الى عصمتي. رجعتها دير ترجيع قصدي.
6: ترجيع ايه؟
0: كيف رجعتها اخوي الكريم؟ قلت لها انت رجعتك لعصمتي.
6: رجعتك الى عصمتي.
0: قلت لها اكي.
6: ايه.
0: بهذا بين الطلاق وبين لما رجعتها قداش الفترة؟
6: ماذا ما طول
0: كم يوم؟ 2-10 أيام؟
6: لا لا ممكن 4 أيام 5.
0: 4 أيام 5. وهي مش حامل ولا حاجة وضعت ولا كذا؟
6: لا لا.
0: تمام تسمع لي الإجابة إن شاء الله. هذا هو سؤالك؟ هو
6: هذا سؤالي
0: أول مرة هذه؟
6: إيه
0: إن شاء الله تسمع لي الإجابة دي تعالى بقى.

0: طيب في اتصال خلاص. طيب لا لا إله إلا الله. الأخ مصطفى يتكلم عليه مسبوق في الركعة الأخيرة دخل المسجد، سواء كان يما يكون مثلا قال الإمام يعني خرج من الصلاة، عفوا قال الإمام في الركعة الرابعة ولحق على الركعة الرابعة، وعادة ما بتكون يا إما يعني صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. كيف بنرجع الصلاة لما يعني الإمام لحقت على الركعة الأخيرة بس في صلاة الصبح؟ إذا أنت فاتتك ركعة واحدة، هو المعروف أن الصبح ركعتين فاتحة وصورة جهر، فاتحة وصورة عفوا فاتحة وصورة جهر، فبتجيب فاتحة وصورة جهر، هذا اللي فاتك بتجيبها. تمام. قلت المسألة الثانية، دخلت في صلاة الظهر، دخلت في صلاة الظهر فوجدت الإمام في الركعة الرابعة ولحقت على الركعة الرابعة قبل لا يركع الإمام الركعة الرابعة، لحقت على الركعة هذه. طبعا عندنا احنا بما يعني تصح الركعة مع الإمام بالركوع معه أو قبل أن يرفع من الركوع، هو تركع أن تكون ركعة أنت، هذا الضابط. فأنت دخلت في الصلاة الظهر، لقيت هو الظهر والعصر حكم واحد، لقيت في الركعة الرابعة، وحين نعرف أن الظهر والعصر أربع ركعات، فالركعة الأولى هي من الصلاة السرية. أعطينا اتصال. هاي أخ حكيم، السلام عليكم.
1: على الشيخ صباح
0: الخير. أهلا بك.
1: دعتنا شيخ.
0: أخ حكيم.
1: شيخ.
0: إن شاء الله. تفضل.
1: يا شيخ ما حط استماع ال ما حط استماع الشعر الشيخ.
0: استماع الشعر.
1: إيه.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: يا رب يعاون شيخ.
0: وياك. وياك. أخ عامر أو العامري. نعم. السلام عليكم.
2: سلامة.
0: أنا سلام، تفضل.
2: السلام عليك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
2: من أسألك سؤال؟
0: أنا ما أعلم، تفضلي.
2: ألا نصاب الزكاة
0: يعني نصاب الزكاة؟
2: إيه.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة. زكاة شنو؟ زكاة المال ولا فلوس ولا شنو؟
2: زكاة الذهب والفضة.
0: إن شاء الله بإذن تعالى، إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
2: سؤال.
0: نعم. قطع اتصال. قطع اتصال. أخ عامر بتعود اتصال، تفضل. أخ جهاد تفضل. السلام عليكم.
3: بدي أسألك يا شيخ، ترجع صور في البيت، صور الوالدة والوالدة في الحوش، هل هو حرام ولا حرام؟
0: إن شاء الله بإذن تعالى.
3: تمام، بارك الله فيك.
0: بارك الله. نعم. أخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: تفضلوا.
4: الشيخ معي ولا؟
0: على الهواء مباشرة.
4: يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، الصلاة الركبية فاتني صلاة الظهر، وخش علي صلاة العصر. منصلي لما في الحالة هذه منصلي صلاة ركبية، نقضي الظهر قبل وبعدين نصلي العصر حاضر، ولا نصلي العصر حاضر وبعدين نقضي الظهر؟
0: إن شاء الله تسمع إجابة بإذن تعالى. إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. نعم. عائشة، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باختصار بس.
5: أنا عندي الوالدة وعندي أخوة في البيت وظروفه تعبانة.
0: صوتك مش واضح، عندي صوتك شوية.
5: قلت لك أنا كنت مش موجودة معهم، أمي وأخوي الشاب يعني كانت عندهم روحت رجعت للحوش على يعني خاطر امي وخوي ان شاء الله ربي يسامحهم 2015. تسمع
0: نسمع مش واضح الصوت، عاودي لي شوي علي صوتك شوية بس
5: مش واضح الصوت
0: تو هيك هيك تكلمي تو ترى بسرعة.
5: أنا رجعت لأن كان صعب صعب صعب صعب في الكونش وحطوا أمي عجوز كبيرة مثلنا وكل البيت هذا في حد عندي فوق متجوزين وأنا أسست البيت هذا كامل يعني من
0: أساس للأسف للأسف ما ما ما سمعتكش ما فهمتكش الحق يعني ما فهمتكش الحق ما.
5: أنا قلت قلت يعني وأنا جوزت في الأسفل
0: أنت؟
5: أنا جوزت في الألفين.
0: تزوجتي في الألفين بقى؟
5: رجعت بعد رجعت.
0: بعدين طلقتي ولا حرجتي ولا شنو؟
5: لا لا لا روحت ورجعت في الحوش يعني أم جدة وما عرفت يعني خلينا نحاول نشوف يكتب علينا السماح.
0: لا معلش شوية أقول لك حاجة اتصلي بال 14 13 أفضل.
5: لا أهتم أتصل على المدار.
0: طيب. طيب إذن نتكلم عن المسبوق. قلنا السائل الكريم أنت تكلمنا عن الصبح وبالنسبة للظهر والعصر حكم حكم واحد عندي بالنسبة عليه الفتوى والمذهب في السادة المالكية عندنا إحنا هو القضاء أن تقضي ما فاتك حيث صلى تأتوا الصلاة وعليكم السكينة فما فاتكم فصلوا وفاتموا عفوا وما فاتكم فاخذوا روايتان هي الماشية الرواية اللي ماشية مع الأستاذ المالكية هو قضاء ما فات يعني فين فاتني فاتتني الآن عفوا قال سمحنا الركعة أنت لحقت على الركعة الأخيرة شو بنجيب اللي فاتتني الركعة الأولى والثانية والثالثة معاي فاني هذه الركعة الرابعة اللي لحقتها بالنوض بنجيب فاتحة والصورة سر هذا من حيث الأقوال معايو بنجيب فاتحة وصورة سر وبنقعمز التشهد الركعة هذه بنقعمز فيها اللي اعتبرها التشهد الوسطي إذن بنوض من الركعة الأخيرة بنجيب فاتحة وصورة سر معروفة صلاة سرية كلها هي الظهر والعصر وبنقعمز التشهد الأول يعتبر هذا التشهد الأول وبعدين بنوض بنجيب فاتحة وصورة في الأخوال الفاتحة وصورة وطبعا سرية زي ما قلنا وبننهض من الركعة الثالثة وبنجيب الركعة الرابعة فاتحة بس فاتحة فقط معاي ونطلق السلام عفوا نتشهد ونطلق السلام هذه بالنسبة للظهر والعصر جيت لصلاة المغرب صلاة المغرب لحقت على الركعة الثالثة شو اللي فاتتني فاتتني الركعة الأولى والثانية لما يطلق الإمام الصلاة النوض شو بنجيب بنجيب الركعة اللي هي أو الفاتحة وصورة جهر فاتني الأولى ولا هنايا القضاء في الأقوال بنجيب فاتحة وصورة جهر وبنقعمز في التشهد في الركعة الثانية هذه اللي جبتها بنقعمز في التشهد اللي هو التشهد الوسطي التشهد الوسطي وبعدين بنوض بنجيب حتى هو فاتحة وصورة جهر وبنقعمز ونطلق السلام وهذه اللي يقولوا فيها العلماء الصلاة ما هي الصلاة التي فيها في كل ركعة فيها تشهد هذه الحالة اللي يكون فيها المسبوق هنا في كل ركعة بيصير فيها تشهد لأنه هو في لما لحق على الركعة الأخيرة يعد في التشهد الأخير أنا مع تبع الإمام وبعدين بيجيب لما نوض بيجيب الركعة الثانية عفوا الركعة الثانية اللي هو اللي فتت الزوز يعني الثانية والثالثة اللي فاتوه بيجيبهم بيجيب فاتحة وصورة جهر هذا القضاء وبيقعمز بيعتبرها كأن ركعة تانية في الأفعال بالتشهد يعني الوسطي معايو وهذا التشهد اني جلس في الركعة الأولى مع الإمام وجلس في الركعة الثانية باعتبار التشهد الوسطي اللي هو وطبعا بيجيب الركعة الثالثة حتى هي فاتحة وصورة جهر وبيجلس للتشهد الأخير فالمشايخ والعلماء زمان يلغزوا بها زي اللغز يقولوا ما هي الصلاة التي فيها تشهد في كل ركعة بنجون صلاة العشاء صلاة العشاء نفس الشيء اللي رحقت على الركعة الأخيرة زي ما درت في الظهر والعصر

يعمز في التشهد الثاني، هذا هو التشهد الأول. في التشهد الأول لما نط من الركعة الأولى وجبت الركعة اللي فاتتني بيت باللولة اللي هي فاتحة وصورة اللي فاتتني، لكن بنقي عمز في التشهد اللي هي الركعة الثانية اللي يعني تعتبر الآن الركعة الثانية التشهد الأول، بعدين ننوض ونجيب فاتحة وصورة جهر نفس الشيء، وبننوض بنجيب الركعة الأخيرة فاتحة فقط في سر، وهكذا. هذه طريقة السادة المالكية اللي يحدث الآن في بعض المساجد وغير المساجد، يعني يجيبوا فيه يعتبروا ما اللي لحقوه هو الأول، معايو اللي لحقوه هو الأول ويتموا عليه يعني فما فاتكم فأتموا، ماشيين برواية فما فاتكم فأتموا. لكن اللي عليه المذهب مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، ولهذا عليه المذهب البلاد من يعني 1200 سنة وكذا، هذا هو المذهب ماشيين بقواد القول اللي هو مذهب إمام أهل المدينة أو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نفتي به والله أعلم. وكلا الأمرين صحيح، راهو كلا الأمرين صحيح، يعني حطت البناء سواء يعني ما اللي فاتك تعتبره زي ما قلت يعني اللي حكت عليه هو الأول، والباقي بتجيب يعني بتتم كأنك يعني من بطريقة البناء أو بطريقة القضاء اللي هي عليه السادة الملكية عليه مذهبنا. كلا الطريقتين صحيحة، لكن على الإنسان أن يسلك طريقة واحدة في صلاته بمذهب معين ولا يتخير في كل مرة، والله أعلم. طيب عندنا الأخت أم محمد تتكلم عليه الآن المصحف تبي تعلم عليه في علامات الإخفاء والإظهار وكذا، بيقولوا بقلم الرصاص، بقلم الرصاص. هو الحقيقة كنهي وارد فيه كنهي، لا أعلم فيه نهي معي كنص يعني، الحين كان كما نعلم أن المصحف كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، ابن عثمان رضي الله عنه، لكن الكتابة لم يرد يعني عن الكتابة على المصحف أو داخل المصحف غير القرآن وأسماء الصور يعني هذا والأجزاء ونحو هذا يعني. ولكن النهي لعل في نهي عفوا من لئلا أو يخاف أن يختلط القرآن بغيره، والله أعلم، هذا الذي ننصح به يعني نقول يعني الخوف أن أول شيء قد يكون فيه امتهاد المصحف، ما نعرفش يعني قد تخربس باللابس وتخربس بالبيرو، وتكلم عن طب البيرو فيه إشكالية حقيقة، اللابس يعني يمكن قابل للمسح، لعل في نفس الحين في اللحظة تعرف روحك مثلا في نفس الوقت وتمحي، لأن قد يأتي آخر ويظن أن هذا تصحيح أو تصويب أو كذا إلى خيره يعني حقيقة. أما النهي يكي بنص عن الكتابة يعني في نفسي لا أعلمه والله ولا أعلم فيه نهي، لكن قد يتعرض المصحف حتى للتشويه حقيقة، كثرة التخربيش وكذا يعني قد يكون فيه حتى امتهان للمصحف، فينزه كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل يعني. وهل هذا اختلاط المصحف بغيره، وإن كان هذا ورد فيه يعني بعض الأئمة وكذا أنهم يخافون أن يختلط كتابة المصحف بغيره من القرآن، وإن كنا واحد بيقول يعني الحين واضح خط المصحف واضح وخط اللابس واضح وكذا، لكن والله أعلم أرى كان منع ويعني دليل صريح بالنهي لا أعلم حقيقة كما قلت يعني، لكن لعل يكون فيه كثرة تخربيش، ممكن لعل يعني ملاحظة واحدة أو اثنين أو ثلاثة ربما في مصحف، لكن يبدأ كل صفحة علامات الإخفاء وكذا والأخير، فينبغي الإنسان أن ينزه هذا الأمر، ويستطيع الإنسان يدير كراسة معي ويكتب فيها الأحكام هذه، أو مثلا يجي في كل صورة مثلا أو في كل صفحة كذا علامات الإخفاء الإظهار الإضغام الغنة كذا إلى آخره، يكون أفضل يعني. فالله أعلم حقيقة يعني حكم جازم لا أستطيع أن أحكم، ولا علم لي أن فيه نهي وارد في هذه المسألة يعني، الله أعلم يعني. وبالتالي لكن دائما أقول دائما تنزيه كتاب الله أفضل وأولى يعني، لأن في حدود الآن، وخاصة يعني زي ما قلت لك الآن لما جيتي تقري في توم معين خاصة بالحفظ وكذا والإتقان القراءة، الكتابة في الكراسات
كان عند شيخ هي دي

0: يعني علامات الإظهار وعلامات الإخفاء وكذا، تدير تعليقات جانبية في الكراسة من اليمين والصار وكذا. لكن المصحف نفسه يبدأ الإنسان يعني زي ما قلت كل مرة ملاحظة كل مرة كذا، الله أعلم الأفضل الأولى عدم الفعل هذا الذي أعلمه، قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا الله أعلم. الأخت هاسية عفوا آسية تتكلم على حكم هجر الزوج لزوجه، يعني حكم هجر الزوج لزوجه، يعني هل هذا جائز أو غير جائز؟ يعني هجر الزوج لزوجته قد يكون جائزا وقد لا يكون جائزا، له أحوال يعني له أحوال تختلف يعني بحسب، يعني إذا كان هو مسألة أن هي المرأة مؤذية لزوجها، مؤذية لزوجها، وهذا فيه حكم خاص، يعني حكم خاص، وفي المسألة هذه يكون بأمر واحد، يعني هو أمرنا الشارع الكريم، أمرنا الشارع الكريم يعني بعدم الإذاية أو عدم الامتناع عن الزوجة كما في الإيذاء، واللي ورد في باب الإيذاء: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم قال البارئ عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني رجعوا عن ترك معاشرة الزوجة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الله سميع عليم. فإذا لا ينبغي للمسلم أن يهجر زوجته بلا سبب. وقال أيضا البارئ عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. هذه المسألة الأولى، يعني الترتيب الشرعي في معاملة الزوجة التي لا تطيع زوجها. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه العظة إن صح بالمعروف بالتي هي أحسن أن تنتهي عن فعلها فيه مضرة للزوج أو للبيت يعني أو للأولاد، وينصحها بأن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى وبما هو حق للزوج أو للبيت أو للأولاد، في أن تنصاع لما أمرها الله بها في هذا الجانب. فإن يعني لم تأتي هذه الموعظة بأثرها، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع. بعدين يأتي الهجر، والهجر يكون في الفراش، يعني الهجر يكون في الفراش يعني في البيت، مش يطلع يسيب يخليها، يعني هناك حتى مقال في نفس الدار يعني أو في البيت، يعني على حسب المسألة فيها كلام بين أهل العلم، يعني يهجرها في المضاجع في مكان المنام، يهجرها ولا يخرج من البيت، مش يخلي البيت 3-4 أيام 5 أيام أسبوع شهر ويمشي معاش يدورها، لا، يعني الهجر يكون في الفراش أو في البيت. هذه المسألة يعني هذه مرحلة ثانية، هذا في حالة ماذا؟ في حالة أن الزوجة هي المقصرة، في حالة الزوجة هي الزوجة هي المقصرة. أما إذا كان الزوج هو الذي يعني مقصر في حق زوجته، يقول أخذ مرأة تانية مثلا، قاعد مع واحدة والتانية يجيها كل 3 أسابيع ولا 4 أسابيع، ولا زي ما قالت السائلة يعني مش عارف مرات الهجر هل تقصد بها يعني هجرها في البيت أو أنها يعني حرجانة في حشب مليها زي ما نقول إحنا لا أعلم هذا الاسم، لكن الآن تكلموا إحنا على الهجر في الهجر في المضجع في أو الهجر في البيت يعني تمام. ففي هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته يعني شهر أو شهرين أو ثلاثة، عفوا شهرين أو 3 شهور وأربع شهور يتركها، يعني مثلا مسترها هو فامسك يكون المعروف يصرح بالمعروف، يعني واحدة من اثنين يمسك بالمعروف يصرح بالمعروف، أما عملية التعذيب وعملية الظلم بالدرجة الأولى، نتكلم عن الظلم إحنا بالدرجة الأولى، فهذا لا يجوز. وكما تعلمون في المرأة التي جاءت إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت له إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فمدح عمر بن الخطاب هذا الفعل ورآه رجلا صالحا وعلى خير. وذهبت أرادت المرأة أن تخرج، فقال له أحد الحاضرين يعني ما أذكر الاسم الآن، قال يا أمير المؤمنين إنها تشكوك زوجها، يعني هي رمز زي بتقول لك زوجها يعني يقيم الليل وصوم في النهار وصالح، لا هي بتقول لك أن الرجل لا يعطي زوجه حقها، يعني أعطيش لزوجته في حقها يعني. فقال ما دمت قد فهمت يعني مقصدها فافتي أنت واخضي لها، فقضى لها هذا التابعي أو الصحابي الله أعلم لا أذكر الآن حقيقة، فقضى لها أن اعتبره كأنه متزوج 4 زوجات، فيأتيها كل ثلاثة ليال يبيت معها ليلة. فكان زي ما قلت يعني هذا الإنسان يعني الزواج مودة ورحمة بين الزوجين، ما يكونش فيه نوع من العقوبة التي لم يأتي بها الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيّن لنا كيف نتعامل مع الأزواج، الزوجات مع الأزواج والعكس يعني، فلا حل أنجع وأصلح مما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأنه هو أخلق هو أعلم بعباده وبخلقه، فلا يجوز هذا الفعل. هذا إذا كان زي ما قلنا عملية وهي تحدث عادة تحدث في من يتزوج بأكثر من زوجة ولا يعدل بينهما، فقد ورد فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. أخ الكريم همام أو محمد قال طلقت زوجتي طلقة واحدة، وقلت لها أنت طالق وقعدنا مع بعض، يعني قلت لها أنت رجعتك لعصمتي بعد 4 أيام، قلت لها رجعتك لعصمتي، فهل ما فعله صحيحا أم لا؟ هذه الطلقة على ما قال هو أن قلت لها أنت طالق، هذه طلقة رجعية، طلقة رجعية، ويجوز لك أن ترجع زوجتك ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. قال قعدت معي 4 أيام وقعد. هو طبعا يفترض أن المذهب لمن مالك إذا طلق الزوج زوجته يعني طلقة حتى رجعية ألا يبقى معها في البيت حتى يرجعها، يعني لا يبقى معها في نفس البيت حتى يرجعها، فالبقاء معها في نفس البيت هذا لا يجوز عند السادة المالكية. على كل حال فإنسان يستغفر الله من هذا الفعل، وما دمت رجعتك لعصمتي يعني فكان يستحب أن يكون فيه شهود، وإن لم يكن هناك شهود فالرجعة صحيحة وهي زوجتك وحسبت عليك طلقة حسب ما قلت. الأخ حكيم يسأل، أو الأخ عامر يسأل عن نصاب الزكاة، نصاب الزكاة طبعا هو المتعارف عليه وكما نعلم ما يعادل 85 جرام ذهب من عيار 24، هو ما يعادل 4.25 جرامات من الذهب، دينار اشتري 4.25 جرامات في 20 دينار يطلع 85 جرام، 85 جرام من عيار 24، ومن كذلك ومن 21 97 جرام، واللي عنده ذهب 18 113 جرام، 118 الجرام، هذا هو نصاب الذهب. طبعا احنا شو بنشوفه كم يساوي الآن في الناس اللي تتكلم عندها فلوس، وهذا المعيار الآن عندها الأغلبية اللي عندها فلوس، وبالتالي نشوفه كم يساوي الذهب في 85 جرام عيار 24 أو ما يعادل 21 جرام ما يعادل 97 أو ما يعادل 13 جرام كم يساوي في سوق الذهب، ويطلع النصاب. فالنصاب الآن هو حوالي 95,000 تقريبا، نعم في حدود 95,000، هذا قبل يعني أسبوع أو 8 أيام. والمسألة اللي عامة الناس وفي أكثر من سؤال يعني يغيب عليهم الناس، يظنوا أن كل عام بيطلع الزكاة على المال الموجود إذا كان نصاب، كان مش نصاب مطلع 10، ولا في التفرق. الناس اللي ما هو زكاة تجارة، ما هو زكاة تجارة، زكاة تجارة لها أحكام خاصة. أصحاب الأموال اللي يشترط في الزكاة قلنا حاجتين، اللي هي النصاب والحول، يعني أصحاب المرتبات وغيرها، والعند دخل المرتبات كل مرة تزيد كل مرة كذا، أنت لابد من يمر عليه المال اللي عندك، النصاب اللي عندك لابد من يمر حول كامل. يعني الآن من احنا الآن في شهر صفر، شهر صفر اللي فات عندي 3000 جنيه بس، وفي شهر بعد 3 شهور يقولوا في جمادة ولو عندي 20، وفي رمضان ولو عندي 60 معاي، وتوا لما جاء صفر ولو عندي 100,000، 100,000 نصاب. لكن هل تجب علي الزكاة؟ لا تجب علي الزكاة، لأن لم أمتلك النصاب إلا في بعد رمضان يعني. فالحول إذن من يوم لك النصاب نسجل التاريخ ونتبع كل شهر النصاب وكل أسبوعين نصاب الزكاة قداش. لما نسكر سنة كاملة وأنا عندي النصاب الإجمالي اللي عندي هو اللي نطلع عليه الزكاة، اللي نطلع عليه الزكاة. هذا هو الله أعلم فيما يخص في نصاب زكاة المال، زكاة المال. المسألة الثانية أو السؤال اللي بعده، الأخت أو الأخ جهاد أو أم جهاد، تعليق الصور في البيت، صور البيت للوالد والوالدة. حقيقة الوالدة يعني مسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال كويس، وعملية الصور هذه الفوتوغرافية يعني طبعا فيه فرق أهل العلم في التصوير، أن التصوير الفوتوغرافي من أهل الأشياء المعاصرة، هذه الأشياء المعاصرة، وهذه القوال أهل العلم المشهورين هي فيها بالجواز، بالجواز ما لم يكن في الصورة محظورا، ما لم يكن في الصورة محظورة. يعني صورة امرأة تعرض زي ما نشوفه الآن في الدعايات في الطرق وكذا وإلى آخره، هذه من الأشياء المحرمة لا يجوز. يعني مدين صورة امرأة كاملة الوجه وكاملة كذا وإلى آخره بزينتها وكذا طبعا يعني، وحطينها في الشارع لخاطم كله يشوفه لو يتفرج عليها، يعني هذا من العمل المشين حقيقة، لا يليق في المجتمع المسلم، لا يليق في المجتمع المسلم. دايرها يا إما تكون يعني الدعايات للشامبو ولا الدعايات لكذا وإلى آخره معي أو غيره، أو حتى عسل لابسة شارب ولا لابسة يعني نقول إحنا وشاح وكذا وصورة امرأة جميلة وكذا، هذا كله فتنة وكله دعوة للشر. وحتى أصحاب، معلش النقطة هذه نوجهها لأصحاب اليافطات اللي أجروا في اليافطات الطرق، هذا اتقوا الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لما حد بيجي بيدير عندك دعاية في لوحة إعلانية في الطرقات ولا في غيرها، لابد تعرف شو بيحط، يعني هل اللي بيعلق موافق لشرع الله أم لا. يعني بيحط لك صورة دعاية زي ما قلت لك زينة ولا كذا، فيها صور نساء وفيها كذا، يعني أنت الإثم عليه هو وعليك أنت. كل يوم الصورة معلقة كل من يشبحها يا صاحب اللوحات الإعلانية أنت في إثم، كل من يتفرج لها أنت مؤثم، أنت في الإثم في النظر للمرأة لهذه الجميلة الفتنة اللي هي التي لا ينبغي أن تنشر مثل هذه المسائل. نحن طلعنا على الموضوع شوية لكن هو زي عرضا يعني نشعر فيها، تمشي في الطريق في الشارع كذا اللوحات الكبيرة الإعلانية هذه تلقى فيها صورة امرأة دعايات لأشياء معينة. وسبحان الله يعني في بعض الإنسان بعض الناس كان فيه قولوا غفلة، خلينا نقول نحسن الظن نقولوا غفلة، يعني صاحب مصنع يساوي ملايين يعني لابد ما يدخل الحرام أو يدخلوا له الحرام من حيث لا يدري. يعني أنت بدي لي دعاية على فراش معين مثلا، لا تجيب صورة امرأة تحطها بشي يعني تأخذ الإثم في جرتها. معلش الدعاية تعليق دعاية تعلق دعاية بدي دعاية لمنتج متاعك، منتج شرعي، فراشات، مكيفات، كذا إلى آخره، ما فيش بأس، هذا من باب يعني الترويج بضاعتك يعني ما فيش بأس. لكن لازم تحط فيها لحرام، لازم تحط صورة امرأة، صورة امرأة دوت شاربة ما شاربة، كل كلام فارغ. يعني صورة المرأة تعليقها في حد لا يجوز بالطريقة زي هذه، وخاصة يعني يجيبوا فيها بزينتها وبمكياجها وكذا، أصلا تعليق صورة المرأة أصلا لا يجوز. على كل حال حتى في البيت أنا لا أرى أو قصدي مش الفائدة منه، يعني بالعكس يعني تعليق الصور هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صحيح النهي العلماء تكلموا في الصور التي مش فوتوغرافية، لكن حتى أنت الآن لما بتعلق صورة أبوك وأمك، يعني أنت كان صورة أبوك وأمك في الحوش بتفكرهم، كان مش متذكرهم، هذا من العقوق راهو. أنت مفروض أمك وأبوك في اليومية في صلاتك في سجودك يعني لا تنساها من الدعاء. فالأولى وأن أرى النهي عدم جواز تعليقها لأنه لا فائدة فيه. وقد يشمله الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب عفوا أو صورة أو كلب أو كذا، فأنت ليش تتعرض في نفسك لشبهة عدم دخول الملائكة لبيتك ولشيء لا فائدة منه أصلا، لا دين ولا دنيا الزوز. يعني لماذا تغامر بهذه المسألة؟ بالعكس أو قاعدة في الهاتف أو في البوم خاص بيك ولا كذا، لعل الأمر فيه يعني ما فيش بأس يعني والله أعلم، لكن تعليقه وتعرض نفسك لشبهة الحرمة والتحريم ولعدم دخول الملائكة فأدع ما يريبك إلى ما يريبك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم عبد الرحمن قال فاتتني صلاة الظهر، فاتتني صلاة الظهر وجيت من صلي العصر، مشتركات الوقت، تصلي الظهر ثم تصلي العصر. أخي الكريم المغرب والعشاء نصلي المغرب ثم نصلي العشاء، ترتيب الفوائد يعني عندنا واجب الله أعلم، يعني هي خش نصلي الظهر بعدين نصلي العصر، حتى لو جت جماعة لا نصلي الظهر برا من المسجد ونلحق عليه الجماعة العصر والله أعلم. حكم استماع الشعر، حكم استماع الشعر، الشعر يعني حرامه حرام وحلاله حلال. يعني إذا كان إنشاد الشعر عندنا احنا حسن بن ثابت شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ووجده مرة عمر ينشد الشعر في البيت فنهاه فقال له ضحوا يا عمر فإنه فيما أقوى من النبل أو من السهام، معنى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالشعر حلاله حلال وحرامه حرام. الشعر الذي فيه يدعو إلى تقوى الله وإلى الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى وإلى الأخلاق الحسنة وإلى الاتصاف بصفات المروءة، يعني هذا لا بأس فيه. وأما الشعر الذي يدعو إلى منكر أو إلى يعني الحاد وإلى يعني زي ما تجد بعض الشعراء العلمانيين يعني يقولون شعرا يعني يضاهون فيه خلق الله أو مثلا يتجرؤون على شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. أو شعر يصف النساء أو يمدح الخمر أو كذا وإلى آخره، هذا كله لا خير فيه ولا ينبغي الإنسان أن يستمع إليه. يعني إذن الشعر حلاله حلال وحرامه حرام كما قلت لك والله أعلم. أعتقد هذه هي الأسئلة التي وردت إلينا في البرنامج. مستمعينا الكرام انتهى وقت البرنامج، وفي الختام أشكركم على حسن الاستماع وأشكر الفريق المصاحب لي في هذا البرنامج معشر الشباب، جزاهم الله عنا وعن المستمعين خير الجزاء. وأخيرا فإن أصبت فمن الله وحده وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. ومعذرة مستمعينا الكرام وإلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين ليتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بالـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ماهوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، راهو يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة والله الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية، والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد. ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوش بعضهم يكسر بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فأحيانا يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحني نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من أجل الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يضقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقولش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: جمع الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من الألف؟ كان مليح مليح مليح نقوله 100، كان هذا مليح بكل بكل، والتسعمية يقعد. لكن دير كدولة قوانين، أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف، وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ، اللي خالف رجل المرور يديروا له، يخالف رجل المرور فرق بين انني نطلع في الاحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة ان احني نتركوا الامر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح، ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهاش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء حافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين يأخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس، أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
2: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
1: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ميحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير. والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا. بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا. هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني راو أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-85 والأرقام أسفل الشاشة. يمكنكم التواصل معنا أيضا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالسؤال الأول. سائلة تقول: زوجي حلف علي بالطلاق ثلاثا، ما عاد يأكل من يدي أو لو أنا زعلته مرة ثانية، فما حكم الدين؟ وقال لي إنه كان تحت تأثير الخمر، كان شارب يعني، فما حكم الدين؟ أولا، كثير من الناس يسأل عن الطلاق ثم يتحجج بأنه كان تحت تأثير الخمر أو تحت تأثير المخدرات، ويريد أن يتهرب من حكم الطلاق، يعني باش المفتي يقول لا ما يقعش عليك الطلاق، لكنه لا يفكر في الجرم الذي اقترفه، وهو إذهاب عقله بالمحرم، بالسكر أو بالمخدرات، حبوب هذا والأشياء التي تذهب العقل، هذه أشياء حرمها الشارع، وكان الأولى به أن يسأل عن حكم تعاطي هذه الأشياء وعن حكم شرب الخمر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المنكر. كلنا خطأ، لكن الإنسان ما يمشيش للطلاق وهو لم يسأل عن هذا الشيء الكبير الذي جعله مسوغا لعدم وقوع الطلاق فقط، بشيب المفتي يقول لا طلاقك مش واقع وخلاص، وبالتالي يسأل عن الطلاق اللي هو أمر هين، ويترك هذا المنكر اللي هو الخمر أو المخدرات ما يسألش عليها. فهذا أولا هو عليه أن يتوب الله من هذا المنكر. بعدين نشوفه إحنا هذا ديانة مش قضاء، ديانة يعني مش يقولوا يعني كيف ما تقول للشيخ أو اكذب على الشرع يفتي لك، هذا ديانة. لو كان هو غير واعي ما يتذكر الشنقال أصلا، بحيث لما فاق من سكرته قلت له راه أنت قلت كذا وكذا وكذا، يقول لا أنا ما قلتش وما نتذكرش، هذا صحيح، هذا مسلوب العقل ولا يقع طلاقه. لكن إذا كان مدركا لما يقول ويعني واعيا بحاله وقت النطق بالطلاق، هذا طلاق واقعه، وهذا اسمه طلاق معلق، يعني هو علق وقوع الطلاق بالثلاث على حصول الأمر، وهو شني اللي هو الماكلة من يدك. فإذا كان هو أكل مستقبلا شيئا من صنعك وهو واعي لما قال الطلاق، هذا يقع عليه الطلاق ثلاثا، وبالتالي تبين منه زوجته بينونة كبرى، خلاص تقع عليه الطلاقات الثلاث. معنا اتصال. أم أوس من طرابلس، تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالعيد نسألك، عندي رمضان اللي صار 7 أيام يعني عذر، وانا حاليا يعني كنت مريضه يعني متوحم وهيك، وبنجيب قبل رمضان بشهر يعني ايه، ولما بنجيب يعني ما قالوا لي ما تصيميش لين تربعني
0: كويس
1: ايه، فما نعرفش انا مرات ما نقدرش نزل من توا تو ما اكيدش يصير لي هبوط.
0: انت توا قبل تغسلي فطرتي 7 ايام قبل وتوا عندك وحم توا حاليا.
1: ايه
0: ما تقدريش تصيمي حاليا.
1: ما نقدرش نهائي يعني، حتى نقعد يوم من ناكلش لازم ندوخ هلبة يعني نتعب.
0: لا مش يوم، لو تتصحري مثلا قبل الفجر بدقائق وبعدين تفطري المغرب ما تقدريش هيك.
1: انا حاليا ما قدرتش، لكن تقريبا قلت يعني ممكن
0: مش توا في الشيء. ايوه هذا بنقولك عليه. تمام، المهم انت الان يعني صعب عليك الصيام وعندك قضاء 7 ايام من رمضان، كيف تديري فيه؟
1: هذه هي، لو ما قدرت حتى في الصيف ما عرفتش ندير يعني.
0: واضح ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
1: عندي والله. تفضل. عندي حتى الوالد توفى ليها 40 يوم اليوم.
0: اللهم في الله يرحمه.
1: حتى هو كان مريض سنتين، رمضان اللي قبل اللي فات اضطر 15 يوم، لكن هو اعطى عليهم من معاشه يعني اعطى عليهم، لكن الشهر اللي فات اضطر شهر وتعب هلبة وتغلب وتوفى، فما ردش يعني ما اعطاش عليهم.
0: واضح. تسمع الإجابة يعني. إن شاء الله.
1: إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخ صالح من جدابية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا الله يرحم والديك توفى صلاة الزوال.
0: صلاة الزوال.
2: أي.
0: واضح إن شاء الله.
2: متى وكيف تصلي؟
0: واضح إن شاء الله. وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول عندي ابني يتقاضى مرتب من التضامن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا المرتب أنا نستعمل فيه لشراء أغراض للبيت ومرات أغراض خاصة بي أنا، هل علي إثم في استعمال المرتب الخاص؟ يا أخي الكريم، الأشخاص اللي فاقدين العقل يعني زهايمر ولا كذا ولا صغار السن اللي ما يعرفوش يتصرفوا وليسوا أهلا للتبرع، هذم لا يجوز أن يتصرف الوصي على أموالهم، لا يجوز أن يتصرف في أموالهم لغير مصلحتهم. يعني أنت الآن هذا ولدك أنت وصي على ماله تتصرف فيه لأنه لا يستطيع إدارة المال، فأنت شرعا مسؤول عليه، أنت شرعا مسؤول عن التصرف في ماله لمصلحته، ما يجوز لكش أنك تتصرف في ماله لغير مصلحته. لا تقول بنصرف ليانيه لا بنتصدق به، حتى الصدقة لا، كان وجبت فيه الزكاة نعم تخرج عنه الزكاة، أما إذا كان صدق التطوع ولا بتصرف هنا وهنا لا، ما يجوز لكش أنك تتبرع به، لأنك أنت شرعا مأمور بالتصرف في ماله لمصلحته فقط. وتقول والله هو يقول معليش لا هو ليس أهلا للتبرع، ما يقدرش يتبرع هو لا الصغير ولا اللي فاقد العقل، ما يقدرش يقولك ولا برا خوض ومخلص، هذا مش ما عندهش أهلية للتبرع، فشرعا أنت ما تتصرفش ماله إلا لمصلحتي، إلا إذا كنت فقيرا معاش عندك شيء. ربي قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما تتوسعش تأخذ بقدر الحاجة. أما إذا كان ربي كفاك وعندك، نقول لك مثلا أنتم الأسرة مكونة من 5 أنفار ولا كذا وهو يأكل، فأنت خذ من مال الخمس يعني اللي تصرفوا فيه، مثلا تتصرف في 2000 دينار خذ منه 400 جنيه مثلا للأكل لو عارف أنه يأكل هو في الخمس مثلا، ولو أنت خليتها لحاجات الخاصة هذا أولى، يعني ما يجوز لكش تصرف في غير مصلحتي، إما أن تعتبره شريك معاك وبيدفع اللي كلاه، وإما أن أنت يعني باعتباره عنده مال، وإما أنت تتكفل بهذه الأشياء وتخلي المال مس، لكن تشري بماله أغراض خاصة بيك ولا أغراض البيت وتتوسع في ماله ما يجوزش هذا شرع. الأخ محمد من بنغازي. أخ محمد تفضل.
3: مرحبا حسنا.
0: تفضل يا أخ محمد.
3: قلت لك فيه ناس عند أعمام ورثة يارثوا أعمام ولا وفي أعراضي وكل حاجة، بعدين يقول لك أرجع حصتك لنبيع، وهم عندهم أموال كثيرة يعني أموال واجدة،
0: وهم ما حصلوش مشتري ولا ما يبوش يبيعوا خلاص،
3: لا يبيش يبيع ويشري سلع عنده ملايين أقسم بالله.
0: لا مش هو، لا مش نقصد انه هو مجبر يشري، يعني هو عرضت العقار هذا للبيع وما فيش مشتري ولا لا؟
3: ما عرضاش هو يشري شراء ما يبيعش، لكن يقول لك خلي مين نبيع، انت من بيع نعطيك.
0: انت من بيع نعطيك.
3: وسنوات معدودة.
0: واضح إن شاء الله
3: تسمع. هو مرات الوريث الله يموت يتوفى الله ويخلي مشكلة هاي الناس خرب عدا.
0: صحيح. تسمع إن شاء الله التوجيه يا أخي محمد، خليك معنا إن شاء الله.
3: الله يبارك.
0: الأخ صلاح من جدابية.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بنت الشيخ الأخ من الرضاعة، هل يجوز أن يسافر مع أخته في الرضاعة؟ أخ
0: الرضاعة.
4: هذه واحدة. ثانيا نبغى ملاحظة يا شيخ، ملاحظة على انقطاع الكهرباء من الحكومة وكذا، حكينا في واجب الملاحظة، لكن نحكي عن المواطن. أصحاب المحلات وفي الحيشان وكذا، الضي يولعوا فيه، بعد يجي الضي فيه كهرباء، الساعتين ولا ثلاثة ولا خمسة فيهم كهرباء يشيفين. يولعوا في الضي تتلوانا في النهار وسط الشمس تو في الوقت هذا، تقوم ولع الضي محلاتها محل لمبة كبيرة ومولعين كذا ليش استضعف يا أخي الشيخ، نقول لك نصيحة.
0: حاضر إن شاء الله. إن شاء الله يا أخي صلاح.
4: السلام عليكم بارك الله فيك.
0: السلام بارك الله فيك. هذا أيضا سائل أو سائلة نقول عندي أخوي دار حادث سير وكان هو المخطئ لأنه دخل في طريق معاكس وتسبب في حادث سير، مما تعرض صاحب السيارة المقابلة لكسور في القدم ونقل إلى مشفى غطشعال وأجرت له عملية جراحية، وبعد العملية قال الأطباء العملية ناجحة واستيقظ المريض وتكلم مع أهله وهو بخير. بعدين حصلت مضاعفات بعد العملية، دخل المريض في غسيل الكلى ثم إلى عدم التنفس إلا بالأكسجين وثم دخل في غيبوبة ومات الرجل بعد 9 أيام من العملية. ومن بعد علمنا أن هناك خطأ طبيا، وهناك من يقول أن الميت كان يعاني من مرض الكلى وهو لا يعلم ما حكم الشرع في هذا الأمر. هذا يعتمد على تقرير الطبيب الشرعي يا أخت نور. تقرير الطبيب الشرعي إذا كان قال أن الحادث هذا هو سبب في الوفاة، يعني كان سببا بطريقة أو بأخرى في الوفاة، فنقول هنا وجب على أخيك صوم الكفارة وتجب الدية، يعني الدية لأهل القتيل. أما إذا كان تقرير الطبيب الشرعي يقول لا للحادث هذا مليش علاقة، هذا عملية ونجحت وما فيش كذا، ولكن حصلت مضاعفات أخرى بأسباب أخرى إما من خطأ طبي ولا هو كان أصلا مريض من قبل بالكلى، ف يعني صارت له يعني أشياء هيجت هذا، فكان التقرير الطبيب هيك معناه ما لكمش علاقة بالوفاة وبالتالي ما تجبش عليه لا كفارة ولا دية. لكن أنا بنبه أصلا عليه الأخ هذا بارك الله فيك أخوك هذا، علاش يمشي في الاتجاه المعاكس؟ يعني فيه قوانين شرعت لتنظيم حياة الناس وحفظ النظام العام، هذه القوانين لما يسنها ولي الأمر أو الجهة المخولة لما تسنها قوانين المرور وكذا، هذه أصلا شرعت للحفاظ على النظام والحفاظ على الأنفس، فالالتزام بها واجب شرعي. الالتزام بها واجب شرعي، لما يقول لك أنا مثلا أوقف في السيمافر الأحمر فأنت يجب عليك شرعا أنك ما تتجاوزهاش. علاش؟ لأن تجاوز هذه الإشارة قد يؤدي إلى الحوادث والوفيات واختلال النظام وكذا، فإحنا مفروض شرعا يجب علينا أن نلتزم بهذه اللوائح والتنظيمات التي لا تعارض شرع الله سبحانه وتعالى. مش إحنا مش نقول ولي الأمر يعني هو مشرع يحق له أن يعني يصدر أي قانون، لا، أي قانون يوافق الشريعة ويوافق مقاصدها من الحفاظ على النظام والأنفس والممتلكات ولا يعارض الشرع في وجه من الوجوه نقول هذا ما فيه شيء أي بأس. لكن تجيب لي اتفاقية سيدا وتجيب لي قانون العنف ضد المرأة ضد الطفل اللي هو يعارض يعني الأحكام الشرعية نقول هذا لا، هذا ما فيش. الشريعة الإسلامية هي المصدر التشريع، كل تشريع يخالفها باطل. أما أن يعني القانون يكون هو في إطار مقاصد الشريعة والحفاظ على كلياتها، هذا قانون يجب علينا أن نلتزم به، لأن التزامه يعني حفظ للأنفس وحفظ للأموال وحفظ للأعراض. معنا اتصال الأخ خالد من غريان. يا خالد تفضل. انقطع الأخ خالد. الأخت إيمان من مصراتة.
5: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا بنسأل حضرة الشيخ على الميراث.
0: تفضل يا سيد.
5: والله أنا عندي 2 خوت. ودرنا تنازل وأني الحق خواتي تنازل وأني ما نبيش نتنازل. والحق جبر علي جوزي قال لي لا حتى أنت تنازلي كيف خواتك. أيوة وبعدها أنا درت التنازل يعني.
0: انقطع الاتصال مع الأخت إيمان. إذن أم أوس سألت قالت رمضان اللي فات فطرت 7 أيام يعني بسبب العذر، وتوى لما جيت بتقضي هي ما تقدرش لأنها يعني في فترة وحم وكذا ما تستطيعش صوم. قالت كيف ندير في 7 أيام هذا؟ انتظري أيام الشتاء النهار يكون قصير وتصحري كويس، وبعدين يعني صيمي يوم مثلا وارتاحي يومين 3. لا يشترط أن تكون الأيام متتابعة، ما ترهقيش نفسك أن يكون وراء بعضهم الأيام، لا تقدر تصيمي يوم وترتاحي شوي وتصيمي وهكذا. كان قدرتي ومكنك الله سبحانه وتعالى من الصوم الحمد لله أديتي الدين اللي عليك، كان ما قدرتيش وحاولتي أكثر من مرة تستني حتى بعد رمضان ما فيش أي إشكال، لأن هو تأخير القضاء إلى لين يخش عليك رمضان جديد هذا يعني حرام. يعني عندك وقت موسع من رمضان إلى رمضان، لكن بعد رمضان لا، يبدأ حرام ويبدأ تلزم فيه الفدية اللي هو 5 دينارات مع القضاء.

0: معنا اتصال الأخ شريف من شحات.
1: السلام عليكم شيخ صالح، شو حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: شيخ صالح، لا أسألك سؤال، أنا طبعا نعاني من الارتجاع المريئي. فشنو حكم الصوم؟ أنا مرات في الصبح في الارتجاع، خاصة في فترة الصبح بعد أذان الفجر يزيد معايا، لكن أثناء النهار ما خفيف، لكن ديما. فشنو صيامي؟ هل الارتجاع المريئي مؤثر في صومي ولا نصيم عادي؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله أخ شريف.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: الأخ محمد من مصراتة.
2: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ، خلينا نسأل السؤال على تنازل. يعني عندي عمي قتل خويا سنة 2018. واحنا احترمنا رأي شيابينا وكبارنا واعطيناه التنازل على أساس قتل خطأ. وبعد ما مشينا توصلنا في ملف القضية، طلع القتل قتل عمد وهو مع طرف ثاني مش ذكرهم. هل التنازل ده حلالي ولا حرامي؟
0: انتم قصدي كيف ما تعرفوش الواقعة؟ ايه،
2: احنا كبرنا بعمامي واحترمنا
0: رأيي في ماشي، تقولي كبرنا وغلبونا وتنازلنا، لكن تقولي ما نعرفش هل هو خطأ ولا عمد، كيف ما القضية يعني بتكون الواقعة واضحة عندكم يا عمد يا خطأ؟
2: ايه، هو حتى في اعترافاته ما اعترف بروحه مع طرف ثانية. القتل تو طلع قتل عمد، هو القتل خطأ.
0: واضح ان شاء الله، تسمع التوجيه ان شاء الله. تمام تمام. السؤال الثاني لأم أوس، قالت والدي توفي رحمه الله، قالت مريض، هو من سنتين قعد مريض، افطر 15 يوم في رمضان الأول وطلع عليه فدية هو 5 دينارات عن كل يوم، وبعدين الشهر الثاني معطاش عليه وتوفى، هو لا يجب عليه الفدية أصلا ولا يجب عليه الصوم. العاجز هذا المريض اللي مرضه ممتد ما يجبش عليه، لكن شنو نقوله؟ يستحب له أن يطعم يعني عن كل يوم، يعني هو دار المستحب، لما أعطيه 5 دينارات عن كل يوم فعل أمرا مستحبا يثاب عليه. أنتم تو تبوا برا بأبيكم، تعطوا عليه 5 دينارات عن كل يوم من باب الاستحباب، ما فيش بأس، عادي تعطوا عليه على الشهر هذا اللي مزى اللي ما طلعش. الأخت إيمان من مصراتة.
3: أيوة
0: السلام نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلتي عندي زوج خوت تنازل أخواتي وخوتي وأنا ما نبيش، بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجك.
3: أيوة وتوى نبي نرجع أخويا، قال لي لا، وأنا دايرة تنازل أخوتي اثنين، وبعدين خويا الأصغر طلع يعني قال لي نحالف على حصة خواتي ما نبيش نقدم، وأنا بنبي نرجعها لروحي بحكم ذلك. يعني
0: انت بالك غير تعركتي معاهم توا تبي الحصه ولا شن تغير توا؟
3: لا لا لا لا والله ما تغيرت، انا من الاول الحق مش راضيه، بغرب غصب وكانوا دناي صغيرين وتوا دناي كبروا.
0: قديش لها هذه؟ قديش لها؟ قديش لها هذه القصه؟
3: تنازل والله من 2008 الحق.
0: ايه، وتوا معروض شيء قدام القضاء ولا لا؟
3: لا والله يا عم للقضاء ما زلت ما مشيتش، لكن قلت منسل يعني الشيوخ قبل.
0: لا إن شاء الله تسمع الإجابة.
3: يعني هل نرجعها؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ صالح من جدابية قال بنسأل على صلاة الزوال، متى وكيف؟ صلاة الزوال هي النافلة بعد أذان الظهر وقبل صلاة الظهر، يعني لما يدن الظهر تصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر. بعض العلماء قالوا الأربعة تصلى مجموعة، تتصلى الأربعة كلها بتشهد واحد، لكن الصحيح أن النافلة سواء كانت صلاة ليل أو نهار يسلم فيها من ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، ويعني قاسوا عليها العلماء صلاة النهار لأن الحديث ما صحش في صلاة النهار، لكن قياسا على صلاة الليل، صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى، فبالتالي تخلي الظهر يدن وتصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم، هذه هي 4 ركعات النافلة قبل الظهر. الأخ محمد من بنغازي

قال فيه ناس يعني مشتركين في ورث، ولما يطالب الفقير المحتاج بحقه يقولوا له والله استنى لما نبيعه نعطوك. هذا لا يجوز، تأخير القسمة بعد وفاة المورث حرام شرعا وغصب وغصب وظلم وتعدي. ميصحش أنا مثلا مقعمز في البيت ومستفيد منه، ولا على خاطر تجارتي وأموالي نقولهم والله يستنوا كان حصلت حاجة نعطيكم، كأن شيء يريد أن يتفضل به عليهم. يقولهم كان بع الحوش هذا ما عندكمش فيه، أنتم الأخوات ما عندكمش فيه، قداش نصيبكم؟ 100,000 200,000 تولى ما نحصل ولا نبيع نعطيكم دايرة بالزايد. هذا لا يجوز شرعا، ما يصحش. مباشرة بعد الوفاة والعزاء خلاص ينفض العزاء مباشرة، مفروض الشخص المسؤول إما الوالدة كان قاعدة حية ولا الأخ الكبير ولا اللي عنده كلمة ومسموع يجمعهم كلهم ويقولهم هذا الفلوس وهذا الأرض وهذا العقارات تعالوا بنقسمه كل واحد ياخذ حقه. ما فيش واحد يقولي ما نبيش ولا مش عارف شين، لأن نعرف احنا أن النساء يغلب

الوالده كانها قاعده حيه، ولا الاخ الكبير، ولا اللي عنده كلمه ومسموع، يجمعهم كلهم ويقول لهم هذا الفلوس وهذا الارض وهذا العقارات، تعالوا بنقسمه، كل واحد ياخذ حقه. ما فيش واحد يقول لي ما نبيش ولا مش عارف شين، لان نعرف احنا ان النساء يغلب

0: أخ محمد تفضل. انقطاع الأخ محمد. الأخ صلاح من جدابية قال الأخ من الرضاعة هل تسافر معه أخته؟ يعني نعم، لأنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم، إلا مع زوجها ولا محرم لها. الأخ من الرضاعة محرم، لأنه لا يجوز له أن يعني يتزوجها، محرم عليه على التأبيد، زي خوها يعني، خوها زي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وبالتالي خوها من الرضاعة هذا محرم وتسافر معاه ما فيش باس. أخ محمد من طرابلس تفضل. يا أخ محمد
1: يا شيخ مثلك.
0: إيه نعم تفضل.
1: الغش حرام ولا
0: الغش؟
1: إيه
0: أهو. تسمع إن شاء الله الإجابة، تسمع الإجابة يا أخ محمد. الأخ مصباح من غريان.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم
2: الرحمن.
0: السلام ورحمة الله.
2: في ميزان حسناتكم إن شاء الله أنت والجميع.
0: آمين وإياكم أخ مصباح، بارك الله فيك.
2: لا ينسى إخواننا في غزة ويلطف بهم يا رب.
0: اللهم آمين يا رب.
2: يا شيخ عبد الرحمن.
0: نعم.
2: تو في معاملة، أنت التاجر ولا وأني الزبون. أخذت منك بضاعة ب 48 جنيه باهي، وأعطيتك البطاقة، قلت لك نبي زوج جنيه نحاس باهي، وأعطيت قلت لك قص قص 50 وأعطيني زوج جنيه نحاس جائزة ولا شيء نديرها ولا لا؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة. الأخ صلاح أيضا قال انقطاع الكهرباء، قال تكلمنا عليه من يعني على الحكومة وكذا، نبوا شن الواجب على الناس. هو يا أخ صلاح، من يا أخ صلاح، للأسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومن تضيع الأمانة تكليف الناس يعني سراق وغير يعني أصحاب كفاءة، يعني أن يولى شخص فاسد ماليا، ذمته المالية فاسدة، أو شخص يتعاطى الخمور والمسكرات، أو شخص يعني صالح لكن ما عنداش كفاءة ولا خبرة ولا كذا، لكن التولية على شني؟ والله على الولاء ولا على القبيلة ولا على الجهة ولا هذا، راه حرام شرعا لا يجوز. لابد من تولية الشخص الصالح اللي هو يخاف الله سبحانه وتعالى وقوي في الحق، ويعني عنده إرادة وتنفيذ قوي في تفكيره وتخطيطه وعمله، وأمين ما يسرقش الناس وما يخونهمش وما يكذبش عليهم وما يخدعهمش، هذا الذي يولى. لكن للأسف احنا أشبح يعني تلقى من يولى في المسؤوليات والوظائف السراق، ويعني الناس اللي ما عندهمش كفاءة يحطوه وزيرنا، بعدين يحولوه وزير غادي، وبعدين يحولوه كذا، والشخص الصالح يجربوه شوي وبعدين يلوحوه للأسف. وهذا مش في زمن فبراير ولا الآن، بس من عهد القذافي كان نفس الشيء، يدوروا في الناس هذا فاسد هنا يشدوه خانب في جهة ما، يحولوه لجهة أخرى، بدل من يحاسب ويعاقب وتسترجع منه الأموال وتنزل به أقصى العقوبات باش يكون عبرة لمن يفكر في هذا الأمر، لا يكافئوه بمنصب تاني للأسف. والناس الصالحة وأصحاب الكفاءة ما يقربوش حتى القروب لهذه الأماكن للأسف، فهذا من خيانة الأمانة التي سيسأل الله عز وجل من ولاه الله أمر هذه الولاية، اللي بيحط المسؤولين بيسأل ربي يقول تعالى جاي علاش حطيت فلان، مش تعرف انها فاسد وتعرف انها يعني مرتشي وتعرف انها ما عندهاش كفاءة، علاش تحط على الناس؟ ما يقولش انا والله انا ما دخلنيش به وانا هو، لا يعني كل شخص له ولاية مسؤول امام الله، ان شاء الله مدير مدرسة، ان شاء الله يعني رئيس قسم في مؤسسة، كل من له يد في توليته بيسأل الله سبحانه وتعالى علاش ولاته وهو فاسد، علاش ولاته وهو ما عندهاش كفاءة. فللأسف هذه الأزمات اللي احنا متتابعة علينا في كل شيء، بعضها مفتعل وبعضها لأن الناس هذو ما عندهمش كفاءة ولا يعرفوا كيف يتخلصوا من الأزمات هذه، يعرفوا كيف تخطيطه قديش بيقعد سنة وكم يملى جيبه من المال وبعدين بيمشي في حالة لأن ما فيش حساب، بس هذا هو.

0: والباقي يعني شن احنا مثلا المركزي ما يقدرش ينزل الدولار اللي من بيش نقوله لجنيه ونص، لكن اللي 4 جنيه و3 جنيه ما يقدرش ينزله يقدروا ينزلوه، والإجراءات معروفة ويتكلموا عليها أهل الاقتصاد، لكن يعني أصحاب الأموال المرابين والتجار والخدمة معاهم وكذا هذه ما تخليش، وكذلك استبعاد أصحاب الكفاءة يعني ما يقدروش يصلحوا التعليم. تو الأخ هذا ولدنا محمد هذا اللي يسأل عن الغش، حرام بالله عليكم، يعني نسبة النجاح قصدي ممتاز، أرقام رهيبة، هو ما يعرفش يكتب اسمه، يعني علم من نكتبه فمن نزلبحه، يعني هل هذه نسبة نجاح حقيقية في الشهادة الإعدادية اللي طلعت هذه؟ وين وزارة التعليم؟ وين يعني خير ما يجيبوش أصحاب الكفاءة اللي عندهم يعني مؤهلات تربوية وخبرة قديمة ويعالجوا الخلل اللي صاير؟ وين الفساد في الصحة؟ الناس تعاني في الأورام، جرعة ب 17 و 18000 وهو ياخذ 900 دينار بالله كيف بيشريها؟ يعني فساد كل ما تشبح يمين ويسار تشبح تلقى الفساد بسبب تولية ناس مش أكفى. لو كان ولي الأكفاء الأمناء اللي بيخنبوش راهو الناس في رغد العيش في جميع القطاعات. الأخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم شيخ أحمد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يجزاك تحية طيبة لي. الله إن شاء الله وجميع العلماء غزة وطاقم صاحب ليك والله. هو زي ما قلت وحضرتك، لكن يا شيخ عبد الرحمن وين الصالحين المؤخرين يعني زي كده على شريحة معينة معروفة؟ أنا مش عارف وين السلبية دي بغض النظر، هل ما فيش وين الكتاب وين مش عارف شن هم والشرائح الثانية يعني من الظلم هدايا؟ يعني لو كان في ناس بتقدم كذا ما أعتقدش إني تولى يقول زي ما أقول المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل المصيبة في سكوت الأخيار. نسأل الله العفو والعافية وإن شاء الله يبصرنا بعيوننا بالله. نبي كلمة على الضجة المبالغ فيها رغم أن عودناها كم مرة والناس وسوا والله ما عاد جاي منها والحلف انتهى الفارغ، حتى مزالستنا ما عدت والله ينجنبوا فيها ما تعرفنا كيف نديروا معهم الحق. نسأل الله العفو والعافية وسمحنا بالله.
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك استاذ
0: محمد. فيكم إن شاء الله. أما الواجب على الناس، الواجب على الناس أو الحاجة أن يعني ينتزعوا حقوقهم، الحقوق تنتزع انتزاعا، ما نقعدش راقد في حوشي ونبي الكهرباء كويسة ونبي كل شيء وانا نشبح في ثلة من الفاسدين يخططوننا، واحد يطلع حكومة، واحد يقعمز مع يعني مجموعة من الأمم المتحدة ويقعمز مع أمريكا وإحنا مقعمزين في حياشنا يقررونا في مصيرنا. نطلعوا الناس، نطلعوا نقولوا كلمة الحق، نعتصموا قدام الأماكن هذه اللي هي أصحاب قرار وندفعوا بالناس الكويسة اللي نشوفوها تقدر تخدم. نشوفوا واحد في قطاع الكهرباء كويس مثلا ندفعوا به ونقولوا مش هنحوله من هنا لين تحطوا فلان، نعرفوا واحد والله في قطاع الصحة كويس، نمشوا الناس يطلعوا بالآلاف المؤلفة يقعمزوا يقولوا احنا مش هنحوله مكاننا لين تحطوا فلان. هيك يعني الناس يعني قوة المجتمع هذه يراه ما يقدرها حد، الكل يخشاها لما يتحركوا مع بعضهم، لكن لما نقعدوا سلبية وحدها كلمتين على الفيس ولا طالعين شباب يحرقوا في عجل في الليل ويفسدوا في الطريق ويردوا في الناس، شفت مقطع يقول أروح ولي ما عادش فيه طريق مسكرة، هذا مش هو اللي يهرب عليك الضيرة ومش هو اللي يقص الضي، قصدي جاي تستقوي على الناس اللي عنده مريض ولا جاي مروح لحوشة تسكر عليها الطريق وتقول هيا روح شي، هذه شن صلحت؟ أنا نبيك تمشي تقعمز آلاف مؤلفة قدام شركة الكهرباء وتلزوا الفاسدين اللي غادي الناس يقولهم لين تولوا فلان أو كويس، شوفوا أي شخص أمين ونزيه وقادر على إدارة القطاع هذا أدفعوا به، ويمشوا الناس غادي يعتصموا ما يروحوش لين يحطوه. هيك نقدروا يعني نوجهوا الحكومة يعني غصبا عنها للاختيار الصالح في الصحة في أي قطاع، هذا أول حاجة نديره. بعدين تاني شيء راهو الإسراف ما يجوزش على كل حال، يعني احنا الفترة اللي فاتت يعني السنة اللي فاتت ولا كذا كان ضي كويس، لكن تمشي المحلات زي ما قال تلقى الكواش فاضم تلقاهم في النهار، المحل تلقى فيه مش عارف 200 لامبة، علاش قصدي ما أشياء مبالغ فيها هلبة. صح أنت تقول أنا والله ندفع في الضي وأنا كذا راه وما ناخدش فيه هيك سرقة لكن في نفس الوقت ما نصرفش اللي يكفيني نديره، يكفيني مصباح واحد ندير واحد، والله ما يكفونيش مصباح يكفوني أربعة ندير أربعة، لكن مش لازم ندير 20 و30، مكيف واحد يسدني في الصالة هذه مش لازم ندير زوز ولا ثلاثة لأن هذا إسراف يعني نفوت الحد، وهذا مش تبريرا لي يعني تقصير الجهة المسؤولة، لا الجهة المسؤولة هذه مسؤولة أمام الله وأمام الناس، والناس مفروض يغيروا يعني يغيروا الأمر هذا بقوة يعني الكلمة متاعهم وقوة ضغطهم، وكذلك يعني حتى احنا في نفس الوقت حتى تتحسن الكهرباء يجب علينا أن ما نصرفوش فيها، لأن الله عز وجل لا يحب المسرفين على كل حال. الأخت إيمان من مصراتة قالت عندي زوز خوت وتنازلوا لهم أخواتي كلهم وأنا ما بدش نتنازل، لكن بعدين درت التنازل بناء على ضغط زوجي، وقالت أنا درت تنازل لزوز من خوتي، ولكن واحد قال لا ما ديروا ليش تنازل ما درت لاش، فأنا نبي نطالب بحقي فيه هذا. والله يا أختي إيمان هذا الأمر هذا يعني ما نعرفش الأشياء اللي تطلب عند المنازعة، يعني رأوا مثلا أنا ماشي 100% متنازل لي أخوتي، لكن بعدين تعركت معهم نمشي نقولهم أنا لا ما صار ليش من التنازل، هذه رأوا لا ما لكش الحق فيها، خاصة لما تقولي من 2008 لتو. لكن إذا كان فيه إكراه حقيقي بالفعل ليك، فيه إكراه حقيقي يعني كأن مثلا زوجك يقول لك يا تتنازلي يا نطلقك وتروحي مثلا، مثلا أكرهك هيك قال لك، وبعدين انت تو شفتي ان تبي تراجع عليه هذاك، تمشي المحكمه وتقدمي شنو يثبت هذا، وبعدين المحكمه يعني تقول كلمتها اذا كان فيه اكراه حقيقي عليك. وبالنسبه للاخ هذا، ما انت علاش انت نزلتي صيغه التنازل، تنازلتي لهم يعني على حقك كلها، معناها حتى اللي جزء منا لاخوك، وكانت نزلتي لهضم الزوز واحتفظتي من البدايه نيتك بتحتفظي ب يعني من حصتك لاخوتك اللي اخوك الاخر اللي هو التلت، هذاك شيء ثاني، ما هذه تبي انتم تو تمشوا لفرع الافتاء في مصراته، تمشوا لمصراته غادي وتمشوا طرفين، ما تمشيش بروحك، ما يسمعوش منك انت بروحك، تمشي انت وتمشي من يمثل طرف اخوتك الزوز هاضم ولا يوكلوا واحد منهم، وتمشوا كل واحد يقول كلام وبعدين سهل، هذا في حاله ما رفعتوش الامر للمحكمه. كان رفعتوا الامر للتحاكم المحكمه خلاص المفتي ما عادش يتكلم في امر معروض على القضاء. الأخ شريف من شحات قال عندي ارتجاع المريء، وقال كيف قصة الصوم؟ قال أنا في ديما في بداية النهار هو اللي يصير لي الشيء هذا، لكن في بعدين في وسط النهار عادي. علاش هذا يا أخ شريف؟ ممكن لأن السحور تأخر فيه هلبة، فأنت حاول تقدم السحور، تقدم السحور بكري شوية باش ما يقعدش اللي كليته قريب ويصير لك ارتجاع. عموما لو انت صار لك يعني شيء اخرج مباشرة، طلع يعني كل ما يصير شيء في اثناء النهار اثناء الصوم ما تبلعاش من جديد، طلع برا، وهذا ما يأثرش على صحة الصوم ان شاء الله. اذا كان رجع منه شيء، وهذا الرجوع احيانا يصير فقط، فنقول لك هنا لما يرجع شيء منك هذا يجب القضاء في اليوم هذا. إذا كان تقولي كل يوم هو نفس الشيء نقول لك توكل على الله صيم وما فيش باس إن شاء الله، حاول إن ما يرجعش، ولو رجع ما عليك شيء. فأنت عندك يعني عدة أحوال، أول حاجة إذا كان يعني تقدر تطلع برا اللي يرجع هذا ما يرجعش للجوف تاني فهذا الواجب عليك، طلعه وما يأثرش على الصوم. إذا كان تقول لا أنا ما نقدرش لازم يرجع منا شيء إلى الجوف، فنقول لك هل الرجوع هذا دائما ولا احيانا؟ تقول لي لا والله 3 4 5 ايام في شهر رمضان، نقول لك اقضيهم هضم، لان الامر

فهذا الواجب عليك، طلعه وما يأثرش على الصوم. إذا كان تقول لا أنا ما نقدرش لازم يرجع منا شيء إلى الجوف، فنقول لك هل الرجوع هذا دائما ولا أحيانا؟ تقول لي لا والله 3 4 5 أيام في شهر رمضان، نقول لك اقضيهم هضم، لأن الأمر

ليس منا. وفي رواية من غش فليس منا. يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على طريقتنا اللي غش، لأن طريقة الإسلام ما فيهاش غش. ومن يعني أعظم صور الغش ما يجري الآن في التعليم، شفتوا مخرجات التعليم تاعنا كيف ضعيفة وسيئة ويعني هزيلة. هذه المخرجات سببها الغش. كل ما يكون نظام التعليم تاعنا ممتاز ودقيق وما يطلعش منا إلا المؤهل، حتكون مخرجاتنا كويسة، حيكونوا أطباءنا كويسين ومهندسيننا كويسين وطيارينا كويسين ومدرسيننا كويسين، لأن ما فيش غش، كل واحد بجهد أثبت كفاءته فوصل إلى هذا المكان. لكن ويعني معقولة مدير مدرسة يقولون بالله يجيبوا تليفوناتكم كلكم باش تنقلوا؟ يعني هذا خيانة للأمانة التي أسندت إليه، والله خيانة لله ولرسوله وللمسلمين. يعني خان الله سبحانه وتعالى في هذا التكليف اللي كلف به، وخان النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعني حرم الغش، وخان الأمة اللي مسلمت للمدرسة ومسلمين لأصغارهم باش يعلمهم وكذا. ما يقوليش والله في أولياء أمور هيك يبوا أولياء الأمور الغشاشين ما يعنوناش، احنا نبوا أولياء الأمور الناصحين. في أولياء أمور يعانوا في الامتحانات، يقولوا احنا نربوا في صغارنا ونقولوا له ما تغشش، حتى رسبت عادي ما تغشش، يجي يقول لا يا بابا راه كلهم شادين الكتابات ويكتبوا، كلهم شادين التليفونات ينجحوا كلهم وانا ما ننجحش. يعني حتى اللي بيحاول يربي صغاره على يعني القيم والأخلاق هذه يحاربوه وما يخلوش يربيهم عليهم، لين الطفل يشوف بوه هو اللي غلط. شو المعنى كلهم غلط وإحنا صح؟ معقولة يخلوا المفاهيم تنقلب عند الأطفال؟ الغش هذا حرام ولا ينتج شيئا. راو القصة مش ورقة راو تتعين بها، يعني القصة هي قصة كفاءة ويعني تفوق في المجال متاعك. أو نشوفه في أطباء عيادة فاضية وطبيب ما تحصلش موعده إلا بعد 3 أو 4 شهور، شو الفرق؟ ما هو كلهم قروفة. هذا قري وأثبت كفاءته هذا الشخص، وهذا الثاني ما أثبتش الكفاءة، وهكذا في كل التخصصات. لكن احنا ما نتركوش المجال للصغار نقول والله اللي بروحه هو بيدير قيم وبيقرأ، لا، احنا المدرسة نلزموه بها هو صغير. احنا نعودوه على أن ما فيش حاجة اسمها غش، ينسى شيء اسمه غش فيعتمد على نفسه ويقرأ. هم أول يوم أول يومين في طلبة يقروا، وبعدين لما يلقوها غش خلاص يستسلموا، ما عادش يبدو يقروا، يقول لك أنا غدوة بتجيني الإجابة جاهزة. هذا ما يليق شراء، هذا خيانة للأمانة وإفساد للجيل. كلمني أنا الحقيقة عندنا موجه يعني مفتش تربوي فاضل الشيخ بوعجيل الضاوي من الأصابع، كلمني الفترة اللي فاتت، يعني يشتكي من طريقة وضع الأسئلة، يشتكي من التصحيح، يشتكي من النتيجة. يعني 95% يعني في في في في منطقتنا ناجحين، معقولة 5% بس اللي قعدوا؟ والممتاز هذا أعداد رهيبة جدا جدا، يعني هذو مفتشين تربويين وخبرة سنوات كفاءة، يعرفوا النتائج ويعرفوا المخرجات ويعرفوا المنهج ويعرفوا المنطقة اللي هم فيها. النتيجة غير صحيحة إطلاقا. علاش تجي مدارسنا احنا مدارس الإمام مالك تلقى النتيجة 49% الناجحين؟ هذه نتائج حقيقية، لأن اللي جايين طلاب صفوة ومع هذا نجحوا منهم 49%، لأن لا فيه غش ولا فيه محاباة ولا فيه تلاعب في التصحيح ولا فيه مساعد، كل واحد وجهده. هذه نتائج يعني أولياء الأمور اللي حريصين على مصلحة يعني أبنائهم يفرحوا بها النتيجة هذه، مش يقول والله جبت لي الأول 95% 100%، وهو يعرف أنه ما يعرفش يكتب اسمه. هذا كلام ما يليقش، لازم النتائج تعكس المخرجات الحقيقية باش احنا نعالجه إذا كان في خلل. كيف بنعرف؟ وتو لما تقول لي احنا نسبة النجاح 90%، معنى نقول ان التعليم ماشي 100%، معش حتى يحتاج إصلاح. لكن لما تقول لي نسبة النجاح لو يديروا نسبة حقيقية حتى 10%، أنا نقول لكم ما توصلش. بعدين احنا نجو نعالجوا الخلل، علاش نسبة نجاحنا 10%؟ شن المنهج؟ بالهون خلي نطوروا المنهج. لا والله مش المنهج، الأساتذة يبوا دورات تقوية ولا يبوا في المجال التربوي وإيصال المعلومة وتنويع وسائل التعليم مثلا، نديروا لهم دورات. لا والله الطلبة نديروا كيف طرق لتحفيزهم تأديبهم. يعني معقولة الغي الضرب معاش تضرب؟ لا، الضرب يعني دير له ضوابط فقط، لكن تقول لي مدرسة لوح منها العصا كيف بيقروا الصغار؟ هذا كلام ما يجيش منا. راهو واحد يقعمز في الليلة يطلع لنا قرار لا بناء على
يعني تقرير مفتشين تربويين، لا هيك وخلاص كل واحد يدير في القرارات من جهته من دماغه كل ما يخطر لحاجة يديرها قرار، هذا ما يليقش.

مندير شيء زي هذا لازم نكلف لجنه من خبراء، اللجنه نتاع الخبراء هذوم يقولوا لي والله احنا الواجبات كويسه للطالب، خلاص ندير قرار بان فيه واجبات، يقول لي لا الواجبات ما تصلحش، بايش البديل على الواجبات؟ يديروا يقولوا والله الضرب اكتشفنا انه وسيله غير تربويه وما تعطيش فيه هدف، بيجيبوا لي دراسات بناء عليها بناخذ كلام، لكن انا يخطر لي نجي نقول لا ما تضربش هيك خلاص وندير قرار ممنوع، مش نقنن ونقول لا راهو مثلا الضرب على الوجه ولا اللي يترك اثر ولا اللي لا ما عادش تضرب بكل، كيف بيقرا الطالب بالحاله هذه؟ فللاسف لازم احنا نكونوا صادقين امام الله وامام شعبنا ونطلعوا النتائج الحقيقيه، بناء على النتائج الحقيقيه نشخصوا المشكله شن هي ونشوفوا الحلول اللي تعالج مشكلتنا، لكن نقعدوا نكذبوا على روحنا النجاح 95% معناها انا اموري تمام، علاش نعالج في تونس وعلاش كان اموري 100%؟ علاش دروس الخصوصيه؟ احنا لما كنا صغار ما نعرفوش دروس خصوصيه، لان المدرسين اللي كانوا يدرسوا فينا كانوا على كفاءه عاليه اللي درسوا فينا، مش محتاجين نقروا، تو ولدك كان ما تقريش انت في الحوش وترفع لي مدرس ولا مدرسه يعني دروس خصوصيه ثانيه ما يلحقش، لان فيه ازمه في المدرسين، لازم نعرف وشن الخلل اللي في المدرسين، مش عيب، ما عندهمش كفاءه نرفعوا من كفاءتهم، ندير لهم دورات تقويه، لا والله عندهم كفاءه في مجالهم لكن ما يعرفوش يوصلوا المعلومه، ندير لهم دورات في كيف يوصلوا المعلومه للطلاب، لكن هيك للاسف والله شيء يعني يندى له الجبين. الأخ مصباح من غريان قال خذيت بضاعة مثلا من محل ب 48 دينار وقلت له بالله أخصم لي ياهو 50 وأعطيني زوج جنيه من عندك أنت، أعطيني زوج جنيه نحاس، ويعني هذا هو اجتماع بيع وصرف، اجتماع بيع وصرف لكن هذا في القليل ما في شيء باس، الا ان عندنا اشكال ان يعني صاحب الماكينه المصرف شرط عليه انه ما يستعملهاش في مبادله الاموال، المصرف يقول له هذه راهو للسلع فقط، وهو في الحقيقه هنا بدل بها الزوز دينار، كان ما عنداش واضطر لذلك ممكن يقول لك يعني مثلا زي ما نقولوا 52 ولا هيك دار لك 55 واعطاك يعني 5 جنيه مثلا، هيك ماشي الحال ممكن يخصم 55، لكن هيك بالطريقة هذه راهو يقعد يبدل في الدنانير بدنانير، هذا ممنوع، مش ممنوع من ناحية اجتماع بيع وصرف لأن في القليل هذا جدا عادي، لكن الإشكالية في مبادلة المال. الأخ يونس ديما نقولوا احنا السلبية ما نبوهاش، نبو أصحاب الكفاءة في جميع التخصصات يطلعوا يتكلموا ويخدموا، ما نبوش السلبية القاتلة هذه. قال الشرائح الأخرى وين نبوا النصح من الكتاب والإعلاميين وأصحاب الأقلام، وين هم يتكلموش على الجوانب الإصلاحية في الناس ويحطوهم، لكن تلقى الناس سلبية يقولك فكني أنا بنتكلم تو بيبدأ هذاك ضدي وبيبدأ، لا قول الحق يا أخي الكريم، قول الحق وخليك أنت هذا اللي بيسألك عليه الله سبحانه وتعالى، اللي عجبه الحق باي واللي ما عجبهش ما تدوراش، ما تقعدش تراعي في الناس، ما نبيش نتكلم عليه هيك لأن بيكرهوني هذوكم ولأن كذا، ما تخليش قدامك مراقبة الناس، خلي قدامك مراقبة الله سبحانه وتعالى، خلي الكلام اللي يرضي ربي هو اللي يقوله، رضي من رضي وسخط من سخط، راه بعدين بيرضوا عليك، لكن واحد يقعد يجامل في الناس وما يتكلمش بالحق وما يبينش الحق، راه هذا إشكال في جميع يعني التخصصات، وكذلك التدمر والسلبية، يعني الناس والله البلاد والله ما صاير منها، ما يصيرش الكلام هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هذا أهلك واحد فيهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني هو كان سببا في هلاكهم بتثبيط هممهم عن نصرة الحق وإقامة الحق، مفروض ما يقولش الإنسان هيك، لأن الخير موجود والناس الكويسة موجودة في كل وقت راهو، لكن يعني يحتاج الأمر إلى أن تتكاتف الجهود ويوقفوا الناس واللي عنده حاجة يديرها ما يبعد السلبية، هيك البلاد إن شاء الله يصير منها بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سؤال أول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
3: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عند فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
2: تقريبا تبع بوسليم.
3: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
4: حتى أجنبية.
3: لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
4: تسمع بي يا شيخ؟
3: نسمع فيك.
4: لا تكلمنا على المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن عليك. تكلمنا على المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
3: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
2: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
3: آمين يا رب.
5: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
6: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكه حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
7: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
8: هذا من الجائز ما فيش باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في دي البائع هني
7: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
8: إيه نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جاب الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بس. نعم ان شاء الله.
7: بارك الله فيك.
9: دار الافتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. اولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الباب الثالث من القسم الأول، وقرأنا في القسم الأول الذي عنول له بقوله في تعظيم العلي الأعلى لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وجعل الباب الأول بعنوان في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، وجعله في 10 فصول. ثم ساق الباب الثاني وعنوله بقوله في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، وجعله في 26 فصلا، وهو الذي أنهيناه في الدرس السابق. وجعل الباب الثالث الذي نشرع فيه اليوم بعنوان فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه الله في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. وقد جعله في 15 فصلا، ولكن المؤلف رحمه الله حينما قدم لهذا الباب قال إنه في 12 فصلا، فلعله سبق قلم، أو أنه كان ينوي أن يجعله في 12 فصلا ثم خطر له أن يزيد 3 فصول عليها فصار مجموعها 15 فصلا. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم، لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفاء.
0: ساق هنا المؤلف رحمه الله مجموعة من الأوصاف في بيان كرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله وعلو منزلته وسيادته على خلقه ورفعة درجته عليهم. ومن بين هذه الأوصاف أنه أقربهم زلفى، وزلفى اسم أقيم مقام المصدر بمعنى تقريب، فهذا الاسم أقيم مقام المصدر تقريبا، قربهم زلفى وأغنى بذلك عن ذاك المصدر.
1: واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها.
0: المؤلف رحمه الله أورد في كتابه بشكل عام وفي هذا الفصل الذي نحن بصدده اليوم مجموعة من الأحاديث، كثير منها صحيح رواه الشيخان أو رواه أصحاب الكتب الأربعة أو مما رواه الإمام مالك أو الإمام أحمد أو غيرهم، وبعض هذه الأحاديث وصفها بأنها من الأحاديث المنتشرة أي الشائعة بين المسلمين المشتهرة عندهم. وهذه الأحاديث وإن لم تبلغ درجة الصحة إلا أنها تبلغ درجة الحسن، وبعضها ضعيف كما بينا في بعض الدروس السابقة. نعم.
1: وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. الفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أحمد العدل إذنا بلفظه قال حدثنا أبو الحسن الفرغاني وحدثنا أم القاسم بنت أبي بكر ابن يعقوب عن أبيها.
0: المؤلف يروي هنا الحديث التالي بسنده عن شيخه العدل الملقب بالعدل والملقب بالتميمي أيضا، وقد توفي عام 501، وهو ممن ارتحل إلى الشام إلى الشرق ونزل مكة وتلقى العلم فيها، ومما تلقاه عن أم قاسم هذه بنت أبي بكر التي تروي كتاب أبيها الإخبار في تاريخ الأخيار، وقد رواه عنه الفرغاني. وهذه العالمة تقدم لنا حديث عنها في رواية للقاضي عياض عن شيخ العدل في فصل سابق.
1: حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني حدثنا قيس عن الأعمش.
0: الأعمش هو سليمان ابن مهران المتوفى عام 146.
1: عن عبانة ابن ربعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده الهيتمي في مجمع الزوائد يقول بأن الله سبحانه وتعالى قسم خلقه قسمين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وأصحاب اليمين هم السعداء المؤمنون الفائزون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب اليمين، بل هو خير أصحاب اليمين. نعم.
1: ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا، وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قسم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال معا ثلاثة أقسام، فجعل فريقا منهم أصحاب الميمنة وفريقا ثانيا أصحاب المشأمة وفريقا ثالثا السابقون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في السابقين.
1: نعم. فقال فأنا من السابقين وأنا خير السابقين، ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة. وذلك قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل الآية، فأنا أتقى ولدي آدم وأكرمهم على الله ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني من خيرها بيتا.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من هذا التصنيف الاجتماعي البشري، من أنه جعل هذا التمايز بين الناس في تراكيبها الاجتماعية، ولكن الفضل كل الفضل والسبق كل السبق إنما هو لمن هو الأتقى والأبر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا التقسيم هو ما يطلق عليه عند العرب اصطلاح الشعب للأمة الكبيرة، واصطلاح بعد ذلك تقسيما للقبائل التي هي دون الشعب، فتكون هناك القبيلة ودونها العمارة ودونها البطن ودونها الفخذ أو الفخذ ثم الفصيلة. فهذا التقسيم الاجتماعي بحسب الكبر والكثرة العددية في السكان يكون أدناه الفصيلة ثم الفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم القبيلة ثم الشعب. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث من قريش التي هي عمارة من كنانة، قبيلة كنانة، ولكن العرب قد يطلقون القبيلة على ما هو دونها، وقد يطلقون البيت أيضا، فيقال قبيلة قريش كما يقال قبيلة كنانة. نعم.
1: فذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومن حديث أنس رضي الله عنه أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر.
0: هذه ثلاثة أحاديث ساقها المؤلف. أولها سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة، ووجبت هنا بمعنى ثبتت، وجبت هنا بمعنى ثبتت، لأنه لا شيء يجب على الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة وجبت وثبتت له وآدم بين الطين والماء. وجاء هذا الحديث بعدة صيغ وروايات، ومنها آدم مجندل في طينته، وكل الروايات تعني سبق قضاء الله بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم. وساق الحديث الثاني عن واتلة ابن الأسقع المتوفى عام 83 للهجرة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الحديث.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
0: اصطفى أي اختار واجتبى الله سبحانه وتعالى من

0: ومنه بنو إسرائيل. أما إسماعيل عليه السلام فهو ابن إبراهيم وأمه هاجر، اللذين تركهما في مكة، وكان يزورهما بين الفينة والأخرى، وأمر أن يبني هو وابنه إسماعيل البيت الحرام، ثم أمر بذبح ابنه إسماعيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم بني إسماعيل، أي العرب، ثم اصطفى من بني إسماعيل بني كنانة. نعم.
1: وفي حديث ابن عباس:
0: واصطفى من بني كنانة بني هاشم، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مختار بنص هذا الحديث، ومختار في تسلسل اصطفاء من عند الله سبحانه وتعالى، حتى كانت النبوة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء إلى هذه الحياة الدنيا وبلغ سن 40.

0: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. وعن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم.
1: السيدة عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو أن ملك الوحي عليه السلام تأمل في الناس فلم يجد خيرا من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتأمل الأهل والأصحاب للناس فلم يجد خير آل من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، فارفض عرقا.
1: هذا الحديث تقدم معنا في أول الكتاب، في أول القسم الأول، وفيه بيان للمكرمة الإلهية التي أكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسر به ليلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سماوات العلا، فما فوقها إلى سدرة المنتهى فما فوقها. وتقدم سند الحديث في ذاك الموضع في أول الكتاب، والمؤلف هنا لم يرد السند، وإنما اكتفى بسند الحديث الأول كعادته في هذه الفصول، يأتي بالحديث الأول مسنداً ثم يرد بقية الأحاديث منسوبة إلى رواتها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تتبعت هذا الحديث في كتاب المهذب من كتاب الشفاء بتعريف حقوق

0: المصطفى لأحد أهل العلم اختصر فيه كتاب الشفاء وحذف منه أشياء كثيرة، حذفها لأنه لم يراها تبلغ درجة الصحة أو الحسن، ومما حذفه هذا الحديث. ولكن صاحب المهذب في هذا الفصل أورده وجاء به، فلماذا هو حذفه من أول الكتاب وجاء به هنا؟ من نظر إليه أو إلى عمله في أول كتاب اعتقد أن الحديث واهٍ وأنه لا يصلح للاستشهاد ولهذا حذفه، ولكنه حينما أورده أي صاحب كتاب المهذب في هذا الفصل دل ذلك على اتباعه لمنهج معين، وهو أنه مما يحذفه في كتابه الذي هذب فيه كتاب الشفاء كل أسانيد القاضي عياض والأحاديث المسندة التي ساقها، فقد حذفها جميعا وحذف أحاديثها، حذف الأسانيد وأحاديثها، وهذا يعني أنها ليست واهية وأنها ليست ضعيفة عنده، وإنما هذا منهج اختاره في كتابه المهذب.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض وجعلني في صلب نوح في السفينة وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة، ثم أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط.
0: أهبط الله آدم إلى الأرض وفي صلبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: وجعلني في صلب نوح في السفينة،
0: وفي صلب سيدنا نوح في السفينة حينما نجاه الله ومن آمن معه فيها.
1: وقذف بي في النار في صلب إبراهيم،
0: هذا اللفظ وقذف بي في النار لم يرد في الرواية المتقدمة معنا في أحد الفصول، وإنما ورد أنه في صلب إبراهيم حينما قذف به، نعم.
1: ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة،
0: من لدن إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من صلب إلى صلب، والصلب المراد به هنا الظهر، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى في بيان الخلقة الإنسانية من بين الصلب والترائب، نعم.
1: ثم أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط،
0: وأبواه هما عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، ومن المعلوم أنهما تزوجا ولم يبقى إلا مدة يسيرة عبد الله مع زوجته آمنة بنت وهب، ثم انتقل للتجارة إلى الشام، وفي المدينة قبض هناك بعد أن أودع في رحم امرأته النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان انتقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصلاب الرجال حتى ألقي في رحم السيدة آمنة ليولد يتيما بعد ذلك ترعاه وتكلاه عناية الله جل وعلا، نعم.
1: وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق.
0: العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان يحب أن يمتدح زورا وادعاء، وقبل من عمه العباس لأنه في مدحه لا شك ليس مداحا محترفا، وإنما هو مبدياً بعض الحقائق التي يعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في جملة هذه الأبيات في البيت الأول منها:
1: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق،
0: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاب ووجد في الظلال، والمراد بها ظلال النعيم. وفي بعض الروايات النص على الجنان، طبت في الجنان، والمراد بذلك نور النبي صلى الله عليه وسلم في جنان الله الواسعة. وأكد هذا المعنى بقوله حيث يخصف الورق، ويخصف الورق يعني يضم ويجمع، كما قال الله تعالى في حق سيدنا آدم عليه السلام هو وزوجه حواء: فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
1: نعم. ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق.
0: يقول في هذا البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى الدنيا من كونه نوراً في الجنان إلى أصلاب النبيين والمرسلين، ثم إلى صلب أبيه ورحم أمه، حيث ولد في الأرض لا مضغة ولا علقة. والمضغة هي القطعة من اللحم، والعلقة هي القطعة من الدم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلقته خلقة نورانية. نعم.
1: بل نطفة تركب السفينة سفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق.
0: في هذا البيت يشير العباس رضي الله عنه إلى أحد المعبودات في الجاهلية وهو نسر، الوارد ذكره في سورة نوح عليه السلام: ويعوق ويغوث ونصر ونسرا وقد أضل كثيرا. فهذه المعبودات كانت في الأصل أناسا صالحين، ثم بعد ذلك زين الشيطان لأولادهم من بعدهم أن يعبدوهم وأن يتخذوهم آلهة. نعم.
1: تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق.
0: يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل في أصلاب آبائه وأجداده وأرحام أمهاته في عوالم متوالية وطبقات متوالية من الخلق.
1: نعم. ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق.
0: خندف امرأة من نساء العرب مشهورة، يضرب بها المثل ويكن بها عن الرفعة والسمو. فيقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في غاية الرفعة والمنزلة التي تدركها العرب لخندف هذه.
1: نعم. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق.
0: يريد أن يقول بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان موعداً لإشراق الأرض وظهور الخير والبركة فيها بميلاده صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد الشعراء: بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم خيرا وسعادة جعل فيهم امرأ سعيداً

0: فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. يا برد نار الخليل يا سبب لعصمة النار وهي تحترق. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله أنه قال: أعطيت خمسا وفي بعضها ستا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة.
1: هذا الحديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله، والحديث مروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا الحديث بأنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد من قبله من الأنبياء. هذه الخمس مرتبة كما جاءت في هذا الحديث:
0: نصرت بالرعب مسيرة شهر،
1: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي خبر قدومه للغزو إلى أعدائه فيستسلمون ولا يواجهونه ولا يواجهون أصحابه لما يقع في نفوسهم من الفزع والخوف من اللقاء والصدام. وعبر عن هذا الرعب بمسيرة شهر، يعني أن الأخبار تنتقل بتصميم النبي صلى الله عليه وسلم على الغزو، ويقع ذلك في نفوس الكافرين موقعا رهيبا يجعلهم يستسلمون ويجنحون إلى السلم وقبول دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكده خبر فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عقد صلح الحديبية مع أهل مكة وحلفائها، ثم اعتدى حلفاء أهل مكة على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه حلفاؤه يطلبون النصر منه والعون والمساعدة، فعزم على ذلك وهيأ الجيش الكبير الذي فتح مكة. وقد وقع ذلك في نفس قريش موقعا عظيما، فأرسلت سيدها أبا سفيان ليجدد صلح الحديبية، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فرجع وأخبر قريشا بما شهده من الإهانة وعدم الاهتمام به في المدينة حينما أراد تجديد صلح الحديبية. ثم عزم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرسل شيئاً إلى أهل مكة من أخبار الفتح، وهو حاطب بن أبي بلتعة، ليعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيش جيشاً كبيراً لفتح مكة. فنزل الوحي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهذا الكتاب من ضفائر امرأة انطلقت به إلى مكة، وجاء بحاطب بن أبي بلتعة، وقد ظن الناس أنه قد نافق، ولكنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينافق، وإنما هو ملصق في مكة وليس له من يحمي أهله هناك، فأراد أن يجعل عند قريش يداً تكون سبباً في حماية أهله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ورفع أمام الصحابة ذاك الوسام العظيم، وسام بدر، وأخبر أصحابه بالمنزلة التي نالها حاطب حينما شارك في غزوة بدر، وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فيا لها من مفاجأة عظيمة فاجأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحفظ بها المنزلة العالية لصاحبه حاطب ابن أبي بلتعة. ولكن إذا تأملنا حال المسلمين اليوم، أين هم من هذه الدروس العظام من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصادق الرجل الرجل سنين وسنين، ويكون بينهما التزاور الاجتماعي والتعاون على صغائر الأمور وكبارها، وفي لحظة من لحظات الخلاف يختصمان فيفترقان، ولا يكتفيان بالافتراق بل بالادعاء على بعضهما ومحاولة تعيير كل منهما الآخر والتشهير به عند الناس، ويتناسيان ما كان بينهما من الأخوة والصحبة السنين الطوال. بل نجد الجماعة تتقاتل وتتناسى ما كان بينها من الفضل. وانظر إلى حالنا نحن الليبيين اليوم، فبالأمس القريب كنا نثور لإحقاق الحق ونيل كل الناس حقوقهم التي نهبت منهم ورفع الظلم عنهم، ولكن ما هي إلا سنوات معدودة حتى رأينا الفرق المتصارعة التي لا تأبه لدين الله ولا لكتابه ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أيكون هذا من خلق المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه حينما هموا بقتل صاحبه حاطب بن أبي بلتعة: إن الله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. نعم.
0: وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا.
1: غير المسلمين لا يصلون إلا في معابدهم، فالنصارى يصلون صلاة الأحد، واليهود يصلون صلاة السبت، وغيرهم لهم صلواتهم، والمسلمون يصلون كل يوم في الجماعة، تصلى في المسجد وتصلى لمن فاتته صلاة الجماعة في المسجد حيثما وجد المرء. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، بل الأرض كلها موطن للصلاة وموضعا للتطهر، والمراد بهنا الطهور هو الطهارة الترابية. فالإنسان إذا افتقد الماء وهو مسافر ضرب يديه على الأرض وتيمم وأغناه ذلك عن الماء المفقود. نعم.
0: وأحلت لي الغنائم.
1: الغنائم ما يكتسب من أموال الأعداء في القتال. كانت الأمم الماضية إذا غنم قوم من قوم شيئا جمعوه في موضع وتركوه، ونزلت عليه نار من السماء أكلته. هكذا في ما كان بين أقوام الأنبياء السابقين، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم بنص القرآن الكريم، بل جعل الله سبحانه وتعالى سورة من القرآن سماها بهذا الاسم، وهو الأنفال، جمع نفل وهو الغنيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في أولها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومن لطيف ما ذكر في سيرة قارئنا نافع رحمه الله أنه حينما أدركته المنية قال له أولاده: أوصنا يا أبانا. فذكر لهم هذه الآية: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الغنائم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقسمة ربانية، وبعد جمع هذه الغنائم دون حيازتها من طرف المقاتلين بحسب جرأتهم وقدرتهم وسلاحهم، فهي من أخذها بدون حقها فهي غلول يحاسب عليه ويحرق بها في قبره والعياذ بالله. نعم.
0: وبعثوا إلى الناس كافة.
1: الأنبياء والمرسلون بعثوا إلى أقوامهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته للناس أجمعين. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى جعله آخر الأنبياء والمرسلين بعثة، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون. متأخر في البعثة ولكنه سابق في المنزلة والرفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات والنبوات، وهو صلى الله عليه وسلم جاء بالمعجزة الخالدة القرآن الكريم شاهدة ومثبتة له رسالته عليه الصلاة والسلام. فهو القرآن الخالد الباقي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الناس أجمعين، مع ما كان له من المعجزات الأخرى الحسية وغير الحسية. فمن غير الحسية فمن الحسية معجزة الإسراء والمعراج التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وسمى بها سورة، هي سورة الإسراء. ثم المعجزات الحسية الأخرى التي عاينها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومعلومة، وقد تقدم بعض منها، وسيأتي المؤلف في الفصول اللاحقة إن شاء الله بكثير منها.
0: وأعطيت الشفاعة،
1: وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهي أن يشفعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ممن يرضى عنهم، فيشفع فيهم بصور مختلفة ومتنوعة، منها أن جماعة أن منها أن بعض المشفوع فيهم يدخلون الجنة بدون حساب، ومنها أن بعض الناس يحاسبون ويستحقون النار ولا يدخلونها، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، ومنها أن جماعة من الناس يحاسبون فيستحقون النار فيدخلونها ويعذبون فيها، ثم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها ويدخلون الجنة، ومنها أن جماعة من الناس يدخلون النار يحاسبون ويستحقون النار فيدخلونها فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف العذاب عنهم، ومنها أن يشفع في بعض أهل الجنة فيرفع درجاتهم إلى درجات أعلى منها. وقد ذكر الشمني رحمه الله في شرحه لكتاب الشفاء أنواعا أخرى غير هذه من الشفاعة جاءت في بعض الآثار والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمل بعض الناس من صالح الأعمال ما يستحقون به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وفي رواية أخرى بذل هذه الكلمة وقيل لي سل تعطى، وفي رواية أخرى وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع، وفي رواية بعثت إلى الأحمر والأسود، قيل السود العرب لأن الغالب على ألوانهم الأدمة فهم من السود، والحمر العجم، وقيل البيض والسود من الأمم، وقيل الحمر الإنس والسود الجن.
1: من روايات الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يوم القيامة سل تعطى، وذلك أنه بعد أن يستشفع به الناس للخروج من مأزق الحساب العسير حيث يخوضون في العرق إلى ركبهم وإلى منتصفهم وإلى صدورهم وإلى رقابهم وإلى أفواههم، ويسألون غيره من أولي العزم بل ويسألون أبا البشرية آدم، فكل يبدي عذره واستحياءه من الله أن يطلب شيئا، فلما يطلبون ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد كثيرة يعلمه إياها، ويرفع رأسه ويقال له سل تعطى واشفع تشفع. فهذه من روايات الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل ساق المؤلف من الروايات والأخبار والآثار ما يدل دلالة واضحة على كرامته على الله سبحانه وتعالى وعلو منزلته وفضله عنده، حتى إنه يستحق بهذه الأوصاف، يستحق هذه الأوصاف التي ذكره بها المؤلف ووصفه بها في أول هذا الفصل. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.